ليتس جو. توا تبدا معاكم صوت الطلبه على موجة اذاعه الشباب. صوت الطلبه كي تسمعوا صوت الطلبه دونك اوتوماتيكمون باش تلقاو معاكم الفه وسليتي من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب استوديو صالح جغامون نجيب الخطاب. وانا فرحانه برشا برشا برشا برشا بورتون راني ما قصيتش الخدمه معناها في سويت تايم في الصيف خدمنا توسكي طلبه توسكي توجيه دوره توجيه. ما زلنا اكيد باش نحكيو على الاختتام الدورات هذوما نحكيو بيان سور على الدوره لاسباب اجتماعيه وصحيه. لكن نرجع معكم زيدا في اللقاء الاول من صوت الطلبه للشبكه هذيا نواكبوا العوده الجامعيه. العوده بدات البارح لو 1 سبتمبر غره سبتمبر العوده الرسميه تكون نهار 12 سبتمبر لبقيه المؤسسات الجامعيه تنحكيو عليها بعد شويه. فرحانه برشا اني نكون موجوده معكم. بون فرحانه اكثر اكثر اكثر اكيد خاطرني مع الطلبه واكيد اكيد الملعب اللي انا نحب نكون ديما موجوده فيه العالم اللي نحب ديما نكون موجوده فيه. دونك جو سوي تري تري تري تري هوروز. اما فرحانه زيده بديديكاس نتاع كريم الزغبي نقول له ميرسي انفينيمون. انا هكا من جورج وصوف المرسل خليفه قلت له كريم راني مازلت نحتفل بعيد ميلادي معناها هكا هابي بيرثداي تو مي هكا ولا نزار ورتيني ثانك يو جري ثانكس. يلا نبداو صوت الطلبه شويه اخر باش نحكيو على جديد الجامعه التونسيه باش نحكيو على الاستعداد للعوده الجامعيه باش نحكيو زاده على الطلبه وصوت الطلبه موجودين معايا وما شاء الله عليهم ما استناوش معناها حتى بدايه السنه الجامعيه وباش يبداو في الانشطه نتاعهم. هذا الكل تلقاوه في صوت الطلبه مع الفا وسليتي اللي عودتكم ديما تبدا بصوت مرسيل خليفه مع تحياتي لصديقنا حسام الجبالي يظهر لي هكا ولا معنا في الديجيتال وميمة حميم ترجع لنا في الديجيتال ونزار ورتيني رافقنا في الجانب التقني. وقديش حسيتك فرحانة وانت باش تخدم معايا في العشوية هذيا؟ اي عبر لي على الفرحة هذيا. ما فماش تصفيقة ما فماش موسيقى ما فماش يلا هيت خلينا ندندنوا مع بعضنا مارسيل خليفة ويا بحرية.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: وسلاتي.
1: ألفا وسلاتي as usual ديما معكم مع الطلبة وين ما كانوا. سنة جامعية موافقة للجميع. فرحانة برشا أنه نبدأ 2026-2027 بصوت الطلبة. تعرفوا إلي البارح كان انطلاق العودة الجامعية بالمدارس الهندسية، مدارس تكوين الهندسي بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية، أيضا بالطب. وكي نحكيو على الطب نحكيو زيادة على الطب البيطري، نحكيو زيادة على طب الأسنان. بون شانس ليهم هما. سنة جامعية موافقة العودة الرسمية نهار 12 سبتمبر بشكون للكليات وبقية المعاهد العليا. في العودة الجامعية أكيد نحكيه على برشة استعدادات، سواء كان على مستوى المؤسسات الجامعية، على مستوى أيضا الدواوين الخدمات الجامعية. وكي نحكيه على دواوين الخدمات الجامعية نمشيه الإشكاليات أخرى، سكن الجامعي، المنح، الإطعام. دونك لتوديون بشي بدل من عائلة العائلة أخرى. دونك نوليو نحكيو على الاستقطاب، نحكيو على التأقلم، وهذا يتطلب برشا مجهود. أن توكا نقاط هذوما باش نحكي عليهم توا توت سويت مع الطلبة اللي حاضرين معايا في استوديو. صالح جغام ونجيب الخطاب وأنا فرحانة بهم برشا. حسام التيجوتي، أهلا وسهلا بك حسام.
2: عسلامة مدام ألفا وشكرا على الاستضافة.
1: نورتني في صوت الطلبة، مدير تقني بجمعية روبوتيك بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية. أول مرة يجيني حد من الأسوسياسيون يقول لي أنا مدير تقني، مسين سيقول لي عضو مكتب تنفيذي يا مكلف بالإعلام، أما مدير تقني أول مرة.
2: عندنا خاطر برشا دي ريسبونسابل في الأسوسياسيون.
1: شنو قاعدوا يلوجوا لك في صفة ولا أنت حسيت أنها مهمة؟
2: لا حسيت كي عملت لونتروتيان تاعي قدمت على أساس باش نترشح للمنصب هذايا نتاع المدير التقني، خاطر أنا مغروم بالتسكي التكنيك في الأسوسياسيون تاعنا. ومن بعد عملت انترتيان وتقبلت معناها ووليت انا المدير التقني. كل عام عندنا مدير تقني احنا في المندا، انا السنين مدير تقني نتاع المندا هذه 2020.
1: بون شونس يا سيدي، بون كونتينياسيون. باش نرجعك شويه للباك، قداش موينك كي نجحت في الباك؟
2: 16.12.
1: وعملت بريبا نورمالمون؟
2: عملت عامين بريباراتوار في ليبيت في تونس. ومن بعد مشيت للونسي كي نجحت في الكونكور معناها.
1: اللي هي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية في منوبة. نورتنا تتسويت، نحكي معك على الجمعية، نحكي معك زيدة على العودة الجامعية والحدث غي بيانتو اللي هو روبو كاب في دورته التاسعة، 90th edition ولا السيشن زيدة كيف. يلا معنا زيدة خالد شنيور، أهلا وسهلا بك خالد. أنت مسؤول في نادي الطيران هكا؟
3: لا، هي اسوسياسيون روبوتيك اونسي، اما فما عندنا بول ايرونوتيك، انا ريسبونسابل ايرونوتيك في البول هذايا في نفس الاسوسياسيون روبوتيك اونسي.
1: وانت نورمالمون مش في المدرسه الوطنيه لل
3: انا المدرسه الوطنيه للمهندسين بمنوبه، نفس
1: المدرسه الوطنيه للمهندسين في منوبه، لكن في معناها كومبوس منوبه. تخليني نرجع، انت ساعه في الباك قداش موينك؟
3: انا 16.94.
1: ما شاء الله. من الاول كان اختيارك هندسه؟
3: اي من الاول. اي
1: من الاول معناها الفيزيون واضحه، وانت زاده كيف حسام من الاول واضحه. البارح كانت العوده الجامعيه، نعرف لو بروميي نرجعوا، ما مش كلنا نرجعوا، نبداو ندهتوا بشوي. انتم كيفاش من الطلبه اللي مشيتوا من اول النهار ولا كيف؟
3: مشيت اول نهار رسمت وكل ما نزلنا ما بديناش قرايه معناتها اوفيسيلمون.
1: اول كوان اول بقعه مشيت لها معناها في المدرسه البيفيت. شفتك البيفيت هذيك تلقى فيها النقاشات الكل، تلقى فيها اسرار الكليه، تلقى فيها الاخبار، الطلبه، كل شيء تلقاه في البيفيت. وانت صديقي
2: انا حسين مشيتش اليوم، مشيتش البارح، مشيت اليوم. واليوم خاطر عملنا ستومب باش نعرفوا بالاسوسيسيون تاعنا جماعه البريمير اني معناها جدد اللي باش يجيو للفاك اللونسي. دونك لقينا جماعتنا البيرو كلنا وعملنا ستامب باش نعرفوا بالاسوسياسيون تاعنا وش يجي.
1: دونك سا تومب بيان توت سويت نعرفوا بالاسوسياسيون.
2: باهي، الاسوسياسيون روبوتيك كونسي تاسست عام 2006 وبدات ككلوب في عام 2018، خذيت تيتر اسوسياسيون. في الاسوسياسيون عندنا نخدموا على تروا بول اللي هما بول بروجي، وين نعملوا دي بروجي دي للطلبه في دي ديفيرون دومين، معناها نحاولوا نستعملوا فيهم ديفيرون تكنولوجي. عندنا بول سبونسورينغ وين ندخلوا للموند بروفيسيونيل، نتعاملوا مع دي زونتربريز كلكو سوا بار ميل والا ندخلوا نمشيو احنا دي فيزيت دونتربريز. وعندنا بول ميديا وين نعملوا ميدياتيزاسيون ليزيفينمون تاعنا بار دي باساج راديو كيما هكا، بار دي بوست على الفيسبوك وعلى الانستغرام. هذا بول ميديا. نخدموا على كاتر اكس، اكس فورماسيون وين نعملوا دي فورماسيون للطلبه في بوكو دومين معناها لي الاي تي كيما الاي او تي لانتيليجونس ارتيفيسيال لومباركي وعندنا اكس اكس كومبيتيسيون وين كل سوا نحن نستقبلوا نعملوا دي كومبيتيسيون انترن في الفاك نتاعنا والا احنا نمشيو نشاركوا في دي كومبيتيسيون في دي فاك اخرين هنا قراب يعني ولا حتى بعاد في سوسه في نستير في برشا بلايص اخرين وعندنا زيد لاكس عندنا لاكس ايرونوتيك اللي خالد هو الريسبونسابل ايرونوتيك
1: وعندنا ليه بيه
2: وعندنا لاكس لاكس ايفينمونسيال اللي ننظموا دي زيفينمون كيما ليفينمون اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو روبوكاب 9.0
1: بيه تعال نرجع لها شوية آخر الروبوكاب دونك هو عطاني فكرة على الاسوسيسيون اللي فيها بلوزيوغ اكس انت في اكس منهم
3: ايه انا في لاكس ايرونوتيك هو ديدي اكثر الجماعة المغرمين بتسكي طيران عندنا يا دي بلانور اللي هما ما غير الموتور لا شيء جوست فورمه نتاع طياره معناتها بالايروديناميك كثير فما الار سي بلين اللي هو ديدها موتور تولي كيما بروتوتيب صغير نتاع طياره مش نطيروه بالتليكوموند الا دي درون دي درون يكونوا معناتها سافا كتر موتور نجمو نخدموها باقل امكانيات عندنا في كطلبه معناتها وكل بتبع يضم لي فورماسيون للطلبه باش يعرفوا كيفاش يركبوا لي درون هذا وكيفاش ولا لي بلانور وكل شيء ونجمنا وعملنا دي كومبيتيسيون انترن في وسط الفاك ما بين لي طلبه معناتها بعد ما يتعلموا الحاجه هذيك نعملوا كل كومبيتيسيون صغيره بينات باش يشوفوا شنو باش يطبقوا لي اللي تعلموا في الفورماسيون
1: سي بيان دونك الحدث تري بيانتو انا عجبتني برشا الحكايه انه مازلنا ما بديناش نحكيوا على عوده جامعيه ولقيت الطلبه بداو يبعثوا لي في الانشطه نتاعهم في لي كلوب وقلت راه عندنا ايفينمون راه عندنا ايفينمون احنا اكيد باش نحكيوا على العوده الجامعيه اكيد على امتداد الاسابيع خاصه الاسابيع الاولى نتاع سبتمبر واكتوبر لكن اون ميم طون اون باراليل نحب زيد نسمع صوت الطلبه روبوكاب في الدوره التاسعه نحكيوا على دوره جديده لكنها دوره مبنية على دورات سابقة وإحنا من الدورات السابقة نستفادوا من نجاحات ونستفادوا زيادة من الأغلاط باش ما نعودوهمش دونك شنو اللي يميز الدورة التاسعة اللي فاتت قبل ما ندخل في في البروغرام والبلانينج شكون ينجم يعطيني
2: ممكن التيم تاع كل عام
1: التيم يتغير
2: كل عام ناخذوا تيم كل عام نحاول نحسنوا على الأغلاط اللي تصير على عام العام اللي فات معناها وما شاء الله معناها بعد تسعة بعد 8 ديسيونات اللي التاسعة تعلمنا برشا حاجات وبدينا نحسنوا كل عام على العام اللي فات وان شاء الله سنة في الكونسيبت باش يكون هو نفسه معناها كات كومبيتيسيون تيحكي عليهم خالد من بعد شنو هما لي كومبيتيسيون كات كونكور في الروبوكاب اون جينيرال كيف كيف باش يصير كيما عام ناول واما التيم هو
1: التيم
2: التيم باش يكون ايكوفيرس معناها كيفاش نحافظوا على البيئه كيفاش نلقاو حلول معناها جرين تيك خاصة تو في الوقت الحالي معناها عانيوا برشا مشاكل في البيئة
1: مشاكل المناخ مشاكل البيئة دونك خديتوا موضوع راهي خديتوا سوجي اكتويال
2: صح هكذا بالضبط خدينا سوجي اكتويال كل عام نحاول ناخذوا سوجي مواكب للعصر العام
1: اي وكي خديتوا السوجي هذايا معناها عملتوا ديسكاشن تناقشتوا فيه مشيتوا شفتوا لسيدة مشيتوا شفتوا دي زيكسبير خاطر نتصور انا كوميم ايفنت كيما هذايا تو يحكي لي خالد على البلانينغ اما نتصور فيه دي زانفيتي كوميم فما دي زانفيتي دونور ولا كيفاش
2: هو مفتوح للناس الكل معناها ليفينمون هذايا معناها اي واحد نجم يجي كلك سوا بارتيسيبون ولا سبيكتاتور احنا كل عام نجيبوا عدد كبير معناها من سبيكتاتور عامنا تقريبا 1800 جاوا تفرجوا منهم 700 بارتيسيبون
1: برا من الكليه ولا الداخل
2: معناها جاوا شاركوا من برا من برا من الكليه معناها من بلايص اخرى معناها
1: لا هما جاوا من بلايص اخرى تنحكيوا عليهم اكثر مع خالد اما نحكي لك ليسباس استعملتوا استعملتوا فضاء الكليه
2: نتاعنا كهو دونك هو جوني
1: رحاب تصدر فيها الكليه هذيا استقبلت العدد هذيا انا كنت حاضره في ذكرى تاسيس الأربعين الكليه هذيا ما شاء الله اليوم فاتت 40 سنه
2: كما قلنا معناها الجورني مفتوح للناس الكل معناها اللي حاب يتفرج خاطر فيه برشا جو الايفينمون هذايا معناها وعندنا اللي والبارتيسيبونز اللي حاب يشارك
1: نمشيو للجو نمشيو للمناظرات خالد اعطينا فكره على المناظرات
3: واضح هو روبوكاب اونسي هذا بعد 9 سنين بس نزيد حاجه جوست تعلمنا انه الجيرونس نتاع النومبر خاطر كل عام تزيد تعرف
1: في العدد
3: كل عام تزيد تعرف في الدوره اكثر وتزيد النومبر بالطبيعه معناتها الروبوكاب هو فيه كاتر كونكور نبداو بالتوتيرا توتيرا هو روبو يكون تيلي جدي بتيلي كوموند ويكون ينجم يتعدى دي تيرا مختلفين تراب شرشور دي بونت حاجات كيما هكا هذا يدي الجماعه في الفاكولتي من لي فاكولتي نتاع لي انجينيور اخرين ولا لي فاكولتي نتاع تونس الكل مرحبا بهم. الكونكور الثاني هو سويفر دي ليني، يكون فما ليني اكحل على بلانش بيضاء ويتبعوا باللي كابتور انفراروج هذا في بارتي كود وكل شيء. الكونكور الثالث هو اوتونوم، روبو اوتونوم. روبو اوتونوم هو يكون بروغرامي على حسب الماكيت اللي احنا نهبطوها، خاطر هو احنا كل كونكور فيه ماكيت معناتها دي سيركي اللي هو ديجا هبطوا في الباج فيسبوك نتاعنا اللي كيد شارج كل شيء هبطوا، مش اللي يحبوا يشاركوا يشوفوهم. الاوتونوم هو لازم يكمل الماكيت من غير حتى انترفونسيون من الانسان، بروغرامي يكمل ليميسيون اللي عنده في اقل وقت، اللي في اقل وقت يربح بطبيعة. الكونكور الرابع هو جينيور اللي هو دي ديال صغار اللي اقل من 18 سنه، كيف كيف روبوتي اللي جدي يعمل ديميسيون حسب الماكيت اللي عندنا سنه، يحرك دي بلوك حاجه كي من هكا لين يوصل للميسيون اللي حاجته به. هذوما اللي كاتر الكونكور اللي عندنا. الجورني باش تكون على طول النهار من 8 تاع الصباح نكملوا 6 7 كيكا سا دي بون الكونكور. هو لو 11 اكتوبر،
1: لو 11 اكتوبر
3: لحد لو 11 اكتوبر مش يكون فما فطور انكلو بتبيع للي بارتيسيبون.
1: فطور انكلو معناها البارتيسيباسيون قدي
3: مزيت ما هبطتش البري، سا ديبون الكونكور ساعة وطي هبط في الباج فيسبوك روبو كاب اونسي 2.9.0.
1: انتم مزيتوا ما حليتوش كمام الاجل نتاع المشاركة؟
3: مزالت المشاركة مزيلة مزيلت، هبطوا جيس لكي تشارش لكي تشارش نتاع لي كومبيتيسيون باش نعبة تاخد فكرة. تسجيل مزال طي هبط في القريب معناتها على لي باج فيسبوك نتاعنا روبو كاب اونسي 9.0.
1: سبقتوا بالميديا وانكم فوالا انكم تعملوا اعلام للعموم على الحدث قبل ما تكملوا بقيه الاجراءات واستراتيجي علاش ليه.
3: مش يكون فما دي بري بتبيع اللي فانكور في لي كونكور الاربعه
1: سيتو شكون فما بري معناه باش يكون فما فلوس
3: فما فلوس طيب
1: تبيع. فما فلوس لهنا نمشي بكم الاشكال اخر ربما يتعرضوا له بعض الطلبه اللي هو سبونسورينغ، معناه نحكيوا على لي سبونسور. انا نوجه تحيه لكل من يؤمن بالكفاءات الطلابيه وانه يساعد الطلبه. انتم بما انكم في دوره 9 يظل هذا يخفف عليكم المسؤوليه كوتي سبونسور.
2: اي ديجا خاطر نتعاملوا
1: كل عام عندكم تاريخ عندكم مصداقيه دونك يوليو فاسيليت معناها سا فاسيليت لي شوز
2: هي يتعاملوا معنا وكل عام نحاولوا نلوجوا على دي سبونسور جدد. احنا عندنا بول سبونسورين كامل معناها في الاسوسياسيون تاعنا وعندنا ديريكتريس كوميرسيال اللي هي بالامور هذه كلها معناها هي تحاول تبعث لي زونتربريز من الاول بار ميل نمشيو احنا دي فيزيت دونتربريز معناها بدينا ديجا نمشيو ديفيرون دونتربريز معناها بدينا ديجا ونحاولوا هاكا نشوفوا دي سبونسور فما معناها
1: شكون فما صعوبات ولا تلقاو شكون يامن بكم هكا وانا ديما نتمنى انه نلقاو شكون يامن
2: فما شكون يامن بينا فما كل عام فما يجينا دي سبونسور معناها فما شوي صعوبات ساعات نتعرضوا لها بالطبيعه خاطر نحن نكلموا الناس الكل معناها يعني نعرفوا لي زونتربريز الكل ونحاولوا نشوفوا اما فما شكون يعاوننا فما شكون
1: تحية ليهم الكل. خالد الإشكال ما يتعلقش على مستوى المؤسسة خاطر مادام وصلتوا للدورة 9 دونك فما تبني كلي من لونسي من المؤسسة ودعم لكم أنتم هكا ولا فقط نحب نقول حاجة أنه ليفنت هذايا راهو هو سيفغي في المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية أما تقريبا كل مدارس الهندسة معنية بما أنك أنت تقرأ في
3: في نفس الكمبيوتر في المدرسة الوطنية للمهندسين بما النوبة
1: فوالا
3: أما فرد الكمبيوتر من بعضنا معناتها ما فما حتى اشكال اما اللي مش يجيو اللي بارتيسيبون من لي زيكول اخرين في تونس
1: اي مش كلهم دي ستوديون فما امكانيه على هالمشاركه حسب ما فهمت في لي كومبيتيسيون لي جون ولا لي زيليف ولا
3: اي هذوكم اللي في لي كومبيتيسيون جونيور ينجموا يشاركوا مش دي ستوديون
1: ينجموا يشاركوا
3: حتى في لي كومبيتيسيون اخرين فما دي معناتها دي بارتيسيبون كيما نقولوا احنا من غير
2: معناتها
3: اي ميم دي ستوديون ينجموا يشاركوا
1: يعطيكم الصحة ما نعرفش إذا كان بون أنتم ماكمش وحدكم في الإيفنت هذايا دونك نوجهوا تحية لليكيب الكل
2: لليكيب الكل 16 من واحد مع لي مومبر إكسبير نوجهوا تحية الكل معناها مع لي مومبر باش يجيو معنا جدد من بريمير أني إن شاء الله
1: إن شاء الله. قلت لي اليوم مشيت بالذمة للطلبة الجدد هذايا يرجعني الموضوع مهم برشا ديما في أول السنة الجامعية نحكيو على مدى التأقلم نحكيو على مدى استقطاب الطلبة الجدد، معناها أنا قديش نتأقلم مع محيط جديد، في نفس الوقت الطلبة القدامى قديش نجحوا في أنهم هما يستقطبوني. دونك أنت فاهم أنتم كطلبة مؤمنين ومفاعلين في المجتمع المدني، فايقين بها النقطة هذية؟
2: فايقين خاطر ديجا عشناها، معناها إحنا عاملين الجدد، معناها كي لقينا الجماعة القدم معناها نتاع البيرو القديم.
1: أنت كي دخلت لقيت شكون احتضنك ولا لا؟
2: لقيت عاملين ونوجه تحية للبيرو القديم الكل اللي احتضنونا معناها كله، فسرونا معناها ودخلونا في جو لي اسوسياسيون لي كلوب لي موجودين في لونسي، واحنا حاولنا نعمل نفس الحاجه السنه كي مشينا اليوم. معناها
1: اول كلمه قلتها للطلبه الجدد شنو قلت لهم؟
2: مرحبا بكم. تعرفوا سالتهم اذا كان يعرفوا على اسوسياسيون روبوتيك كونسي ولا لا، اللي ما يعرف فما شكون يعرف عنده فكره، فما شكون ما يعرفش، قعدت نفسر لهم معناها شنو هي الاسوسياسيون الكل، ومعنا برشا عباد مش كان احنا معناها.
1: خالد الطلبه الجدد اللي باش تقابلهم في في منوبه في المدرسه الوطنيه المهندسين بمنوبه، والا زيدا حتى على مستوى الاسوسياسيون اللي يحب يدخل جديد في الاسوسياسيون، انت شو تقولهم زيدا اول كلمه؟
3: انا
1: ولا اول نصيحه ولا معلومه من خلال تجربتك؟ اليوم راه تسمى طالب بين ظفرين قديم في الجامعه التونسيه، نقولوا ايه يا حسره على القدماء.
3: انا حاجه من جولي فيليسيت على اللي عملوه، معناتها كيش وصلوا كملوا لي بريبا، وصلوا ليكول دانجينيور وكل شيء.
1: وما ادراك ما البريبا؟
3: والله
1: خاطر اصعب نظام تعليم توا في تونس هو البريبا، معناها راهو باش تمشي للبريبا يلزمك تنجح، ما عندكش حل اخر، يلزمك تنجح.
3: وزيد نعطيهم فكره من الاكسبيريونس نتاعي، انا كنت ما نعرف حتى شيء على الروبوتيك ولا على الاسوسياسيون، معناها لي مومبر لي بيرو القدم هما اللي عاونونا في هذا الكل، من الصفر نجم نقول وصلت نجم نفهم بالبي في الدومين هذا. دونك نقول لهم فما حتى شيء صعيب، اذا كانك تحب ومغروم بحاجه ولا حتى عندك شويه هيك شغف بالحاجه ذيك، راهو بالرسمي باش تلقى شكون يعاونك وباش توصل تفهم في الدومين هذاك وتقدو في الاخر.
1: ان شاء الله بنجاح وتوفيق ليهم الكل. ربما اللي يسمع فيا توا يقول يا ألفة انت قلت البريبا اصعب حاجه ويزمك تنجح، اون كاو لا يقدر ما نجحتش اش نعمل؟ عندكم الاجابه كي ما تنجحش في البريبا؟
2: عندك فرصه تنجم تعاود الكونكور معناها نتاع البريبا،
1: عندك فرصه تعاود كونكور. سوبوزون ما نجحتش في الفرصه هذيك، شنو الحل؟
3: فما ليسونس، هما بريفي ساديبون، معناتها
1: انك تعمل اختيار تمشي في نفس الجامعه وتمشي تعمل شواء اخر اقرب، معناها فهمت كيفاش؟ لكن هذا حل، لانه زاد من الحاجات اللي تفجع منها ليتيديون، نقول لك لو كان ما ننجحش شنو ينجم يصير؟ لكن انا ماذا بيا اللي يعمل خيار واللي يعمل اختيار انه يحافظ على الاختيار نتاعه، يقرا وبقدره ربي نجح ناس كل. وانا تعمدت انه اليوم في اول لقاء يكونوا حاضرين معايا الطلبه باش نعطي اكثر موجات ايجابيه، باش نعطي اكثر بوزيتيف فايبس للطلبه الجدد. راهي الجامعه مزيانه، الجامعه محلاها، استثمروا كل لحظه فيها. هكا ولا خالد؟
3: صحيح
2: صحيح والله.
1: يلا نخليكم كلمه الختام، وان ميم طون يلا نعملكم تيست فيت فيت. راح خالد في يدك 30 ثانيه تعمل كيما سبوت كيما البوب للايفنت نتاعك باش تشوق الناس يشاركوا معاكم في لي كومبيتيسيون. يلا نحسب 1 2 3 فازي.
3: تحب تشوف برشا حاجات روبوتيك، تحب تدخل دومين الناس الكل لي ستوديون الكل مغرومين بيه، مشي الروبو كابونسي 9.0 ل 11 اكتوبر في لانسي.
1: انا اقتنعت الحقيقة. حسين ترى نفس الشيء. ويحسن بشوي. واحد 2 3.
2: روبو كاب 9.0 هو كومبيتيسيون من احسن الكومبيتيسيون اللي باش تشوفها، دونك ما تفلتش الفرصه في ساعه في عمر الفورمولير اللي باش تلقاها على قريب في الباج فيسبوك نتاعنا اسوسياسيون روبوتيك كونسي.
1: انا فخوره بيوم الحقيقه الطلبه نتاعي اللي جاوني جدد. دونك ميرسي انفينيمون، جود لاك حسين توجوتي مدير تقني بجمعيه الروبوتيك بالمدرسه الوطنيه للعلوم الاعلاميه. خالد شنيور هو ايضا مسؤول على الايرونوتيك في المدرسه الوطنيه المهندسين بمنوبه، والحدث نذكركم الروبوكاب في الدوره التاسعه كانوا ضيفي في اول لقاء من صوت الطلبه لسنه 2026 2027. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. الفا وسليتي توجه لكم تحيه الناس الكل، نقول لكم تسفيد باش تلقاو الموعد مع اخر المستجدات على الساحه الوطنيه والعالميه في موجز الرابعه ونصف شوي اخر، فما فوايي جديد اذا مشيتوا للمهديه نمشيو له فوي 5 ايتوال. توا اللي يسمعوا فيا تقولوا لي الفخ احنا عندنا مبيت في تونس 5 ايتوال، اي با المبيت الفاتمي الجديد في المهديه حاجه ما صارتش. باش تلقاو توت سويت الفيديو على باج فيسبوك نتاعنا اذاعه الشباب وتشوفوا هالحدث هذايا على مستوى المؤسسات الجامعيه. يلا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد.

0: قال ابعت كده الورد
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: ألفة الوسلاتي.
1: ألفا وسليتي ماسلة معكم الرحلة في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب باش نهزكم المؤسسة الجامعية جديدة. بكري شوية قلت لكم راهو أوتيل 5 إتوال زعما تصدقوني لا أنا راني أنتوما إذا كان تعرفوني وعندكم الثقة فيا أنا راني مشيت وشفت وحذرت بالحق مبيت جامعي بمقاييس عالمية إن شاء الله الطلبة يستحفظوا عليه. أنا نقولهم ألف ألف مبروك وإن شاء الله يستحفظوا عليه. إلا المؤسسة الجامعية هذه المبيت الجامعي الفاطمي المهدية يتبع ديوان الخدمات الجامعية الوسط اللي نوجه لهم تحية من القلب واللي باش يكونوا ضيفي إن شاء الله الأسبوع القادم باش نحكيو على الاستعدادات للعودة الجامعية. قلنا علاش لا أفون جوهيت خلينا نعطيو حاجة مزيانة للطلبة خاصة الطلبة الجدد 2026. مديرة المؤسسة هذه اللي رحب بها بكل حب ونحييها برشا برشا برشا على ما شاء الله عليها على الحركية على النشاط فراش الديوان الوسط فراش الديوان الخدمات الجامعية الوسط جيهان غزاي الخروبي. أهلا وسهلا بك معنا.
2: مرحبا يا عسلامة مدام ألفا.
1: أهلا وسهلا. ليه عادينا قلت فراشة راهو أنشط منك راهو الصوت الصوت مع السيفة ما يتلائمش هكايا
2: مع المرض مع المرض.
1: ليه اللطف عليك اللطف عليك. المبيت الجامعي هذايا أنا كنت مشيت وشفته ودخلت له قبل ما يجيو ليزيتيديون والحقيقة قلت إن شاء الله يا ربي يستحفظوا عليه. هيت خليني نعيش معك صورة إذاعية علما إنه الفيديو باش تلقاه موجود على صفحة إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. أعطيني صورة إذاعية على المبيت هذية شنو فيه بالضبط قديش من طابق قديش يستقبل من طالبة أين هم المؤسسات اللي ربما باش يلتحقوا بالمبيت هذية؟
2: المبيت هذية فرع جديد للمبيت الجامعي المهدية الفاطمي المهدية اللي متواجد في مهدية. هذا فرع جديد في رجيش بحظة المبيت المطعم الجامعي الرجيش اللغاني على التعريف وبحظة كلية الإنسانيات والبريبار متاع مهدية لساف مهدية
1: اي بحذا بحذا بحذا زيد قريه اللغات
2: بحذا قريه اللغات
1: فوالا
2: فيها يحتوي على اربع طوابق وطبق ارضي بالنسبه مازال فيه اشغال ما تمتش اما بالنسبه للكاباسيتي الحاضره او تاخذ استيعاب 370 فريد
1: 370 اي
2: وهذا فرع الرجيش وان شاء الله يكون استقطب طلبة البريبا نتاع مهدي مرجيش
1: اي
2: يقراو في رجيش. عملنا ترسيم بين نهار الاثنين ان شاء الله والثلاث.
1: قداش كانت من طالبه لحد الان؟
2: لحد الان نورمالمون 84 طالبه.
1: وشنو هي ردة الفعل نتاعهم سيدة جيهان؟ صدقوا رويحهم اليوم في فوايي ساعة ولا؟
2: ما تقولش في بالهم اللي هو مبيت خاص ساعة.
1: ايه
2: عمرهم ما جا لبالهم اللي هو ينجم يكون مبيت عمومي. فرحانين برشا كلهم وعائلاتهم
1: بيان سور. نحكيو على الترسيم سنة أولى مازلنا ما نحكيوش توا على الإسعاف وسكنوا سنة ثانية سكنوا سنة ثانية زيدا
2: أي بداوا الدراسة
1: من 1 سبتمبر
2: المعنيين بالدراسة 1 سبتمبر الرومان
1: فهمتك. دونك طاقة الاستيعاب 370 سرير حاليا سكنت 84 طالبة من الاختصاصات اللي تحدثت عليهم. الفوايي خاطرك انت على البحر مدام جيهان باش تعملي لهم اسعاف في التوقيت الليلي ولا كيفاش؟
2: والله التوقيت
1: شوي نبديت الدليل انا بديت بالدليل
2: لا لا بالنسبه للتوقيت فيهوش دليل نفس التوقيت اللي كان في المبيت الجامعي الفاطمي هو بيد التوقيت اللي في المبيت الجامعي رجيش هي بيدها
1: باه يعني يعني اخر وقت التسعه نتاع الليل هكا ولا؟ تسعه؟
2: لا لا اخر وقت 8 على 9
1: لينا انا جوست نثبت راني معاك
2: لا لا 8 تاع الليل
1: 8 باش تعرفوا كمديره ملتزمه وصعيبه وقلت لكم 8 بالدقيقه تكونوا موجودين في المبيت
2: لخصوصيه المنطقه راهو
1: ولخصوصيه المنطقه نعرف اي, أي وحنا اكيد راهو كي نحكيو هكايا على خاطر نحط روحي في بقعه الام والبو اللي بعثوا ولادهم باش يقراو دونك ماذا بيهم يحطوا راسهم على المخده وهما متمانين. الطلبه اللي يسكنوا في المبيت هذايا دونك اوتوماتيكمون يتمتعوا على مستوى الاكله بالمطعم الجامعي رجيش. اي انا شفت في الفيديو معناها الحقيقه شفت فما سال دو سبور فما معناها اعطيني فكره زايده على شنو وفرت للطلبه خاصه الجدد لاستقطابهم في السنه الجامعيه الجديده باش يتاقلموا شنو وفرت لهم ك اي قولي.
2: حبينا نحطوهم في اريحيه تامه على غرار برشا مبيتات وفرنا لهم المطبخ الجماعي على خاطر تعرف قهواهم فطور صباح ما نجموش المطاعم الجامعيه يتأمنوا، اكله يوم الاحد المطاعم الجامعيه يتأمن كان اكله بارده. بالتعاون مع ديوان الخدمات الجامعيه تم توفير ليفور، وتم توفير مطبخ جامعي مجهز بما بكل التقنيات، معناها بما فيها ثلاجات، مواقد كهربائية، ديفور، دي ميكروون، هذا الكل اللي هي كانت دائما ديوان الخدمات الجامعية اللي تجي على المبيت.
1: فهمتك. بالنسبة زيدا سامحني ما نحكيوش على أدويش لهنا وثلاثة مرات في الأسبوع، خاطر يظهر لي كل بارت فيه دوش نتاعو.
2: على مرار المبيت الجامعي الفاطمي كل بفروعه السابقين الأدواش معناها محلولة على طول الوقت، ما عادش هذه نتاع وقت الصباح وعشية وإلا ثلاثة سوايع في النهار، على خاطرها هي ما عبارة على شقق.
1: فوالا هذا اش حبيت نقصد أنا، يعني كل طابق نورمالمون فيه الدوش نتاعو، معناها الاتيديونت حرة.
2: مش كل طابق، كل شقة فيها الدوش نتاعها. فيها دورة المياه والأدواش نتاعها.
1: ما انت كل طابق، احنا ما فهمناش بعضنا، انت كل طابق قداش فيه من شقة؟
2: كل طابق فيها اكثر من 17 شقه.
1: اي فوالا، معناها هذيك اش قلت لك انا، قلت لك باركمون
2: كل شقه دونك فيها،
1: كل شقه فيها
2: الدوش نتاعها.
1: اي معناها كاينه في ديارهم ولا سي بيان، حاجه ياسر مزيانه. هاكا عندكم سال دو سبور كيما شفت في
2: سال دو سبور زاده، اي كبيره
1: في الفيديو، اي فما سال دو ليكتور زاده،
2: اي فما سال مراجعه، وفما ساله هي كان فما ساله كبيره قسمناها صح حال حصة نفسية وعيادة للطبيب المتعاقد.
1: اي الطبيب يجي يقول كل قديش مدام جيهان؟
2: يجينا مرتين في الأسبوع.
1: مرتين في الأسبوع،
2: اي الثلاثاء والخميس إن شاء الله.
1: سي بيان، هكا في بالكم ليزيتيدونت اللي تسمعوا فينا، ثلاث وخميس عندكم موعد مع الطبيب. اختصاص عام بيان سور، نحكيو لهنا معناها فوالا فيزيت جينيرال معناها.
2: اي وينجم يتابع حتى في صوره وعندنا زاد الاخصائي النفساني التابع للاداره الجهويه بالمنستير اللي حاطته على ذمتنا ديوان الخدمات الجامعيه لكل الحالات اللي نجموا يحبوا يستدعيوا والا تنشيط بعض

0: على قريب شو اللي عندك ضغط راه خاطر باش يجيوك دي ستوديونت باش يقول لك نحبوا ننقلوا من المبيت نتاعي انا نحبوا نجيو بحذاك عندك شي فراغ فماشي فرش فارغ دونك حضر روحك مدام.
1: والله يدي من الانظار لدار الجهويه ودار الخدمات الجهويه في التوزيع توزيع الطلبه وان شاء الله قدره ربي نشون نكونوا عند حسن الظن ونكون وفرنا للطلبة كل اللي ينجم يوفر لهم أريحية تامة.
0: وكأم شنو تقول للطالبات اللي عندك؟
1: وإن شاء الله سنة جامعية مكلة بنجاح بقدرة ربي لكل أبناء بناتي الطلبة وأبناء الطالبة وإن شاء الله بالتوفيق وجايين باش يقراوا بعد على أهلهم إن شاء الله يلقاوا الظرف المناسب باش يقدموا كل ما عندهم ويروحوا فرحانين في آخر العام وهذا البيت بتاعنا في الأخر
0: إن شاء الله. إن شاء الله شكرا ليك سيدتي الكريمة الحقيقة. الله يخليك أنا متابعة ونقول لك إن شاء الله ربي يشفيك
1: على متابعتك للخدمات الجامعية وشكر موصول زادة للديوان الخدمات الجامعية على التعاون وللإدارة الجهوية بالمنسبة ولكل العاملين في القطاع
0: تحية لهم الكل و
1: كبير بربي
0: اي واكيد واخص بالذكر السيد نبي. محسن الفيزع مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للوسط والسي ميلاد عبدلي اللي نعتبره الحقيقة العمود الفقري لهذا الديوان لكل نجاحات هذا الديوان. وانا قلت لك انت كأم شنو تقول للطلبة وانا نحب نقول لك انت زادة كأم الف الف مبروك نجاح بسنت صغرونتنا بسنت الخروبي في التاسع هكا ولا تعدت لي سي ألف ألف مبروك ليها وإن شاء الله يا ربي هي نهار آخر زيدا نستقبلوها كطالبة. شكرا ليك سيدتي الكريمة
1: يعطيك الصحة وربي يبارك لك إن شاء الله.
0: شكرا ليك اللي قاعد تواصل على موجات إذاعة الشباب بشوي خير نكونوا مع الأستاذ الجامعي عماد معتوق ومبادرة إنا

0: باش نقول لك تبيان تبيان هكا قالت شيرين. انا توا باش نقول اهلا وسهلا اما بعد ما نسمع مبيد رأين. اكيد حضر هيلي نزار ورتيني مبيد رأين الغبريك هذيا اللي تعودتوا بها مع صديقنا والاستاذ الجامعي والمميز جدا الحقيقه وصديق عماد معتوق. امننا الفقره هذيا بشكل اسبوعي عشنا معه التجربه في السنه الماضيه واللي قبلها وكانت الحقيقه تجربه ناجحه جدا وان شاء الله نواصلوا فيها زيدا في السنة الجامعية 2026-2027.
1: مبادرة إيه؟ مع عماد معتوق.
0: سي عماد معتوق حاضر معنا مباشرة على موجات إذاعة الشباب والفوسليتي. تقول لك أهلا وسهلا وحمد لله على سلامتك.
2: يعطيك الصحة ربي يبارك لكم. مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. وعودة جامعية موفقة وإن شاء الله يكون عام جامعي معناتها ناجح بأتم معنى الكلمة للطلبة نتاعنا والعناصر المكونة للمحيط الجامعي من أساتذة وعمليين وإداريين ومرافقين وزاد الإعلام اللي خاصة أنت ألفة يعطيك الصحة وإن شاء الله زاد عودة مباركة لك أنت وعطيك صحة لعطيك الفرصة المبادرين باش يواصل العام هذايا وباش نكونوا همزة تواصل بين باش نوصلوا صوت الطلبة المبادرين وعلى موجات إذاعة الشباب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا حبيت فقط اليوم أنه نذكروا بالفقرة هذه مبادرين اللي في كل مرة نسلط فيها الضوء الحقيقة على المبادرات الطلابية من خلال قطب الطالب المبادر سواء كان في جامعة قرطاج ولا أي جامعة أخرى. لكن حبيت زيدة في إطلالتك اليوم أباغ أن نعملوا announcement معناها راو الفقرة متواصلة في نفس الوقت زيدة أنت كأستاذ جامعي واليوم خبرة على امتداد سنوات في بداية السنة الجامعية شنو ينجم يقول الأستاذ الجامعي للطلبة نتاعو خاصة الطلبة الجدد؟
2: أي هو كذلك ألفة بون هي الحصة نتاعنا إن شاء الله سنة بتواصل على نفس المنوال وزاد باش نوفروا مساحة خاصة باش نوصلوا صوت الطلبة المبادرين وعلاش لا باش نخلوهم يتفاعلوا مع المؤطرين الأكاديميين والمؤطرين من النسيج الصناعي والاقتصادي أباغ اللي بتبيعتنا نحن باش معناتها نواكبوا معناتها في المباشرة العديد من التظاهرات كما صار قبل. أنا حبيت نستغل الفرصة هذه في أول حصة في العام الجامعي الجديد نعطي شوية نصائح للطلبة سقط الطلبة الجدد وحتى الطلبة القدم اللي هما تبارك الله عليهم ناجحين في مؤسساتهم. هو الطالب مطالب صحيح بينجح في مساره الدراسي لكن زاد مطالب باش ينجح في التخطيط لمستقبله بعد التخرج يعني لازم يخمم في التشغيليه نتاعو من السنه الاولى ويبدا في التخطيط المستقبل المهني بعد التخرج وخاصه الجامعه الجامعات الكل عندنا 13 جامعه ومعاهم زاد الجيت دونك الاداره العامه للدراسه التقنيه تعطيهم فرص معناتها العديد من الفرص زائد المسار الأكاديمي اللي بتبيعه هما يتلقاوه تعطيهم فرص باش ولازم الطالب يستغلها وما يضيعهاش. علاش؟ خاطر هذيك باش تكونوا دافع بعد باش تعاونوا في التشغيلية سواء باش يلقى معناتها يندمج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولا باش يبعث مشاريع فردية وكيما المشاريع الناشئة واللي هي ديما محور نتاع البرنامج نتاعنا. ولازم زادا يعرف اللي راهو مش اسم الجامعة ولا اسم المؤسسة الجامعية اللي ينتمي لها اللي هي الكل في الكل. خاطر ليما انا اخر مرة حضرت ألفة كان في مدينة العلوم في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي وعملت مداخلة وبعد قعدت نحكي في بهو مدينة العلوم بالعديد من الطلبة والكثير منهم يطالبوا يقولوا انا سكوري وصلت المؤسسة موقعها عندها معناتها اسمه باع وذريعة في الوسط الجامعي ولا ونقول لهم راهو لا راهو بون صحيح هو توا هذاك الكل عنده قيمة والاختصاص اللي باش تختاره واللي انت تحب وناف حالي به ياسر لكن اعرف راهو نهار اخر المؤسسات والشركات اللي هي باش توظفك وباش تكريتيك راهي بالسيفريب باش تلوز على الباركور نتاعك اما الاكثرية تحب على طالب يخلق القيمة ويحل المشاكل ويكون فاعل. وهوك علاش العديد من الطلبة تبارك الله عليهم توا كلكو سواء الاختصاصات والمجالات العلمية ولا عند الأدبية ولا الإنسانية يتخرجوا ويبعثوا حتى في وبالعكس معناتها يكتسبوا العديد من المهارات الثقافية والعلمية واللغوية كما في الانفورماتيك توا عندك الصناعي نجم نوصفوا بارتو وبالعكس نجم حتى يبعثوا شركات ناس او دي ستارت اب. الطالب هو يقول فهو اللي يعمل فارق لازم يتعلم مهارات جديده تعرف انت والإدارة العامة للتجديد الجامعي مشكورة اللي حطت البرنامج دي سوارة زير، واللي هو فيه اللي صف فيه مستدس فيه طلب الزب الشقاء، وبرنامج جديد مستدس فيه يندمجوا في الحياة الجامعية. وطمع في السنوات اللي بعد بشيقاو زد معناتها ديكور ودي موديول في الانتربرونيا وفي المبادرة. الطالب لازم هو زد يتحصل على سيرتيفيكاسيون، ثم اللي مراكز والإتياد مراكز كما قلت انت طالب المبادر زد اللي هما يكونوا الطلبة، واللي تعرف انت توا فما برشا عديد من طلبة جيونا وعندهم أفكار تبعت مشاريع ونفكرهم اللي فما راو ثلاثة مراحل، فما الطالب المبادر المبتدأ الانيشياتور، فما الطالب المبادر الانوفاتور المبتكر، وفما الطالب المبادر الباعث البروموتور، واللي هو هذا راو المركز أي مركز من الأقطاب الطلبة المبادرين موجودين في الجامعات الكل في تونس من 8 سنين بدأت كارتاج وصفاقس، لكن توا موجودين في الجامعات الكل، واللي لازم الطالب يشارك في الأنشطة معناتها العلمية والثقافية والفعاليات الكل. الكلوب يا ألفا الكلوب تبتلى، نحن الكلوب حتى على الصعيد العالمي مش كان الوطني معناتها يتحصلوا على جوائز ومشهورين برشا. الطالب دونك ينجم حتى يستنزل بالإفكت ستوري وبالقصص
0: يستثمر الحياة الجامعية.
2: أنا حبيت نقول بالأخر باش ما نطولش في الحصة الأولى، اللي الجامعة ما هيش كان مكان دراسة، بل هي فضاء ومكان لبناء الذات والطموح. لازم يعرف يبني الذات والطموح، والنجاح يبدا برؤيه واضحه من الاول، من العام الاول يبدا عنده رؤيه واهداف وانخراط في الفرص المتاحه، بس ينجم يحولك التحديات الى الفرص. او العباد كنت تقول انا الطلبه يسالوني ألفا ما عنديش كتاف وهم ما فماش خدم وفما بطاله وفما ما عرفناها، بالعكس هو تو تكثر المشاكل يديهم،
0: مهم نسهلوا الطريق ونعطيوهم موجات ايجابيه. مهم برشا
2: نعطيوهم موجات ايجابيه، والنشاط الجامعي هو باش يعاونهم باش يولوا مبادرين.
0: عجبتني الجملة اللي ختمت بها سي عماد، قلت لي الذات والطموح هكا ولا؟
2: هو كذلك، هو فضاء لبناء الذات والطموح.
0: فضاء لبناء الذات والطموح، حلو برشا.
2: حاجة اللي الطالب باش نكون في محور معناتها الحصة نتاع مداخلة مبادرين، راهو الطالب الفاعل والمبادر يتعلم أكثر وأكثر. بالفري هو باش يبني الذات والطموح كما تقول أنت وذكرتني، اما هو لازم الطالب يكون ياثر، الطالب يوصل ياثر اكثر
0: اكيد
2: باش يكون فاعل في الدوله الاقتصاديه وينجم يندمج بسهوله بعد.
0: اكيد جدا سي عماد، يعطيك الصحه على هذه البدايه وهذه الانطلاقه. ابينا نقول لكم راه مازال في مبادرين مع سي عماد معتوك. شكرا لك سي عماد، نورتني.
2: شكرا، بالتوفيق ليك والطلبه الكل والاساتذه الجامعيين والاداريين في الجامعه.
0: الله يخليك، اللقاء كامل معك موجود توا توت سويت تتوقعها على الراديو جون تونيزي باج اوفيسيل، كيما الحصه الكل موجودة على الباج فيسبوك متاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. هكا وصلنا لختام صوت الطلبة في العدد الأول متاعها. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على الاستماع، تحياتي نزار ورتيني في الجانب التقني باش واصل معكم الرحلة. سامي نويسر شوية آخر، مازال سامي مازال عايش بأجواء بالي باش يواصل معكم الرحلة فلا شوية. يلا ألفا وسليتي تقول لكم استنوني نهار 30 في الليل سفراء النجوم، وضيف 30 القادم باش تكون الفنانة السورية والعربية ميادة الحناوي. يلا خليكم نسكل بسلامة.

0: سلاجي على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: سي اهلا وسهلا بكم بالنسبه لكل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى لل 11:30. حميده زغدودي اليوم في تعويض لسهيل ماجري، وليد الريفي في الكوتي تكنيك، الفنسيب وضياء وبقيه المجموعه في الاخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم وبعد نرجعوا لكم نبداو معاكم برنامجنا وفقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا الناس كل اللي تسمع فينا في برنامج خذ فرصتك، وباش نمشي لاول فقراتنا وفقره مفتاح النجاح.
1: مفتاح النجاح.
0: في مفتاح النجاح اليوم يحضر معنا سي ناصر القاسمي، مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني. سي ناصر أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك
2: أخت حميد.
0: مرحبا بك سي ناصر. التكوين المهني أحد مفاتيح النجاح في الدنيا هذه، وكل واحد لازم يكون عنده مفتاح نجاح يبدأ به حياته. واحنا باش نحكيو اليوم، هل مفتاح هذا إذا كان جاي في يدك ودخلت للباب وحليت الباب شنو تنجم تلقى؟
2: ان شاء الله برشا حاجات، ان شاء الله في التكوين ان شاء الله في التكوين حاضرين برشا حاجات، برشا فرص نتاع نجاح ومفاتيح نجاح كبيره بالحق ان شاء الله في جميع المستويات، في جميع الاختصاصات، في جميع القطاعات ان شاء الله برشا فرص. واحنا داخلين على دوره سبتمبر، دورتين اللي هم مجموعين مع بعضهم، دوره سبتمبر ودوره نوفمبر، ومرحبا بالملتحقين. فما شكون التحقوا بدوره سبتمبر ديجا انسكري وكملوا استكملوا سيروره الترسيم، ثم فما مازال انكور
0: دورة نوفمبر
2: مفتوحة.
0: مازال في سبتمبر مازال فما اختصاصات
2: دورة
0: مفتوحة.
2: دورة نوفمبر مفتوحة دونك للعموم، وان شاء الله مرحبا بالناس الكل.
0: خلينا نشوفوا شنو عندنا بالضبط ان شاء الله للسنة الدراسية 2026-2027، شنو محضرين ان شاء الله سي ناصر؟
2: هي الحقيقة برشا جديد في الوكالة، في القطاع، في الوكالة التونسية للتكوين المهني. السنة محضرين ان شاء الله بريسك ما يقارب على 25,000، أكثر من 25,000 موطن تكوين في جميع القطاعات، المستويات والاختصاصات. إلى حد الآن مسجلين عندنا 45,600 طالب تكوين إن شاء الله. بطبيعة فما في اللي شوا، فما ينجم يختار دو شوا، تروا شوا، كالكاتر حتى للسيس، ستة ينجم يختار ستة اختصاصات وشوا، والسكور نتاعو اللي يوصلوا وين يوصلوا نجم.
0: هذاك علاش تقولي خاطر احنا عندنا 25,000 موطن تكوين، واللي متقدمين 45,000.
2: معناها تم عروض تكوين، معناتها المتقدمين أكثر من عروض تكوين برشا. وفما بيان سور فما اختصاصات وقطاعات اللي تسمى هوت ولا تري هوت تنسيون، عليهم اقبال كبير. دونك هذاك علاش
0: يتسكروا بكري بكري،
2: وتسكروا بكري لا غال مالوريزمون، معناها تسكروا بكري على خاطر عدد البقاع المفتوح مثلا تكون 20 بلاصه،
0: يجيو
2: 500 و600 كيما عده اختصاصات كيما في ميكانيك السيارات، في مرافق حياه، في عده اختصاصات، الطبخ، هذوما مطلوبين برشا.
0: ميكانيك السيارات اللي ولات توا عليهم اقبال كبيره.
2: لا بالطبيعه فما قطاعات، هما الحقيقه برشا قطاعات وبرشا اختصاصات. فما القطاع، فما القطاع الفرعي، ثم الاختصاص ومستوى الاختصاص.
0: اختصاص طبخ رجع معناها نصور
2: رجع بالطبيعه. توريزم تو مطلوب على الاخر الحقيقه، خاطر الناس الكل تخدم معناتها تقرا فيه، وينجم يخول له باش ينجم يلتحق بعروض شغل برا. دونك يقول لك انا ناخو على الاقل
0: ديبلوم
2: معترف به، دونك نجم نشارك به، نجم نخدم به، نجم نحل به مشروع. هو التكوين علاش؟ هو التكوين الالتحاق بسوق الشغل. سواء هما حاجتين، فما شغل مؤجر وفما تو العمل الحر. ناس كل تو ولات اورينتيف العمل الحر ان شاء الله، وربي يوفق.
0: خلينا نزيدوا نقدموا شويه ونزيدوا نعرفوا اكثر على جديد السنه بالضبط وشنو عندنا تو في سبتمبر. تقريبا تقول انت الامور تنظمت، واللي باش يقراو ديجا عارفين رواحهم اللي هم امور منظمه. ما بقات بعض الاماكن اللي مازالوا ينجموا، وبعض الاختصاصات اللي مازالوا ينجموا يرسموا فيهم،
2: اللي ينجموا يلتحقوا بهم كيما مازال دوره نوفمبر. وان شاء الله حتى ما التحقوش توا نعتذروا منهم اللي غالب في مطالب التكوين برشا. مازالت عندنا دوره فيفري ودوره افريل، ما فات حتى شيء، معناها نجموا نصبروا شويه ونلتحقوا ناخذوا بلاصتنا سي جامي ما خديناش بلاصه في الدوره هذه، دوره سبتمبر ولا دوره نوفمبر. القطاعات كالعاده احنا محافظين في الوكالة التونسية والمنظومة تاع التكوين المهني محافظين على نفس القطاعات اللي هما 12 قطاع. كانت فما البناء، فما الكهرباء والالكترونيك، فما الآلية العامة والتركيب المعدني، فما النقل والسياقة اللي فيها هذه صيانة المعدات، النسيج والإكسير، الجلود والأحذية، الخدمات، الفلاحة، الوظائف الإدارية، الحرف الفنية، السياحة والفندقة، والصناعات الغذائية. هذوما القطاعات ال 12 قطاع المحافظين عليهم. الجديد السنة مع بالطبيعة حاليا 259 اختصاص، احنا عندنا ما يقارب على 300 فعليا، 350 اختصاص في الدورة هذه بين الدورتين اللي هي دورة سبتمبر مجموعين ودورة نوفمبر. حاليا 259 اختصاص، 993 مجموعة، معناها مجموعة بالاختصاص ينجم يكون في نفس الاختصاص موجود في عدة مراكز معناها. دونك هذا هو مازلنا اونكور، مازالت الانسكريبسيون، مازالت دوره نوفمبر، مازلنا نزيدوا نشجعوا الوليدات نتاعنا. فما شكون فاقوا اون روتار خاطر حلينا احنا الدوره بكن تسمى 19 جوان بدات الانسكريبسيون، الى حد الان مازالت متواصله، فما اختصاصات مغلقه وفما اختصاصات مازالت المتواصله، الترسيم فيها متواصل. ومرحبا باللي يحب يلتحق بالتكوين.
0: جينيرالمون اللي يجيكم انتم دوركم في التكوين والمرافقه انكم توجهوهم، جينيرالمون اللي يجيكم يجيو عارفين رواحهم شنو يحبوا بالضبط سي ناصر؟
2: والله هو الاختصاصات فما شكون وهم احسن وحود ينجحوا، هو اللي عارف روحه هي غرام في الاخ الصنعه راهي ذهب وغرام. دونك فما شكون عارف روحه يقول لك انا نحب الميكانيك والطوموبيل، سي فري ما يعرفش المستوى اللي نجم مستواه وين يخول وين ينجمش، في هذيك احنا المساعده ولا في الاورينتاسيون اللي هو التوجيه بلوس من بعد احنا خاطر اداره التوجيه والمرافقه والتطوير. دونك تبدا من الاول كيما الدوره هذه هي التوجيه، نعاونوهم مثلا يحب هو الاختصاص هذا حتى ينجموا يعملوا معاه زونتروفي. بالمناسبه نشكر القائمين على المكلفين بالاعلام والتوجيه والمرافقه في جميع مراكز التكوين الماني اللي هم يخدموا بريسك معناتها فاس فاس مع المواطنين، هم اللي قاعدين يعملوا في عمليه الترسيم الاستقطاب واعاده التوجيه ولا اعاده توجيه. دونك سويت للبروفيل نتاعو سويت للنيفو نتاعو ينجموا يساعدوه يعاونوه باش ينجم اختصاص يختار الاختصاص اللي يناسبه واللي ينجم يتمشى مع مؤهلاته كسوا العلميه ولا البدنيه.
0: جينيرالمون حتى توا اللي يسمعوا فينا واللي يحب مازال يلتحق بدوره سبتمبر في الاختصاصات اللي انت مثلا ذكرتها واللي مازال ينجم يلتحق بها، شنو هو الشروط المطلوبه وكيفاش لازم يكون حاضر؟
2: الاختصاصات احنا والمستويات بطبيعه احنا عندنا كالعاده اربع مستويات اللي هي براتيكمون اللي يعرفوهم الناس الكل اللي هي مستوى تقني سامي، ثم مستوى البي تي بي اللي هي مؤهل تقني ماني، ثم فما السي ا بي شهاده الكفاءه المهنيه، وفما شهاده مهاره. هذوما الاربع مستويات. كل مستوى عنده بطبيعه مثلا تو
0: عنده شروط
2: شروط الالتحاق بالمستوى هذيك وبالاختصاص بالذات. ساعات حتى الاختصاص فيه سبيسيفيسيتي شويه صديفير من حاجه لحاجه. دونك مثلا نحن تو السنه عندنا اقبال كبير ماناش
0: على شنو
2: بالنسبه للجماعه اللي ماخذين حاملي شهاده البكالوريا، فما ما يقارب على 5600 حامل شهادة البكالوريا توجهوا لمراكز التكوين المهني طالبين
0: اللي بالباك اللي كان اللي قبل ما تصيرش برشا
2: اللي ما كانش تصير برشا الحقيقه ماشيه في تزايد. مثلا تو اللي ماخذين باك سنه حاملين شهاده البكالوريا دوره 2026 جوان 2026 فما 2728 واحد حامل شهاده البكالوريا طالب طوعا معناها اختصاص من الاختصاصات اللي هي جميعها مطلوبه في سوق الشغل. هذا الاقبال اقبال متزايد. دونك هذو بي تي اس دونك لازم يكون حامل لشهاده البكالوريا. البي تي بي بطبيعه النيفو ثانيه ثانوي منهات فما فوق عندها مثلا ثالثه ثانوي ما خداش الباك، دونك هذوما ينجموا يلتحقوا بمستوى مؤهل تقني مهني. شهاده الكفاءه المهنيه دونك من نوفيام كيما المدارس الاعداديه التقنيه توجهونا برشا ونساعدوهم باش يتوجهوا لمراكز التكوين المهني، ولا نوفيام سنه تسعه منهات فما فوق ينجم شهاده المهاره. شهاده المهاره مستوى من السنه السادسه ينجم حتى واحد عنده نيفو ولا عنده شهاده معينه يجي يعمل جوستك شهاده مهاره يعملها كاينها كومبليمون دو فورماسيون باش يتجه لسوق الشغل ولا حاجته باه باش يعمل مشروع لاحداث المشروع نتاعو.
0: توا لهنا سي ناصر ومع العقليه اللي تبدلت الحقيقه يعني ولينا نشوفوا احنا توا حتى قبل كنا وقت نحكيو على التكوين المهني اللي ما كملش قرايته والا اللي تعثر في مشواره الدراسي، التكوين المهني حاسه كاينه فرصه ثانيه. وقت اللي توا التكوين المهني في واقعنا اليوم ولا شوا معناها من بين لي شوا الاولانيين اللي الواحد يمشي لهم.
2: هو نرجع للكلمه اللي عجبتني هو مفتاح نجاح. فرصه من الفرص المتوفره. الحقيقه تو التكوين المهني ولت العباد معناها هو شو الفرق بين نحن بين مراكز التكوين المهني ولا القطاع ككل وبين بار اكزومبل التربيه وبين التعليم العالي وبين المدارس الابتدائيه وبين هما موجهين ديريكتومون. مثلا التربيه يعرف روحه راهو باش يمشي من الكوليج ولا الليسي ولا جماعه التعليم العالي اوسي بيان موجهين. احنا يلزمنا نستقطبوا الوليدات دونك الناس الكل ولات ما عندناش مشكله نتاع استقطاب، تو عندنا بريسك الناس الكل متجهه للتكوين المهني، الناس الكل تفاقت تحب تعمل صنعه، يحب يعمل بروجي نتاعو، يحب حاجه معناها كورس معناها حاجه صغيره
0: في قصيره في مده قصيره يلقى النتيجه مده
2: قصيره نضيع في وقت
0: قصيره وديجا يدخل سوق الشغل من اول ما يحط ساقه في ال
2: واختصاصات مطلوبه دونك وعنده لي شوا يا اما كيما قلت يعمل اكسبيريونس فما شكون ياخذ شهاده ويعمل اكسبيريونس ومن بعد يحل مشروع وحده فما شكون يتجه ديريكتومون ياخذ شهاده ويعمل مشروع فما شكون اون جروب يعملوا مشروع مع بعضهم داك هذا تو تكوين مان تكوين مان عليه اقبال كبير الحقيقه احنا كيما قلت احنا كي نحلوا 25000 تكوين فما اكثر حتى من 25000 مواد تكوين معناها الاولاد ما نعرفهمش شكون باش يجونا بالضبط مش كيما التربيه، التربيه ديريكتومون موجهين، احنا ينجم يكون منقطع، ينجم يكون مازال يوصف التعليم تاعو ويختار شوا، احنا راهو نكملوا بعضنا بين نحن والتعليم العالي والتربيه في الاخر راهو نكملوا في بعضنا ماناش تنافس بيناتنا هو تنافس نزيه بالعكس هم يحضروا هنا يعملوا لهم لي كومبيتونس ولا لي بريوريكي الاولاني باش احنا نبنوا عليهم ونعلموهم صنعه، زيدوهم دي بريوريكي ونعلموهم صنعه، بالمناسبه الحقيقه عندنا معناها كفاءات كبيره في جميع في جميع عندنا لي بروفيل كل احنا الحقيقه وبالمناسبه المكونين عندنا مكونين عندهم كفاءه عاليه بالمناسبه نحب نشكرهم خاطر يوصلونا في خريجي مركز تكوين ماني مع عندهم الكفاءه وينجموا يخدموا كنشوفوا تو المؤسسات الكل في اي بلاصه تمشي تلقى خريجي مركز تكوين ماني معناها عندنا مكاسب كبيره وعندنا حاجات بيان سور للتحسين ولا عندنا للتطوير ان شاء الله قاعدين نخدموا عليهم كيما احداث اختصاصات جديده ان شاء الله وفما اختصاصات الحقيقه ما عليهم عزوف ما عادش ماشيين اروفوار بوتيتر بيان للتحسين نتاعهم ولا لكتير اخرى ونشوفوا كيف نجموا نتعاملوا معه قطاعات كريمه
0: واضح للناس اللي تحب تتبع خاطر مازال كيما قلت انت دوره سبتمبر مازال فيها اماكن ثم دوره نوفمبر ثم دوره افريل كيما قلت لي انت ضم كلهم دورات مازالوا مفتوحين ومازال تنجم تلقى فيها بلاصتك تدخل الموقع الرسمي باش تنجم تتبع سي ناصر
2: بطبيعه ندخل الموقع الرسمي الناس كل تعرفه تو ولا معروف برشا وتري فيزيتي معناها حتى مواطنين عاديين يمشوا له ديجا دونك هذاك بور معناتها باش الساعه اول حاجه ينجم يطلع على الاختصاصات المستويات الشروط وبعد ينجم زاد يعمل انسكريبسيون ويختار اللي يحب عليه دونك احنا السنه التكوينيه اللي هي 2026-2027 نراهنوا عليها برشا ان شاء الله برشا انجازات برشا تحضيرات لها نراهنوا على النجاح نتاعها ولات الدورات التكوينيه اون سالين الناس الكل ولات اربع دورات تكوينيه ما فاتنا شيء فاتتنا دوره سبتمبر عندنا شانس نتاعنا في دوره نوفمبر ما فماش في دوره نوفمبر اللي دور من بعد فما دوره فيفري دورة افري ونرجعوا للسنه التكوينيه
0: سامحني تو اللي يدخل يقرا في سبتمبر باش يكمل في جوان هكا ولا
2: لا مش بالضروره يكمل
0: مش بالضروره
2: فما شكون اللي عنده عام عندها مده تكوين فما عام فما فوق فما عام فما عام ونصف فما عام وشهرين فما عام وثلاث شهور فما عامين وفما عامين ونصف اللي هما البي تي اس
0: تقول انت ما اي معناها هذوما مع بعضهم خاطر انا نعرف التكوين بالتداول مثلا شهرين في المؤسسه اللي انت باش تمشي لها تعمل فيها ستاج نتاعك وشهرين في وين قريت انت اي تقول لي انت مده الدراسه عام والا عام ونص ما فما العطل الصيفيه وفما اللي يدخل في افريل مثلا وقتاش يكمل
2: اذا كان عنده عام اذا كان باش يقرا عام برك بيان سور باش يكمل في افري
0: باش يكمل
2: في افري واضح
0: من افريل لافريل الجاي
2: ولا العطل البيداغوجيه ولا
0: السنه الدراسيه عنده تبدا افريل يكمل افريل
2: ولا عام اذا كانوا عام معناتها مغل مثلا دوره سبتمبر دخل في سبتمبر باش يعمل عامين يكمل في جوان جاي من سبتمبر لجوان عمل العام ومن سبتمبر من سبتمبر لجوان الاخر عمل العام التكوين بالتداول احنا نراهنوا برشا على التكوين بالتداول نعملوا عليه برشا اللي هو نعملوا شهرين شهرين بون سا ديفير فما كيك سونتر فما سبيسيفيستي شويه اليوم اما الاغلبيه نحاولوا باش اون دوا ساليني تو الناس الكل شهرين مده تكوين باش تكون بالتداول شهرين في مركز تكوين اللي هم عده مراكز معناتها حتى المراكز عندنا انواع من المراكز دونك شهرين في المركز وشهرين في المؤسسه المؤسسه ينجم يختارها هو كيما ينجم يختارها
0: هذا ديجا يفتح المجال انكم تقبلوا اكبر عدد ممكن من الطالبي الالتحاق بالمراكز هذوما التداول هذا يخليهم اكثر عدد ممكن في كل برانش ما نعرفش انا عندك دوره فيها 20 انت ديجا باش يخرجوا 20 للمواطن الشغل باش يجيك انت 20
2: يعطيك الف صحه هذا هو الاوبجيكتيف من الحكايه الهدف منها وعلاش اربع دورات كي باش ندخلوا دوره سبتمبر نجموا نتفادوا دونك باش يخرجوا هذوك من ستاج دونك نجموا بلاسمون بيان سور انت واحنا والستاف بيداغوجيك ولا داكور، واحنا بالطبيعة لي زيسباس بيداغوجيك ومرافق التكوين تجهيزات برشا حاجات داكور. هذا هو اللي
0: يعطيك الصحة سي ناصر، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. مازال عندك ما تضيف؟
2: فما بيان سور فما تحضيرات، يعطيك ألف صحة مشكورة. دونك فما تحضيرات كبيرة على مستوى التجهيزات، على مستوى الصيانة، على مستوى المبيتات، فما تحضيرات كبيرة باش نوفروا ما لازم للوليدات نتاعنا داكور، في المراقبة، في المبيت، في الأكلة، في التجهيزات باش تكون على الأقل المرفق العام نحاولوا نستحفظوا عليه باش يكون لائق بالمتكونين. معناها توا عندنا برشا بروجيات، برشا تحسينات أونيفو مراكز، معناها المرفق العمومي الحقيقة معناها قاعد نحضروا فيه لدورة سبتمبر بالصفة بالكيفية اللازمة باش تكون على الأقل في مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني، ومن بيان سور الوزارة تحصل في الإشراف اللي هي الوزارة بالطبيعة. دونك فما خدمة كبيرة على الواحد. يبقى لنا إن شاء الله الحاجة اللي باش نمسوها إن شاء الله اللي هي التكوين. التكوين فما شران يمكن تكوين المكونين، عندنا برنامج إن شاء الله باش نخدموا عليه اللي هو تكوين، ولا البيرفكسيونمون اللي هو ماهوش تكوين خاطر كلهم متكونين، بيرفكسيونمون باش ندخل بالقطاع بالقطاع، وإن شاء الله الخدمة صناعة للتكوين كاريمون. داكور
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي ناصر. شكرا لك سي ناصر القاسمي، مدير التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مازالنا كاملين معكم احنا في خذ فرصتك، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايت نمشيو الفقرة عروض الشهر.
1: عروض الشهر
0: في عروض الشغل باش نبداو بمناظرة الشركة التونسية لأسواق الجملة اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب ب 17 عون ضمن سلك التنفيذ وذلك بعنوان سنة 2026. يتعين على الراغبين في المشاركة التسجيل عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية وتقديم ملفات الترشح في الأجال المحددة. تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، عرض مناظرة الشركة التونسية لأسواق الجملة، تاريخ التسجيل وغلق الترشحات، بداية التسجيل نهار 28 أوت 2026، وغلق الترشحات آخر أجل للترشح باش يكون نهار 28 سبتمبر 2026. تدخلوا تشوفوا أكثر تفاصيل فيما يخص العرض هذا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. مناظرة وزارة الشؤون الاجتماعية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وذلك تنفيذا لقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 جويلية 2026. تهم هذه المناظرة حاملي الشهادات العليا في اختصاصي الحقوق والعلوم الاقتصادية، مع تحديد عدد من الشروط والمراحل التي يجب عن المترشحين احترامها للمشاركة. المناظرة هذه تهم انتداب 12 متصرف في الحقوق 3 خطط، ومتصرف في العلوم الاقتصادية تكون 9 خطط. شروط الترشح للمناظرة تنجموا تدخلوا تلقاوها أكثر بتفاصيل في الموقع الرسمي للمناظرات الوطنية. وخلينا نفكروا بكيفية التسجيل في المناظرة. تنطلق عملية التسجيل عن بعد، انطلقت دجا في 24 أوت 2026، مع العلم أنه غلق باب الترشحات باش يكون نهار 7 سبتمبر 2026. العملية الترشح تتم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرات concours.social.gov.tn. نعود لكم الموقع concours.social.gov.tn. تدخلوا تلقاو أكثر تفاصيل كيفاش يتعين على المترشح، قيم بالخطوات اللازمة وشنو لازمكم تعملوا، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. نمشي ولي مناظرة وزارة الاقتصاد والتخطيط. أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فتح اختبار مهني خارجي لانتداب 5 عملاء من الوحدة الأولى صنف 1 في اختصاص التنظيف، وذلك بعنوان سنة 2026. وفق البلاغ الرسمي، من المقرر إجراء الاختبار المهني بداية من 30 سبتمبر 2026 والأيام الموالية حسب رزنامة الاختبارات اللي تضبطها الوزارة. تفاصيل مناظرة وزارة الاقتصاد والتخطيط تدخلوا تلقاوها بأكثر تفاصيل في الموقع الرسمي للوزارة. شروط الترشح للمناظرة كيف تلقاوها، والوثائق المطلوبة في ملف الترشح اللي منها استمارة الترشح الإلكترونية. تدخلوا للموقع باش تجبدوا الاستمارة وتاخذوا أكثر تفاصيل. أجل التسجيل وإيداع الملفات، حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أجلا اللي هي 24 سبتمبر 2026 كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني وإيداع ملف الترشح. بعد التسجيل الإلكتروني يتم إيداع مطالب وملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول للعنوان واللي هو وزارة الاقتصاد والتخطيط، شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. وإن شاء الله يا ربي موافقين الناس الكل. مع العلم نعود نفكركم اللي آخر أجل لإيداع مطالب وملفات الترشح نهار 28 سبتمبر 2026. نرجع لمناظرة الشركة التونسية للتموين والانتداب 7 أعوان في اختصاصي الطبخ والتبريد. نعود نفكركم بالبلاغ هذية اللي أعلنت الشركة التونسية للتموين عن فتح مناظرة خارجية بالملفات بعنوان سنة 2026 لانتداب عدد من الأعوان للعمل بموجب عقود شغل غير محددة المدة. وتهم هذه المناظرة الانتداب عن طريق اختبار شفاهي في اختصاصي الطبخ وصيانة التبريد الصناعي، وذلك للعمل بوحدة التموين بتونس. شروط التراشح للمناظرة التونسية للتموين تلقاوها وقت تدخلوا للموقع الرسمي، وكيفاش في خطة تقني سامي في الطبخ وخطة تقني مهني في صيانة التبريد الصناعي، والوثائق المطلوبة كيف كيف في ملف الترشح، مع العلم أنه المناظرة هذه حددت آخر أجل للتسجيل في مناظرة الشركة التونسية للتموين نهار 4 سبتمبر 2026. تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل عبر الموقع الرسمي كيفاش تنجموا تحضروا الملف متاعكم. نختم بوزارة المالية اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، وذلك في عدد إجمالي يبلغ 593 خطة موزعة حسب الاختصاص ووجهة التعيين. يمكن للراغبين في الترشح التسجيل عن بعد بداية من 20 أوت على أن يغلق باب التسجيل يوم 10 سبتمبر 2026. تفاصيل مناظرة وزارة المالية تكون رتبة ملحق بالتفقد المصالح المالية، وهي مناظرة خارجية بالاختبارات 593 خطة موجودين، آخر أجل للتسجيل نهار 10 سبتمبر 2026، وطريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة. تدخلوا زادة تلقاو الشهادات العلمية المطلوبة، الاختصاصات المطلوبة، شروط السن وتوزيع الخطط حسب الجهات والاختصاصات ومراحل إجراء المناظرة. تدخلوا للموقع concours.finance.gov.tn تلقوا فيه أكثر تفاصيل، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم، انا سكول مازال مكملين معاكم وقايد نمشيو لفقره اسئله الاكسبير.
1: اسئله الاكسبير،
0: في اسئله الاكسبير معنا ايمان بلتي المختصه في التسويق الرقمي. ايمان اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا، صباح الخير.
0: مرحبا ايمان، اهلا وسهلا بك. موضوع مهم باش نحكيو فيه اليوم، واللي هو كيفاش تنجم تستغل الاوضاع الدايره بيك، والا اش خارج في الدنيا، اش ثم اخبار، اش ثم هذاك الكل، في انك تسوق المشروع نتاعك. ينجم يكون خبر يدور وضارب، هو طريقه نتاع تسويق المنتوجك من غير ما تخسر برشا فلوس. ايمان
2: وي، تلقى افكار المحتوى من خلال ليزيفينمون اللي موجوده في البلاد ولا في العالم، ما مش مربوطين احنا حاجه لوكال، معناتها تكون حتى في العالم حاجه تبع الكوره، حاجه تبع السياسه، حاجه تبع اوضاع اجتماعيه. فكي في وعنا احنا ما شاء الله شعب ضامر، بالضمار وبالمقاير.
0: لازم ماني اسماني اللي يخدم في الماركتينغ جينيرالمون لازم فيه برشا صفات، لازم ذكي وضامر ويعرف كيفاش يتصرف وبرشا برشا حاجات.
2: و رابيديتي، احنا نحكيو تو التكنيك اللي تحكي عليها هي نيوز جيكينغ، هي تو ضاربه على الاخر ما تدفعوش عليها فلوس، اللي هي تكون كونتينو فيرال يدور وحده ويصير البارتاج ولي كومونتير من عند العباد من غير ما نعملوا بوبليسيتي، على خاطر هو موضوع الساعه العباد الكل تحكي فيه. ليك هو نيوز جيكينغ وي، ليك هو نيوز جيكينغ. احنا نقولوا الركوب على الحدف، ديجا حكينا فيه اول جمعه، والعبيد كل تسال عليك كيفاش يصير. تو بالنسبه لاشهر حاجه، اشهر موضوع الساعه، شنو حميده؟ دبوس الماء.
0: دبوس الماء،
2: قديش من كونتينيو تعملت تونس على دبوس الماء؟
0: يا ريت، ومن حتى ريستورانات يقول لك يجروا عنا ماء.
2: وي العبد الكل، ما شفتش انت تاع العبد الكل ولا تمشي حتى اللي كان ياخذ قهوه بالواقفه ولا يمشي يقعد في الطاوله يقول له جيب لي دبوزه ماء.
0: باش هكاك لازم
2: اكزاكتومون
0: يدور الدولي.
2: وي برشا برشا افكار، احنا اصعب حاجه انك تجيب فكره باش تعمل محتوى هكا ولا حميده. احنا توا هذه التكنيك بتاع نيوز جي كينغ، تجيب افكار من الواقع، من الواقع اللي نعيشوا فيه. معناها
0: تقول انت ايمان صاحب المشروع لازم زيد يكون عنده نسبه معينه من الذكاء، اللي يبدا ديما ذهنه حاضر. معناها مش كان انا هاني لانسيت مشروع وقاعد نخدم، نحكيو خدمه كوتي خدمه، ها اش عملت، اش جبت، اش صرفت،
2: لازم يكون فايق وعامل هذيك. واش معناها فاي؟ احنا ديما نقولوا اون فاي، المود فاي، ديما حال عينه مسكرين، ما حتى كي يرقد ما يرقدش مسكرين يزول. ديما لازم يعرف شنو هو فما. حاجه اخرى، لازم يكون غابيد، سريع البديهة. معناها كي تجي حاجه لازم نعرف، خاطر احنا اذا ما تكونش غطي درا تفوتك الموجه، وقت تركب على الحدث لازم تركب عليه هو جديد الحدث. مش بيت الاخبار البيت معنا ما نعملوا بها.
0: صحيح، تحكي حكايه صارت اليوم، انت اليوم غدوه لازمك تخدم الخدمه نتاعك، اما بتجيني بعد جمعه تحكي عليها لسي
2: كيما وقتها بقى مثال طلع وقت حق الملح، تلقى الناس الكل عملت كونتوني على حق الملح.
0: صحيح،
2: فهمت كيفاش؟ هذيك هو حاجه صارت، كلمه زلت لسان صارت في ديسكور بوليتيك، الناس الكل تاخذ وتعبت تعمل فيه. فهمت كيفاش؟ حاجه صارت في الكوره، برشا برشا برشا افكار. هو التكنيك في حد ذاتها لازم نعرفوا نستعملوها، معناها مش كان نركزوا كان على سبونسوريك.
0: هو ينجم يكون ساعات ساعات رسم لها افيش، معناها جوست انت تجيبك الكلمه هذيك الضاربه مع افيش باهيه تلقى روحك
2: تمشي تدور. ثم اغنيه توا اللي ضاربه في مصر.

0: تصنع به محتوي، اما لازم يكون ليه للحاجه اللي تبيع فيها. كيما تو احنا نحكيو على ريستوران، هو قال لك لو جيعانه كلميني وحط لك البلان تاعو مزيانه كي يشهيك، معناها فهمت كيفاش
1: انت هكا يستغل
0: الفرصه زيدا مزيانه، خاطر هي في الغنيه فما
1: انك تلبس
0: على الفستان رشاو هيك هذاك هو كيفاش.
1: ولهنا جوست كما قلت انت عصر السرعه ولازمك تكون انت زاد سريع في انك تلقى
0: زاد في حاجه اخرى كولابوراسيون وقتها غنيت الكلامانتينا اللي عملها شو اسمه هذيك حسين سالوفون وقتها هدى بيوتي عملت معاه واحد كولابوراسيون بالوقت وعملت ان برودوي معناها اديسيون ليميتي بالميدالينا وقتها جيت على الغنيه هذيك اللي ضربت وقتها في قلب الدنيا. شوف هي مزكيها وكيفاش خدمت عليه والبرودوي ذاك اللي هو اوت اوف ستوك، معناها فهمت العباد اوت اوف ستوك قبل ما يخرج، العباد الكل ريزيرف اللي هي باش تشري من عندها
1: جوست على البيب اللي خدمت بالكدا وخرجت.
0: صحيح اوكي ما عملتش ما صرفتش بيبليسيتي، ما هي كلمت بالتليفون مصلحته ومصلحتها يتقابلوا تقابلوا مع بعضهم، خدمت هي البرودوي صوروا فيديو نتاع يمكن نصيف ساعه هبطوا على تيك توك اوب فيرال عالم كامل بارتاجيه معناها.
1: وهذاك هو الماركتينغ اللي لازم تكون ديما ذهنك حاضر وديما انت كلك حاضر وتعرف شنو قاعد يدور في العالم اجمع، باش هكاك تنجم تستغل اي حاجه في انك تقدم بالبروجي نتاعك. شكرا لك ايمان.
0: ديما فايق عايشك ميرسي.
1: لازمك ديما فايق، هذيك هي اللي تعاونك في انك تقدم بالبروجي باي طريقه اي طريقه تنجم تستعملها. شكرا لك ايمان، يعطيك الصحه على كل تفاصيل. ومعك انت ايمان نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. تونس اليوم من بعد شويه وصال الزواوي وبقيه الفريق يكونوا حاضرين معاكم باكثر تفاصيل. انا نقولكم يعطيكم الصحه الناس كل اللي سمعتونا، تحيات حميده زغدودي وليد الريفي والفانسي بذي وبقيه فريق الاخراج الرقمي. شكرا لكم الناس كل وفي لمن. Let's go girls.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: لاباس.
1: العشرة وثلاثة دقائق، صباح النور صباح الفل لكل المستمعين وفي إذاعة الشباب. تحية كبيرة لكم الكل من استوديوهاتنا هوني في إذاعة الشباب في لافايت، معكم بشير اليوم في تعويض استثنائي زميلتي سماح الفرجاني، تحية كبيرة لها، ترجع لكم إن شاء الله الأسبوع المقبل ديما لاباس كالعادة كما كل نهار جمعة من توا حتىش للأحداش، نحكي فيه على موضوع يهم صحة التونسي وصحة التونسي فقط، وإنما الصحة هي صحة في تونس وفي غير تونس. اليوم نحكي على موضوع مهم جدا، خاصة أنه موضوع يتزامن مع سخانة كبيرة برشا في تونس وفي خارج تونس. نحكيه على موضوع يهم الرياضة بالأساس والإعداد البدني، مش نحكيه على جانب الإعداد البدني والعودة للنشاط الرياضي العودة للنشاط الرياضي بالنسبة للمحترفين، لكن مش نحكيه أكثر للعودة للنشاط الرياضي خاصة للزاماتور اللي بعدوا على النشاط هذايا صيفية كاملة وبش يرجعوا اليوم للنشاط هذايا مع الخريف والشتاء، ويحضروا سيلوات يحضروا البدن للصيف الجاي، ولا السيدانتير اللي عندهم مديدة ما حملوش رياضة وأيضا يخموا يحبوا يرجعوا تدريجيا للنشاط الرياضي. كيفاش نرجعوا بطريقة علمية صحيحة ونحافظوا على صحتنا، خاصة كما قلنا فما برشا سخانة لي من احنا حاجة ما نحبوهاش، لكن تنجم تؤدي إلى حاجات لا تحمد عقبها. إذن بعد فترة من التوقف الرجوع للرياضة ما يلزمش يكون دفعة واحدة، الأعداد البدنية تدرج أيضا اختيار التمارين المناسبة وتفادي الإصابات، هذه كله عوامل مهمة باش تكون العودة آمنة وناجحة. وموضوعنا اليوم نحكيه فيه مع دكتور مختص في الطب الرياضي دكتور عدنان الوافق. مرحبا دكتور.
2: مرحبا.
1: لبس عليك.
2: مرحبا بكم.
1: دكتورنا مازال كيرجع عنا من فترة أيضا بتاع إعداد رياضي مع فريق كبير في العاصمة، تو يزيد يحكي لنا اليوم كيفاش تكون الإعداد بالنسبة للمحترفين وكيفاش نرجعوا تدريجيا بالنسبة لعامة الشعب، كيف هنا وكيف نزار وكيف ميمة، هذه اللي كيبلي معايا اليوم في ديما لباس. تحية كبيرة لكم الكل، نسمعوا موسيقى وراجعين نحكيوا في موضوعنا اليوم.

0: مجد الرومي توصلنا العشرة وتسعة دقائق تسمعوا في برنامج ديما لاباس من تو حتى الحداش متاع الصباح. تحية كبيرة لكم الكل. ذكروا موضوعنا الاعداد البدني. مناش تحكيوا برشا على المحترفين، محترفين خذوا قسط كبير، لكن باش ننطلقوا من الاحتراف حتى نوصلوا الى العودة الى النشاط الرياضي التدريجي بالنسبة للناس اللي توقفت منذ مدة على النشاط، وخاصة الناس اللي توقفت في الصيف. باش نحكيوا على التلاميذ، العودة المدرسية والعودة الجامعية وعودة النشاط المدرسي والجامعي بالنسبة للرياضيين. كما قلنا ضيفنا اليوم، نعود نرحب بك دكتور عدنان الموفق. مرحبا، صباح النور.
1: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
0: دكتور ايضا نذكر دكتور عدنان الموفق هو طبيب ايضا
1: طب رياضي
0: والجامعة التونسية اللي رياضة
1: رئيس لجنة طبية للجامعة الكوميتي بارالمبيك تونسي، معنى رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: الاحتياجات الخاصة فوالا بالضبط. اذا دكتور ننطلقوا من رياضة الاحتراف، وانت في وسط رياضة الاحتراف تعدتنا برشا على الاعداد البدني خاصة في الفترة الأخرى في الصيف، الدنيا سخونة برشا كانيكول. هذا شنو تأثيره على الرياضيين، وهل ينقص ربما في الجودة متاع الأعداد وقت اللي ندخلوا في أعداد بدني في سخانة كبيرة، نحكي والله 40 و 43 وصلت درجات الحرارة حتى 45 و 46 درجة؟
1: صحيح السنة سخانة فريمون اكسبسيونيل، معناها مش الرياضيين بركة اللي يتأثروا، حتى الشعب التونسي الكل تأثر برشا بالسخانة هذه. بصفة عامة عند الرياضيين محترفين معناها مستنسين، فما كل جمعية عندها ستاف تكنيك نتاعها، ستاف ميديكال، يبدأوا بالتحضير تدريجيا، يحاولوا يختاروا الأوقات اللي العشية فهمتني أقل شمس، يشربوا الماء برشا برشا برشا، ما تعرف الهيدراتاسيون بور لو موسكول هامة برشا. تمارين يبداو ديما تمارين بروغريسيف،
0: مندخلوش بشارج كبيرة من
1: الاول، مندخلوش شارج كبيرة بروغريسيف، يبداو بلو بور لو كور هكا دي فوتينغ بشوية بشوية، معناها رونفورسمون من الاول خفيف ومن بعد يقويو بشوية بشوية فهمتني، ويكونوا دايما على الاستماع، معناها الرياضيين البدن نتاعو كيفاش يجاوب،
0: كل واحد على حدة، كل واحد بدنه
1: على حدة، معناها بصفة عامة الرياضي إذا كان يحس ولا يتقلق يقول معناها، وشكوى متاع الرياضي معناها نعدلوا لسيونس متاع لزونترينمون، خاطر كي يبدأ الرياضي يحس أوجاع قوية ولا يحس فضيق قوية معناها راهو الريتم قوية شوية نقصه شوية فهمتني، مع الهيدراتاسيون مع يزم النوم، زاد النوم بالقدا معناها أحسن ريكوبراسيون في الفترة هذيك هي النوم، خاطر ماك تعرف الرياضي في الراحة متاعو ينجم كأي إنسان يبلبزها شوية، معناها يرقد يسهر ويصبح راقد، لا
0: وياكل مش منظم
1: وياكل ويشرب اللي يجي فهمتني، لا يزم ريكوبراسيون، يزم يرقد مليح، يرقد
0: قد ايه ساعة نوم دكتور تتطلب الرياضي في فترة إعداد بدني، ولا كل بدنه كيفاش؟
1: كل بدن كيفاش جينيرالمون سبع سوايع، ستة سوايع سبع سوايع، معناها أحسن حاجة يكون يرقد بكري شوية، معناها العشرة ونص لحداش ويقوم بكري، يقوم فهمتني بكري، هذاك هو النوم معناها اللي يساعد بدن الرياضي، خاطر الرياضي يسهر ويقول لك نصبح راقد هاكا نرقد سبعة ثمانية سواح، لا مش كيف كيف، مش كيما ترقد بكري بكري شوية وقتها معناها السومي بروفون هذاك، ويقوم بكري، هذاك أحسن وقت، هذاك يحس روحه حتى كي يقوم بكري. أنا نتفكر رياضي يجي يقول لي يشكي، يقول لي أنا نرقد بكري نقوم بكري ما نلقى ما نعمل، ما نشكي ما أصحابي الرياضيين نقوم بكري نتقلق،
0: يقلق،
1: يقول له تقوم في فورما ولا تقوم تحس روحك لباس، قال لي قلت له هذاك اللي بيه الفايتة، كي تقوم تحس روحك شبعان نوم هذاك هو، وانت راهو هذيك أحسن حاجة للنوم فهمتني، وشربين ماء برشا، شربين ماء برشا معناها ديما يشرب الماء وكهو الرياضي، والماكلة زادا فرصة بيحسن روحه في الماكلة، وهم رياضيين يعرفوا
0: شو ياكلوا في التربصات دكتور،
1: التربصات
0: تكون منظمة الماكلة،
1: منظمة
0: مع نوتريسيونيست،
1: منيو حاضر وكل شيء معناها فهمتني، ما فماش مشكلة.
0: هذا دونك هذا بالنسبة للباب احنا حابين ندخلوا منه بالنسبة للرياضيين النخبة، باش نفسروا للسادة المستمعين اللي يحبوا باش يرجعوا للنشاط الرياضي، راهو بالنسبة للرياضيين النخبة الأمور مأطرة، أمريكا أمور علمية، لكن بالنسبة لي نحن عامة الناس دكتور مثلا واحد كيفي أنا اللي عنده مدة وفترة بعيد على الرياضة ويحب يرجع حس بدنه طالبه أنه يرجع يخفف من الوزن، ربما ظهرت بعض الأمراض بعض كذا اللي يحب يتخلص منها ويرتاح منها ويحب يرجع للرياضة. بعد فترة التوقف اللي تكون عادة طويلة بالنسبة للعديد، كيفاش السيدانتير يرجع واحدة واحدة تدريجيا بشوي؟
1: كيف كيف معناه لو ميم برينسيب توا الاخر سبور بروفيسيونيل، معناها هذايا اللي يرجع زاد يرجع بروغريسيف، يرجع بشويه. مثال في الجمعه دو سيونس برك، فهمتني؟ يلزم ما بين سيونس الاولى والسيونس الثانيه برشا وقت تاع ريكوبيراسيون باش ينجم ريكوبيري بدنه، ريكوبيراسيون مسكولير مثال نهار ثلاثه ونهار الجمعه ولا هكا. يشرب برشا ماء زاد سخان، هذا يلزم برشا ماء. معناها السيدونتير ولا اللي باش يرجع سبور سكولير ولا حاجة، هذه فرصة لي باش ينظم عيشته، ينظم عيشته في السومي كما قلنا، انه يرقد مليح، يرجع يرقد مليح، يرجع ياكل بصفة منتظمة، ياكل مليح، يرجع للسبور. معناها سبور تريز امبورتون راهو البدن نتاعو، معناها pour prévenir برشا امراض، راهو سبور يبريفي بوكو دو مالادي، راهو معناها فما امراض توا موجودين، امراض كرونيك، امراض بالسمنه، امراض الاستياتوز، كلهم نجموا معناها
0: حتى ما تخلصوش منهم نحدوا منهم،
1: نحدوا منهم، نحدوا منهم، ولا نجموا حتى نتخلصوا منهم. كي يبدا على بكري، كي يبدا طفل هكا سكولير ولا حاجه ويعمل سبور، سي تري امبورتون. معناها هربت لك شويه للسكولير، معناها
0: اي باش نجيو،
1: فهمتني؟ ولا نرجع بعد سكولير،
0: اي باش نرجع ان شاء الله نحكي
1: فيه. هذاك هو معناه يمشي بروغريسيف، يشرب برشا ماء، يرقد مريح، يرتاح. ماذا بيه معناها قبل ما يعمل سبور بساعه ونص هكاك يعمل شويه كولاسيون، معناها كعبه غله، فهمتني؟ باش ما يمشيش هكا كالشوفير شويه هكا كعبه غله هكا. هو بروغريسيف يبدا معناه مثال مرتين في الجمعه يعمل ايشوفمون. هو اللي باهي يلزم ليشوفمون، يلزم ليشوفمون يكون على قاعده مدرجين ربع ساعه بك ليشوفمون، ينجم يدخل معناها بور لو كور، يعمل اون كورس ليجير، يدور بور لو كور، يبدا رونفورسمون بشويه بشويه بشويه بور لي ارتيكولاسيون لي ميسكو، فهمتني؟ هذه الجمعتين الاولانيين. الجمعه الثالثه يعمل تروا سيونس، ينجم يعمل تروا سيونس كما قلت لك، يبداو بعاد بور ريكوبيري. وانت ماشي معناها هذايا الكل باش ما يقعش لي بليسيور. وهو بيدو السيدونتير كي يرجع للسبور ما يكرهش السبور،
0: صحيح؟
1: خاطر اذا كان يعمل سبور ومن الاول يحس جاي قوية ويحس بدنه ما يقبلش وتجيه لي زاكسيدون ولا تجيه لي زونتورس ولا حاجة، يكره يوقف السبور ما عادش. اما كي يمشي هاك بروغريسيفمون من شيرة يليفيت لي بليسور ومن شيرة أخرى يتغرم بشوية بشوية بالسبور ويحس
0: يبدا فما ايكيليبر بين اللي يطلبوا بدنه واللي يعمل فيه،
1: حس بدنه اليكوت نتاع بدنه، معناها بدنه يقول له نجم شوي بشويه. معناها توا الغلطه الكبيره زاد نشوفهم اللي سيدونتير يحب كي يرجع بعد الصيف ولا حاجه، يرجع معناها البرفورمانس اللي خلاها قبل الصيف،
0: حاجه صعيبه برشا،
1: هذيك غلطه. يلزموا بشوي بشوي باش يوصل البرفورمانس القديمه، مش طول هكاك بالاول اني لاباس اني لا وانا كنت معناها في الصيف كنت نتحرك، لا يلزم بشوية بشوية يرجع
0: البرفورمانس تاعو القديم. باش نرجعوا نحكيو بعد شوية على أيضا العودة للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي، الوسط الجامعي، مهم جدا أيضا التوصيات والنصائح اللي باش تجينا من عند الدكتور عدن الموفق مختص في الطب الرياضي. يقعدوا معنا نسمعوا نجوى كرم وراجعين.

0: تسمعوا في ديما لباس العشرة 23 دقيقة. تحية صباحية كبيرة لكم الكل وفي إذاعة الشباب كل مستمعينا اللي بدأوا معنا منذ العشرة متاع الصباح ولا اللي مازالوا كيلتحقوا بينا نحكيوا في موضوع العودة للنشاط الرياضي. بدينا بالمحترفين حكينا أيضا على السيدونتير اللي توقفوا لمدة وبش يرجعوا توا باش نكملوا مع العودة للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي والجامعي. دكتور نحكيوا هوني عادة على شباب ما تجاوزش عمارهم ربما 24-25 سنة في الوسط المدرسي نوصلوا حتى الوسط الجامعي ربما أقل. أولا أول حاجة يزمنا نعملوها بالنسبة للصغيرات هذوما واللي هي أوبليغاتوار الناس كل تتعدى بها وقت يكون نشاط منظم في المدرسة أو في الجامعة اللي هي الفيزيت ميديكال. هذية مش شنو تتكون معناها شنو الحاجات اللي نركزوا عليهم في الفيزيت ميديكال متاع
1: أونيفو سكولير معناها يكون موجود ديما ميدسان سكولير تكون من طرف الوزارة الصحة يكون افكتي فيك الاتابليسمون سكولير يعمل فيزيت احنا نسميوها فيزيت دو نون كونتر ديكاسيون على براتيك دو سبور. فيزيت دو نون كونتر ديكاسيون على براتيك دو سبور هالفيزيت تكون معناها على طبيب يشوف على مستوى القلب فماشي دي سيني معناها اللي يخليه يبعثوا المختص نتاع قلب
0: شو مثلا لي سيني اللي
1: مثال يشوف فماشي دقات زايدة في القلب فماشي مالفورماسيون ولا حاجة فماشي فهمتني يشوف زادة في لي زارتيكولاسيون فماشي مشكل هذا الكل معناها يشوفوا طبيب المدرسي إذا كان ينجم يبعثوا طبيب اختصاصي ويكون عنده الروتور يعطيه الشهادة متاعه باش يعمل الرياضة فهمتني سبور سكولير.
0: كيفاش خلينا نمشيو نتعداو الموضوع آخر كيفاش هالتلامذة ولا الرياضيين احنا نحكيو ديما على السخانة على الوسط المدرسي هذا يختلف ربما على الوسط الاحترافي كيفاش يدخلوا أيضا في الإعداد باش ينجموا يتفاداوا الإشكاليات اللي ربما تنجم تمنحهم بعضها من وصلت السنة الدراسية في أفضل الظروف يعني إصابة ربما لا قدر الله ضربة شمس اللي تنجم تأثر على مساره الدراسي.
1: شوف المام برنسيب كيما سبور بصفة عامة معناها لاتر ما هو بيدو معناها تبدأ ديما بروغريسيفمون كما قلنا معناه يحضر روحه قبل ما يبدا سبور سكولير معناه حتى في دارهم يرجع من ليزابيتود الباهين يرجع يرقد مليح يرجع ياكل ماكله في الدار ماكله صحيا فهمتني نقص الماكله برا يبدا بروغريسيفمون كما تفهمنا معناها بشويه يبدا اليكوت بدنه معناه في التعب ولا حاجه يرتاح معناه لا ريكوبيراسيون ديما نوصي ريكوبيراسيون خاصه في النوم اللي تري امبورطون بور لا ريكوبيراسيون شي لو سبورتيف يشرب برشا ماء كالعاده كما قلنا معناه الدنيا سخونه يشرب الماء برشا الماكله تكون على قاعده دي جلوسيد كومبلكس دي بروتيين فهمتني قبل زادة سيونس كما قلنا ما فيها باس ساعة ونص ياخذ كعبة غلة فهمتني ويبدأ بشوية بروغريسيفمون شوية
0: هو الحاجة هي الدكتور في الوسط المدرسي والجامعي هو أنه يكونوا مأطرين بأساتذة
1: أترين
0: معناها الناس تعرف شنو تعمل يعرفوا ربما الشارج تاع الخدمة وعادة في الوسط المدرسي الوسط الجامعي الشارج ما تكونش كبيرة لكن لي زاكسيدون يقعدوا ديما موجودين الحاجات اللي امبريفيزيبل تنجمش تتوقعهم
1: جوستومون
0: احنا نعملوا لو ماكسيموم باش نتفاداو لي زاكسيدون
1: جوستومون يفو كلكو معناها ديما يفو ايفيتي لي زاكسيدون علاش خاطر لي بليسور يبعدوا على الرياضه ويكروا نقول لك انا يكروا في الرياضه خاصه شباب هذا كيبدا يتغرم وعنده دي زوبجيكتيف رياضية ولا البدن ولا فهمتني كل بليسور يكره سبور ما ينجمش يداوم عليه ذاك علاش معناها يفو توجور ايفيتي لي بليسور بتنظيم لي سيونس يتبع معناها الاستاذ نتاعو لي شوفمون برشا لي زيتيرمون بعد بعد السيونس نتاع سبور برشا يتير مو فهمتني ما فيها بيزة دا الأستاذ الرياضة يحكي معهم على الريكوبراسيون يحكي معهم كيفاش يلزمهم يرقدوا مليح يحكي معهم على الماكلة شنو هو اللي يلزمهم ياكلوا ما فيها بيز فهمتني يجيبوا لهم الماء باش يشربوا خاصة في السخانة هذية راو سبور معناها بصفة عامة للشباب حاجة خارقة العادة معناها تكوين شخصيته تكوين معناها حتى الكونسنتراسيون تاعو في القراية فهم أولياء يقول لك يضيع وقته ليه بالعكس ما يضيعش وقته يبدأ كونسنتري خير خاطر الأكسيليراسيون تاع السيرفو تبدأ أحسن بالرياضة يبدأ ياخذ ثقة في روحه راو بالرياضة معناها كي يحسن بدنه ولا يحسن معناها العلاقة الاجتماعية مع اللي دايرين به ياخذ اكثر ثقه في روحه ويتقدم معناها حاجه خارقه العاده معناها.
0: يعطيك الصحه دكتور عدنان الموافق مختص في الطب الرياضي، مشكور جدا على كل ما قدمتونا من النصائح هذا التوصيات لتفادي الاصابات والاشكاليات مع العوده للنشاط الرياضي. بعد شويه موجز الاخبار مع سرينا العرفي واحنا راجعين مباشره بعد باش نحكيو على لمجه الصغيرات اللي راجعين في العوده المدرسيه وايضا كيفاش يلزمهم ياكلوا مع العوده المدرسيه مع اخصائيه التغذيه ايمان الهدي.

0: ملابس
1: دي ملابس رجعنا لكم 10:38 دقيقة بالضبط. نجي موعد صحة نيوز.
2: صحة نيوز.
1: في صحة نيوز اليوم شحكيو على العودة المدرسية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة دعات إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية قبيل العودة المدرسية، ودعات الأولياء للتثبت هذا من الأدوات اللي يشريوها الأبناء، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات اللي تنجم تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وهذا بالحق نشوف فيه برشا، ربما المواصفات ما نجموش نقيموها ماديا، لكن تشوفوا ساعات صغيرات مساكن هز كرتابة على ظهره توزن 25-30 كيلو، الكرتابة أكبر منه صغير ما يضرش، يعني هوني مهم جدا أنه نحافظوا حتى على صحة صغيراتنا وعلى ظهوراتهم والبواء اللي يهزوا فيه الصغيرات. والوكالة الوطنية أيضا لتقييم المخاطر وضحت في فيديو توعوي تم نشره على صفحة وزارة الصحة أنه بعض الأدوات المدرسية تنجم تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطر على صحة الأطفال عند التعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين. هذا بالنسبة للعودة المدرسية. باش نمشيو أيضا التطاوين، نحكيو على 23 حالة تسمم غذائي وإغلاق المطعم المعني في انتظار نتائج التحليل. والولاية شهدت تسجيل 23 حالة اشتباه في تسمم غذائي استقبلها المستشفى الجهوي بتطاوين، وأربعة مرضى مازالوا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى، وهذا قاعدين نعيشوا فيه مرارا وتكرارا موضوع التسمم الغذائي. نحكيو على اقتناء أيضا تجهيزات طبية بأكثر من 4.3 ملايين دينار خلال سنة 2026 لفائدة مستشفى الحبيب ثامر. الكلفة الجملية للمعدات والتجهيزات الطبية اللي تم اقتناء وتركيزها وضع حيز الاستغلال بمختلف الأقسام الاستشفائية بمستشفى الحبيب ثامر، وهذا في إطار دعم القدرات التشخيصية والعلاجية للمؤسسة والاستجابة للحاجيات المتزايدة وتحسين جودة الخدمات الصحية المسددة. كانت هذه الصحة نيوز، قعدوا معنا بعد شوية بعد الموسيقى باش نرجعوا مع أخصائية التغذية من الهذلي، نحكيوا على رمزة الصغيرات في العودة المدرسية، شنو اللي لازمهم ياكلوا وشنو هي الأكلات اللي لازم نتفاداوها كل سوا في اللمجة أو بعد في الفطور أو في اللمجة نتاع العشية بالنسبة للصغيرات. نقعدوا معنا ديما لاباس، مازالت متواصلة معاكم حتى 11 تاع الصباح.

0: رجعنا معاكم. كنا نسمع في محبوبي وائل الكفوري بالانتليجنس ارتيفيسيال الموسيقى نتاعها. يقول لي نزار بها تعرفوا انا الانتليجنس ارتيفيسيال اللي قاعده تاخذ في برشا ميدان, تربح في برشا تيران, وربما قاعده تفك في برشا خدمه ايضا للكائن البشري. هذا موضوع كبير نحكيو فيه في بوانتيك ولا في البرامج اللي تهتم وتعنى بالتكنولوجيا في برامجنا على موجه اذاعه الشباب. تسمعوا فينا على 88.6 في تونس الكبرى. تحية كبيرة لكم الكل. تسمعوا في ديما لباس جزء الأخير باش نحكيو فيه على العودة المدرسية واللمجة, شنو نحطو في لمجة وماكلة صغارنا مع العودة المدرسية. موضوع كبير نحكيو فيه مع أهل الاختصاص بتباع معنا في المباشر إيمان الهذلي أخصائية التغذية. إيمان صباح النور.
1: صباح الفل باشي.
0: لباس الحمد لله. انت لباس عليك
1: الحمد لله. يعطيك صحه على السوجي
0: الساعه عايشك
1: مهم على الاخر.
0: يعطيك صحه انت ايضا اللي فضيت لنا روحك باش نجمو نحكيو في السوجي ونعطيو النصائح للساده المستمعين. اذا نحب نسال ايمان شو نحطو في سله التغذيه البانيه هذاك نتاع صغيراتنا اللمجه, وشنو اكثر حاجه يحبوها الصغار ربما واللي ما تضرهمش؟
1: إفكتيفمون بشير, ساعة نحب نحكي هما فما زوز أنواع متاع صغار بشير. فما الصغيرات اللي تلقاهم في الصباح كيف يقوموا يفطروا فطور صباحهم بالقدر القدي, وفما الصغار اللي يقوموا متقلقين ما ينجموش يفطروا فطور الصباح. دونك يختلف لهنا على خاطر باش نحكي على اللمجة نحنا. بالنسبة للصغيرات اللي تفطر فطور الصباح متاعها بالقدي, يعني وجبة متكاملة نلقاو فيها العناصر الغذائية الكل, نلقاو حاطين فيها الحليب وإلا الياغورت, نلقاو فيها شوية جبن, نلقاو فيها العظم, نلقاو فيها قدمة الخبز نتاعنا, نلقاو فيها ولا شوية بسيسة لا, يعني فطور صباح كامل ومتكامل. لهنا باش ما نسحقوش رانا باش نهزوا لمجة لك الصغير هذيك في الصباح. علاش؟ على خاطر هو ديجا فطر فطور الصباح نتاعو وعنده 11 ونص ولا نص نهار باش يفطر فطور نص النهار نتاعو, دونك ما يسحقش لهنا لمجة. باكون فما صغيرات اللي يقوموا متقلقين في الصباح ما عينهمش باش ياكلوا حتى شيء, فما شكون حتى اللي يقول لك مصاني ولا كمشي توجع فيا ولا تمل عليهم اللي فما كي ياكلوا في الصباح اللي يوليو يرجعوا في الماكله. دونك لهنا هذوما اوبليغاتوارمون لازمنا نهزوا لهم لمجه, خاصه في فطورنا في اللمجه نتاع الصباح في اللمجه الصباحيه. خاطر احنا عندنا زوج لمج, عندنا لمجه صباحيه وعندنا لمجه مسائيه.
0: صحيح. بلي وقتاش وقتهم ابوبري مدام ايمان؟
1: هو غالبا اللمجه الصباحيه مع العشره, اللمجه المسائيه مع ماضي ثلاثه.
0: واضح. في الترتيحات معناها ديما في الترتيحات ما بين الاوقات.
1: صحيت ما بين الاوقات. بالنسبه للمجه الصباحيه بالنسبه للعبيد اللي كيف ما كنا نحكيو تويكا, اذا كان هم فطروا فطور الصباح نتاعهم متكامل ما يستحقوش لمجه باش نهزوها معانا. اذا كان ما فطروش هنا نجم تكون عباره على وجبه فطور الصباح, ما وجبه صغيره لخاطر عندهم ساعتين اخرى ويفطروا. يعني نجم مثلا تكون كعبه يغرت معاها كعبه غله, كعبة يغرت طبيعي وإلا كعبة يغرت العادية. نحاولوا نبعدوا على كلابواغ على خطر الهنية فيهم أكثر محليات. نحاولوا مثلا يكون شوية فواكه جافة, نحاولوا نكون تنجم تكون لماما في الدار تعمل لنا حتى جاتو يكون في ميزان يكون فيه شوفين يكون فيه كاكاو يكون فيه جلجلين, يعني تكون فيها عناصر صحية وتكون معمولة في الدار. نحاول ما تكونش حاجة من الشارع طويلة جنرالمون لماما تلقاها تخدم. دونك يستسهلوا لمجة الشارع, يستسهلوا لي بسكوي, يستسهلوا لي كيك, لي جو اندستريال واللي هما مالوغوزمون فيهم نسبة كبيرة متاع السكر وفيهم برشا محليات واللي هما يتسبوا في برشا أمراض بالنسبة للصغيرات, ويتسبوا لهم خاصة في برشا سمنة واللي هي ولات كيف ما تشوف فريكونت على الأخر في المكاتب ولا في الروضات نتاعنا تويكا الأيامات هذوما. دونك نحاولوا تكون وجبه صغيره متكامله. دونك كيف ما قلنا يا اما تكون فيها حاجه هكايا معموله في الدار, دونك اذا كان يحبوا لي بسكوي ولا لي جاتو يكونوا معمولين في الدار, خاصه اذا كان صغير يحب على حاجه حلوه. شنو نجم يكون حتى كسكوت صغير, خبز قد ما خبز صغيره, خبز كامل يكون في وسطها جبن يكون في وسطها عظم يكون في وسطها اومليت, ويزيدوا معاهم كعيبه غله وهكاك يكون كلي لمجه صحيه معموله في الدار, وفي نفس الوقت يكون كلي يكون خذية حاجة معناتها تشبعوا واللي ما تخليهاش من بعضكش ما يفطرش فطور نتاع نص النهار, لخاطر إذا كان شي حاجة كبيرة في العشرة جينيرالمون يفطروا 11 ونص وما صغار تويكا نص نهار ماكسيموم. دونك شو ما عرفش ينجم يفطر فطور نتاع نص النهار ومن بعضكش إذا كان ما فطروش شو اللي تنوش في نابورت كوا على خاطر وجاع. دونك هذاك علاش ماذا بينا ما تكونش حاجة كبيرة, وإذا كان فطر فطور نتاع الصباح متكامل ما يستحقش راهو في اللمجة الصباحية جملة.
0: مدام إيمان, الحاجات اللي إيفيتي بالنسبة للصغيرة خاصة وقت اللي يبدا يقرا ونهار اللي يبدا يقرا, الحاجات اللي تنصح الاولياء انهم يبعدوا عليهم تماما حتى ولو كان الصغيرات يحبوه؟
1: خاصة الحاجات الاندستريال, باش كيف البسكويت الاندستريال المصنعة والعصائر, على خاطر يعطيو طاقه بالوقت، على خاطر فيهم نسبه سكريات سريعه الامتصاص، ومن بعد شفيفه ما يعملوا فشله، يعملوا حتى نقص في التركيز بالنسبه للصغيرات. دونك نحاولوا نبعدوا عليهم على قد ما نجموا. تعب يوغورت، تعب غله، دي فرويسيك، شوكولا نوار، مثال اش نعطيهم للصغيرات، ينشطوهم ويفيقوهم، يحسنوا لهم في نسبه المغنيسيوم في الدم نتاعهم، دونك يقوي لهم في الكونسنتراسيون، خير من ان باش ناخذوا دي برودوي اندستريال اللي ماهمش باش يعطيوهم حتى طاقه، بالعكس باش يزيدوا يفشلوهم، بالعكس من بعد يطيحوا لهم نسبه السكر في الدم، واللي هما حاجات مضرين بالحق برشا بالنسبه للصغيرات نتاعنا، وكيف ما قلت لك يتسببوا في برشا سمنه وفي برشا امراض للصغار. نجيو تويكا للونجا المسائل، يا سامحني.
0: اي ما يسالش. لا لا ما يسالش، من بعد نرجع لك لسؤالي. اعطينا اللمجة المسائية.
1: المسائية خاصة إذا كان هو ديجا مازال كيف طال نص نهار وفطور تاع نص نهار، دونك العشاء هي نجموا ناخذوا طابولين في الدار، في الصباح، دونك نجم يكون مثلا حاجات فيهم تمر، يكون فيهم شوفين، يكون فيهم شياك، الترين، يكونوا دي بسكوي معمولين في الدار، ولا دي كوكيز يكونوا معمولين في الدار، باش تكون غلة زادة، باش تكون سلاد فخوي هكايا نعملوها للصغيرات ونهزوها. ما غير ما نزيدوها سكر بالطبيعه، ولا ما نزيدوهاش دي كريم فريش، ما نزيدوهاش حاجات هكاكا. نجموا ياخذوا لهم دي جو فخي، يبداو مثلا عشنا اذا كان يلقاو بحذاهم ليني، نجموا ياخذوا لهم دي جو فخي، نجموا ناخذوهم لهم اون اسي باش ما ياخذوش دي جو اندستريال. ينجموا يكونوا هكا ستيل دي تيست، مثلا اذا كان يعرف اللي الباغون الصغير نتاعو ما فطرش فطورهم تاع نص نهار بالكدا ولا ما نجمش ياكل، نجم يعمل له دي تيست مثلا، يكون فيه خبز كومبلي، يكون فيه شويه جبن ابيض، يكون فيه عظم، دونك حاجات هكايا نتاع باش يشبعوا باش ما يقعدش حاطش للعشاء ما ياكل حتى شيء. دونك نجموا دي فخوي سيك زاده نهزوهم معانا، نجموا قلوب قراع والا سيا ولا كتين، باش تكون ياغورتا ونزيدوها شويه غرانولا، دونك حاجات كيف من هكايا نجموا نهزوهم معانا للصغيرات. بس الى بوغتي ونجموا كيف كيف نجموا هكا نعملوا لهم حاجات معناتها معمولين في الدار صحيين، يبداو بالفخويسيك، يبداو بالجوجلين، وهكاك يكون صغير تلاقي لمجه صحيه، وبعدنا على لي برودوي اندستريال، ومازال الدنيا مازالت سخونه زاده، حاجات ما لازمهاش تكون تقراص بيان سوغ، حتى الياغورت اون اسي باش ما نهزو لهمش من الصباح، معناتها نشويه لهم بالوقت باش ما يفسدش. نجموا زاده حتى البن والا رايب الدبابز معناتها الحاضرين، مش اللي يتباعوا بيان سوغ عند معناتها اللي يتباعوا مصايدين لي، دونك اون بريفير ديما الحاجه المعلبه كيف كيف تشري بالوقت، على خاطر الدنيا سخونه تويكا مازال، دونك باش ما تفزلهمش ولا ما تقرا لهمش ما تقراش لهمش.
0: باهي نحكيو على الخضر والغلال مدام ايمان، شنو الاختيارات الافضل في الموسم هذايا نتاع العوده المدرسيه بالنسبه للخضر والغلال اللي نجموا نحطوهم للصغيرات نتاعنا؟
1: بالنسبه للخضر تويكا ما فماش خضره كبيره موجوده كيف ما تشوف سوغ المارشي، دونك نجموا نحطوا لهم جست شويه طماطم، اما في اللوجه الصباحيه على خاطر سينو باش تقراص على طول النهار، سينو نجموا واذا كان نحطوها وحدها تومات باش ما تقرصناش حاجه اخرى. دو بريفيرونس كي تبدا هكا تبعد الدنيا شويه زاد الطماطم باش ما تقراصش، سينو نجموا نحطوا شويه خيار والا شويه فنيريه، هذوما اللي ما يقراصوش بوغ لو مومون. بالنسبه للغله نتاعنا تويكا مازال شويه الكرموز، دونك نجموا نهزوا كرموز في الصباح، نجموا نهزوا انزاس، نجموا نهزوا تفاح، نجموا نهزوا خوخ، نجموا نهزوا كعبات عنب نتاع حتى 10 12 كعب عنب، نزيدوه معاهم شويه قلوب قرع ولا شويه فواكه جافه، ونعطيوها كلمجه للصغيرات.
0: ممتاز جدا. بالنسبه للكرموس لمن استطاع اليه سبيلا اللي نجم الكرموس في انتظار البنان اللي حبوه صغار مش موجود.
1: وي هو ما قعدش برشا تويكا اخر الايامات نتاعو، دونك اذا كانوا موجود واذا كانوا متوفر، دونك في الصباح هذا مش في العصيه باش ما تفسدش.
0: نكملوا بالعنصر الاهم في هذا الكل مدام ايمان اللي هو الماء، اللي لازم يكون حاضر بالنسبه للصغيرات وبنسبه مهمه خاصه في السخانه في الحراره هذه.
1: وي اكيد بشير، دونك ما ننساوش تبيب ماء صغيره بالنسبه للصغار تكون موجودة حتى نتاع نص ايتر ما يسالش، المهم ديما نحاولوا حتى كيف نكلموهم اوكور دو لا جورني نفكروهم فيها باش ما ينساوش يشربوا، سورتو مع الدنيا مازالت سخونة في البريود الليلانية.
0: واضح يعطيك الصحة مدام ايمان الهذلي مختصة. و
1: أخرى مهمة بشير بالله السهر بالنسبة للصغار، في برشا صغار قاعدين يسهروا برشا، واللي هو هذاك يطيح ياسر في الكونسنتراسيون بالنسبة للصغيرات. دونك اون اسي ديما عندهم 8 9 سوايع يطيحهم العشرة اون اسي باش يشدوا الفرش، ما فماش علاش باش يقعدوا يسهروا حتى نص الليل وماضي ساعة. دونك النوم مهم برشا باش يحسن في الخلايا نتاع الصغيرات ويحسن لهم في الكونسنتراسيون من يوم الغدوة.
0: يعطيك صحة إيمان الهذلي مختصة في التغذية، مشكورة جدا على كل هذه النصائح والتوضيحات فيما يخص لمجة الصغيرات والماكلة اللي يلزم ياكلوها مع العودة المدرسية وقت اللي يمشيوا للجاردة وللروضة والكريش ويقعدوا نهار كامل بين الجارد وأيضا المدارس إذا كان فما شكون داخل المدرسة. هذا بالنسبة لي فئة عمرية بتبيع بعد اللي كبروا دخلوا الليسي ذيك حاجة أخرى سي ولا يتصرف على روحه ويعرف ما له وما عليه. هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديما لاباس، تحية كبيرة ليكم الكل، الأسبوع المقبل إن شاء الله ترجع لكم. زميلتنا سماح الفرجاني تحية كبيرة ليهم الكل ليها وليكم الكل مستمعي إذاعة الشباب وأوفياء إذاعة الشباب، معكم بشير خلف الله. نزار كان معنا في الإخراج، تحية كبيرة ليك نزار. أمي محمام كانت معنا في الإخراج الرقمي. نقول لكم باي باي، خليكم مع بقية برامج إذاعة الشباب.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.
3: RG ميوزيك.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعه الى حدود الساعه الخامسه مساء في كل مره، مع فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. اهلا بك فضيله الشيخ.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا اخويا محمد رمزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله اوقاتكم بكل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعه، فريق يسهر على تاثيره، زميلتنا الفا نصيب في الانتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه طبعا التشكي والتذمر، قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه، شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا، شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وعنوان هذا اللقاء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم، جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو،
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: نعم، أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصل إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب، الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره، وهو للآخر.
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكن أنا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر، فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا برد أو ملا برد، كان الدنيا سخونة ملا سخونة، كان الدنيا ريح ملا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاع يبدأ بالشكوى،
0: بالتأوه والشكوى، ومال نهار ومال سخان ومال برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى إلى تنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات من الأزواج يعني، فقط النقطة هذه نحب نبينها، أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء،
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه، إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيش تشكيله ما هوش أهل أنك تشكيله، ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم. ف قبل كم مشاكل تحصل يعني، فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله شيخ، شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى. كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي،
1: حالته تشكي ربي.
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الإبن، إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب. نعم عليه السلام،
0: عليه السلام.
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط، نعم، في مصابه في يوسف. نعم عليه السلام.
1: نعم نعم طبعا كذلك. هو شوف يعني هنا كما قد تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء، يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعا
0: طبعا
1: الله سبحانه وتعالى. فلذلك
0: ومن سوى
1: يعني ومن سوى. فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله، ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة
0: استجابة الله
1: ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى، فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يجيب ويستجيب، يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله،
1: فالله يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط،
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض، حتى أبوك وأمك في لحظة من اللحظات يضجروا منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد كثرت،
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا. بالعكس نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب،
1: موصيغة إنشائية للطلب، هو طلب،
0: طلب.
1: يعني ادعي، ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طبعاً خصوا له حصة أخرى إن شاء الله.
0: مخ العبادة الدعاء.
1: نعم، في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني وهذا كما قلت إن شاء الله تو نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك.
0: وأوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات،
0: مناجات
1: الخالق
0: سبحانه وتعالى،
1: تشكر ربي سبحانه وتعالى،
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا،
0: يعني سيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم،
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمع،
0: وطمع.
1: نعم،
0: يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع.
1: نعم،
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش سامع، مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب واحد، مانيش نسمع،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إن الله سميع لما دار بينكما، بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى. لا، لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟
0: ايه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: التعاطف،
0: يهز معك الحمل،
1: اللي هذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه
0: الحمل
1: بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقوله إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: أنه عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوا معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوا.
1: نعم هو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه المجتمعات، نعم، أنه وقت ما عاش يلقى لشكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان للحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك أخوي أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف، يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: زوج،
1: تلقى زوجة فعلا يا، لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء،
1: يعني شوف
0: من الضغط،
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو مش يشكي لشكون؟ لزوجته،
0: وقرب الناس ليه،
1: وقرب الناس ليه،
0: قلت له لا والله، وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني فمن كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي يعني ميخيبكش
1: بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش بش يحكي مع زوجته، لما حكى لها شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط، ونعمل مؤازرة يعني واللي المطلوب المنتظر طبعا،
1: انسان يعني في مصاب وقت تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب، يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول أيوه شكون خير من أبي سلمة، شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا،
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هناك كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى، شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عند الشكوى كفرة. لا لا نعطيك كفرة والعياذ بالله. يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله. يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجة اخرى. يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي. وقت اللي مش مشكل هو في البكاء. وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي. يعني انت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لأنه مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها. يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به. لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزة تعرف معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات. لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شاف لكنها ما شافتوش.
0: تسمع بيه وما شافتوش.
1: تسمع بيه وما شافتوش.
0: المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسمى الصحابة على فكرة. يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي. ما يعتبر صحابي. نعم. إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف. نعم.
0: خارج على نطاق.
1: نعم نعم. فسبحان الله. يعني وقت اللي قالوا له راه هو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في في في يعني في في في العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذره منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا انه الانسان في لحظه الالم كي باش تشكي قل خيرا او لتصمت. قل خيرا اما يا ربي شعمل تحتك ويا ربي اللي باش تشكي اشكي ربي بادب
0: بالضبط
1: وفوض امري الى الله.
0: ما تخليهاش فرصه التجاوز
1: وفوض امري الى الله. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى. نعم. شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد. يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي. فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم.
0: الألم
1: قال خيرا
0: بالضبط.
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا.
0: لا يقول خيرا
1: ولا حول بالله. ولا قوة إلا بالله.
0: حول ولا قوة إلا بالله. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا. وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل، فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس. الله ربي يعاونك خونا محسن، أهلا بكم ومرحبا. أحيا
1: ليك خويا رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: أي بس ناس ما تكون على أبطت نحو يحلي ياما هي اللي يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط
1: والشكوى لله الشكوى
0: لغير الله مذلة صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعندي عقبة طرية والحمد لله
0: ولكن عند
1: في الكنزية في تركينا نبدأ نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: أنا كنت نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قولك من فقد حبيبتيه والصبر لن يكون جزاؤه إلا الجنة
0: سبحان الله
1: والحمد لله الحمد لله على خاطر الدنيا دي راهي ثانية
0: بالضبط
1: أنت لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما تقع منها كيف الفرد كما وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل معناتها لو كان جربي معناتها يشوف أمل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله وهذيك هي الحياة معناتها كان يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان
1: فرق بين تختار انسان تشكيلو وفرق بين معناتها تتذمر تتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: اي على طول النهار اي
1: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء يسميوه الشكاء البكاء
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة
1: صحيح وهم معناتها ما هم إذا كان بيشكي ما كانش يتخير حتى شيء والله بيتفضل بيصير ضغط به الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع اما يا اخوي واحد على اطفه وابسط الحوايج على هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: لشيخ
1: معناتها بت الماء ظاهرة وليت متسفية برشا هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أماكن حاجة والكرامة نتاعه والأناسة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم اللي ايه طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: والله تعالى يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة، معنا سو انت كي تخدم هكا تما المرأة معناتها تبي يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله، خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: ها تو نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، انا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها انا معاك.
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: اي لا لا لا لا صحيح صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنك ولا قدام وخاصة يختاروا راه هما يمشي لك للسبيطار، يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك امام المساجد خاصة ايام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح
0: اصبح حتى عمل في نهاية الامر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا ولا انك تعطيهم، ولكن اصبحت شكل من اشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهار ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي، قد تحدثنا عن الصدقات، تحدثنا عن مصارف الزكاة، وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله
2: رسول الله
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش ومد
2: يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناته كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
0: الآخرة
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
0: ولا عب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
0: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا صباع ولا ليه باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرات وسيرفيونس كاميرات مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني كنا احنا في صحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة
0: بين
2: متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال ريته هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك انت تشوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا
2: العركة هذيك سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي
2: في العركة هذيك سبحان الله، يعني وبخلاف الكلام البذيء.

0: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة، من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد في المسجد، يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي. غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك، إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع، لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
1: يولي يتسابقوا على المنبر عاد وقت
0: سوالي سوق جمعة،
1: لا سوق جمعة بالضبط.
0: تصور تصور حاجة أخرى، أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود؟ فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني، وتشويش على المصلين. هل لهذا بنية المساجد؟ هل لهجل هذا لتشويش على المصلين؟ وخاصة أنه فيهم
1: صحيح
0: يعني أكثر السواد الأعظم منهم، مش بقولش الناس الكل ما نعممش، السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها، يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة، وذاك يكمل مسعتين وذاك مسعتين ونص. نعطيكم حاجة، اسألوا التاكسيستية، اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم،
1: اسألوهم
0: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه. اسألوهم طب شو يقولوا لكم، يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا ديلموا في البيت والله يتعارك.
1: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح، شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح، انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا. مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة،
0: نعم.
1: ومشيت دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيل،
0: نعم.
1: ترى وتسمع العجب.
0: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل، يعني ترى العجب العجب. فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
1: وبربي خص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف، نعم. سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك، وإلا حتى أنت أدرب جارك،
0: نعم.
1: اللي هو بحذيك. خونا محسن مازال معنا طبعا،
0: تحية خونا محسن، بارك الله.
1: خونا محسن مشى، هذه طبعا تحية لي، خليني نقول أنه خونا محسن كفيف طبعا تحية ليه. أنا قلت له معناها أنت فقدت البصر ولكن عندك أعطاك ربي البصيرة،
0: نور البصيرة
1: بالضبط. يعني
0: شفت شو قال الكلمة اللي قالها، قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي، حديث قدسي، فصبر فله الجنة.
1: سبحان
0: شفت
1: الله.
0: الكلمة محلاها، يعني شفت كيفاش
1: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان.
0: سبحان الله،
1: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
0: فعلا.
1: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون، يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط، يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه، وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
0: ولذلك
1: في درجة من الرقي،
0: يعني أصحاب الهمم،
1: نعم.
0: شاء الله، يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة.
1: ضبط
0: فعلا، سبحان الله. فتحية إلى كل أصحاب الهمم، وإن شاء الله ربي يبارك لهم فيما أعطاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. باهي فضيلة الشيخ، نعم. احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير. باهي عندنا سؤال آخر، ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح،
0: نعم.
1: في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم، ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب، يعني تسائل على الوين الهمزة هذه، هل يجوز أن الذيب؟ أنا بتفسيري المتواع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن، ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر،
0: أكيد إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يكون من أهل الذكر. هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة،
1: نعم.
0: وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا،
1: نعم.
0: وهي ما تسمى برواية ورش،
1: ورش
0: يعني، نعم. احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين، عندنا القارئ وهو نافع، نقرأ
1: نافع المدني، نافع.
0: لكن نافع أقرأ راويين، الراوي الأول وهو ورش، الراوي الثاني وهو قالون. مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم، يعني منذ قديم، هي رواية ورش.
1: ورش، نعم.

0: في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم، كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى. وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى،
1: رواية
0: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
1: ورش نايت.
0: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
1: قالون.
0: احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
1: ورش.
0: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
1: ورش.
0: يعني ورش. الشمال الغربي، الجنوب الغربي، يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا، في مثلا منزل جميل مثلا ايضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله. فقعدت رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش ان درست اكيد يعني
1: قصد.
0: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل، ولكن نقصت بارش لدرجة انه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس. خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا، لكن السند متاعها قاعد ماشي وينقص بارشة بالحق. يعني
1: الرواية
0: يعني
1: اللي هي اللي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى.
0: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر، عندنا أربعة نماذج، عندنا أربعة طرق، عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط. تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط.
1: احنا توفى في الإسقاط.
0: احنا في الإسقاط.
1: في الإسقاط. يعني الذئب الذئب.
0: نعم. يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط، الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة.
1: بالضبط.
0: إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها. نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين.
1: ولي
0: الصابين. الصابئين تولي الصابين، الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها. وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال، نلقاو مثلا النقل، نلقاو التسهيل. كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت، تولي أرايت.
1: أرايت.
0: أرايت
1: الذي كذب بالدين.
0: هذا موجود عندنا في قالون.
1: الذي كذب بالدين.
0: قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال. يؤمنون هذه موجودة في ورش. يؤمنون هذه تسمى إبدال. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها. فيؤمنون. تألمون تولي تالمون.
1: تالمون.
0: نعم. يعني كأسا تولي كأسا. وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز. وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين. فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم. الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
1: التخفيف.
0: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس.
1: كاس.
0: قولوا كاس.
1: كاس.
0: ما نقولوش بئر. قولوا
1: بير.
0: ما قولوش فأس قولوا فاس,
1: فاس.
0: وهكذا. فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
1: قرشي الأصلي.
0: نعم.
1: حجازي
0: هي حجازية وهي من لغة يعني قريش
1: الحجاز.
0: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة. يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم.
1: أنتم.
0: أنتم. يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا. يلقى صعوبة باش يقول أرأيت.
1: أرأيت.
0: يقول أرأيت. يجد صعوبة باش يقول مثلا بير. مثلا بئر. يقول بير. وهكذا. أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله. يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
1: يعني
0: نحافظ على الرواية اللي باش نقرأ بها. ورش ورش قالون قالون,
1: قالون, قالون
0: همزة إلى غير ذلك. من
1: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل.
0: نعم.
1: إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمحت. تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عد الموجدك تسمع.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحبة في الأسرة لا ينبغي أن تبقى مشاعر صامتة في القلب، بل من حسن العشرة أن يسمع الزوج من زوجته كلمة طيبة، وأن تسمع الزوجة من زوجها ما يشعرها بالتقدير والمكانة. ومن رقة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها أنه كان يشرب من الموضع الذي شربت منه، وكان يتناول الطعام معها، وكان صلى الله عليه وسلم يداعبها حتى إنه سابقها مرة فسبقته، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال لها مداعبا: هذه بتلك. وهنا نقف عند معنى مهم: البيت ليس مكانا للواجبات فقط، بل مكان لصناعة الفرح أيضا. كم من زوجين يعيشان تحت سقف واحد، ولكن كل منهما يعيش وحده. كم من بيت امتلأ بالأثاث والفواكه والأموال، ولكنه افتقر إلى ابتسامة وكلمة طيبة وقلب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من حسن الحياة الزوجية أن يكون بين الزوجين مجال للمزاح المباح والمداعبة وإظهار الحب. ولم تكن حياته صلى الله عليه وسلم خالية من المشقة والخلاف البشري، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وأزواجه بشر، ولكن العظمة في كيفية إدارة الخلاف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فليس معيار الخيرية أن تكون لطيفا مع الناس وقاسيا مع أهلك، وليس من المروءة أن يخرج الرجل من بيته مبتسما للناس، فإذا دخل بيته أطلق غضبه على زوجته وأبنائه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نجعل البيت أول مكان تظهر فيه أخلاقنا. فإذا أردت أن تعرف مقدار اقتدائك بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا تنظر فقط إلى كلامك عنه، بل انظر إلى معاملتك لأهل بيتك. هل يجدون منك الرحمة؟ هل يسمعون منك الكلمة الطيبة؟ هل يشعرون أنهم أحب الناس إليك؟ ذلك هو الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمات الجامعية للشمال. وزارة التربية تدعو إدارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. كتاب من أجل محفظة حملة تضامنية لمجموعة من الكتب لتوفير مستلزمات العودة المدرسية لحوالي 500 تلميذ. شركة نقل تونس تفتح بداية من اليوم نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية حسب رئيس مدير التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين تنظم من 8 إلى 11 من سبتمبر الجاري برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. يتضمن مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم أثر غارة جوية صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية. رئيس البرلمان الإيراني يعلن تدشين استراتيجية عسكرية وأمنية جديدة تقوم على الهجمات الاستباقية ضد القواعد والمصالح الأمريكية بالمنطقة، وذلك ردا على إغراق وتدمير 30 ناقلات نفط إيرانية بالخليج وبحر عمان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
5: القلب
4: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. هي 6:36 دقيقة، صباح النور، صباح الخير. الاثنين 7 سبتمبر 2026، بداية أسبوع موافقة للجميع كما العادة في الماتينال جم. انتم تسمعوا فينا من توا حتى للعشرة متاع الصباح، رافقوكم بالموزيكا والأخبار المتنوعة والفقرات متاعنا. اليوم معنا محمد عنطور في الإخراج، رحبوا به معكم وجدين زجروبة من نور الميكرو. كما العادة نبدأ بالموزيكا وأكيد راجعين بعد شويه.

للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى ظهر الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: الستة وستة واربعين دقيقة صباح النور للناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين. أكيد التوقيت هذا نرجع نشوفوا فيه شنو أهم الأحداث اللي صارت في تاريخ 7 سبتمبر في السنوات الماضية بطبيعة مع محمد رمزي المنصوري في كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1882 المخترع الأمريكي توماس ألفا إديسون يهدي النور لأول مرة الحي كامل من أحياء نيويورك من خلال تجهيزه بأعمدة الإنارة العمودية، وبدأ نهارتها في الاشتغال، وبدأ أهل نيويورك ينعموا بليل بنكهة النهار. الكهرباء النعمة اللي ما عادش النجم ونتخيلوا حياتنا بلاش بيها في بعض الأحيان، ولات نقمة خاصة وقت تجي الفاتورة وتكون فاتورة تقديرية بالعينين تظلام وهي تقرأ في حروفها وأرقامها. 1911 في قضية سرقة لوحة الجوكاندا ولا الموناليزا للرسام الإيطالي ليوناردو

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك، تسمع صوتك.

ريانا بليز دون ستاف ذا ميوزك توصلنا للسبعة. انتم تسمعوا في الماتينال جان صباح النور للناس اللي تحقت بنا توا في الاستماع. نهاركم زين وثنية زينة كان شجيتوا ثنية للخدمة ان شاء الله ربي يوفق الجميع. 7 سبتمبر نهار اثنين، ما عاد مازال على العودة المدرسية لكن كمان مازال درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما كيما ديما قاعدين نحكيو مع المعهد الوطني للرصد الجوي، منتظر باش يكون الخريف درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية اليوم باش توصل 35 درجة في تونس الكبرى. وكيت شالن بعد كما العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي نعمل قراءة كاملة في تطورات حالة الطقس بالنسبة لليوم والساعات القادمة. بعد شوية أولى مواعيدنا الرياضية كما العادة توب سبور مع منى حمام، وأكيد ركاب كامل لكل الأخبار الرياضية والنتائج الحاصلة البارح. قدوا معنا مازلنا معكم موزيكا، بعد شوية توب سبور.

0: الخطة. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 7:16 منحمي معاكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على الفريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا اذاعة شباب على www.radiojeune.in. أكيد أخبارنا باش تكون متنوعة، بين كرة اليد، بين بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بين رياضة التايكواندو، بين البطولة العربية لألعاب القوى، وكل عادة جولتنا في الرياضة العالمية. البداية أكيد باش تكون بكرة اليد. المنتخب الوطني التونسي للأواسط حقق البارح ثاني انتصاراته في بطولة أمم إفريقيا المقامة بالكوت ديفوار بعد انتصار عريض أمام المنتخب الكيني 50-20. أبطال الشباني واصلوا بدايتهم القوية في المنافسة بعد انتصارهم على البنين 53-24، باش يأكد منتخبنا طموحه في مواصلة المشوار بقوة نحو الأدوار المتقدمة. شنو آخر أخبار النخبة الوطنية؟ أكيد ناخذوها من مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. صباح النور فوزي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح النور منى، تحية ليك، تحية إلى كل السادة المستمعين. اليوم 2/7 اليوم راحة بالنسبة للبطولة الإفريقية للأواسط في كرة اليد بعد زوز مقابلات، زوز جولات في الدورة الأول. المنتخب الوطني التونسي كان تمكن من الانتصار في زوز مقابلات بنتيجة عريضة 53-24 في المباراة الأولى و 50-20 في المباراة الثانية أمام كل من البنين وكينيا. المنتخب الوطني التونسي تأهل رسميا للدور الربع النهائي. في المقابل في نفس المجموعة، المجموعة الثالثة، المنتخب الليبي بقيادة المدرب التونسي هادي جيجا يتمكن تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد ما كان فاز على كينيا في المباراة الأولى بفارق هدف 37-36. يوم أمس تمكن كذلك من الفوز على المنتخب البنيني بنتيجة 33-32 هدف فارق. أيضا كانت فرحة كبيرة بالنسبة للوفد الليبي اللي يترشح لأول مرة للدور الربع النهائي، وغدوة استئناف النشاط من خلال الجولة الثالثة والأخيرة. المنتخب الوطني التونسي يلعب ماضي ساعتين بتوقيت أبيجان، ثلاثة بتوقيت تونس، ضد المنتخب الليبي من أجل تحديد المركز الأول والثاني، بما أنه زوز منتخبات تأهلوا للدور الربع النهائي. على مستوى التنظيم يتحسن الأمور نوعا ما في الجولة الثانية، مثمش تشكيات من التحكيم في هذه البطولة. في المقابل لا تزال الإشكالية خاصة من حيث الإقامة، وإن شاء الله يتم تجاوز هذه الإشكاليات خاصة في بطولة الأصغر، وإن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية اللي قدم مستوى جيد جدا في زوز مقابلات، وخاصة المدرب سامي السعيدي قاعد يدور في المجموعة، وكل العناصر أثبتوا أنهم قادرين على رفع التحدي والعودة إلى تونس إن شاء الله باللقب الإفريقي. من أبيجان مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
0: شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة على كل المعطيات الخاصة أكيد بالبطولة الإفريقية للأمم في الكوت ديفوار. إذاعة تونسية، إذاعة شباب، تقريبا هي الجهاز الإعلامي الوحيد اللي حاضر في التظاهرة القارية هذه. برافو للأواسط على الانطلاقة القوية، وحظ موفق لأبطالنا في باقي المشوار. نذكر بطبيعة اليوم كيف ما قال فوزي يوم راحة في انتظار غدوة المنتخب التونسي يلاقي المنتخب الليبي من أجل صدارة المجموعة. نوصلوا ديما أخبارنا في الرياضات الفردية في ألعاب القوى. البطولة العربية أقل من 18 سنة في مصر، ثاني في ضياء تونس في البطولة البارح كانت عن طريق لجينة الجيزاني في سباق 800 متر بعد سباق الحماسي ومثير، كانت فيه قريبة برشا من التتويج بالذهب. بتبيع أداء مميز وتتويج مستحق للبطلة الشابة، نحكيه على لجينة الجيزاني. كيف البطولة العربية المقامة في مصر، البطلة الصاعدة تسنيم بن علي تتوج بالميدالية الذهبية في 400 متر، محقق توقيت قدره 55.61% باش تسجل رقم قياسي جديد في البطولة في الاختصاص هذايا. العداء الواعدة زيدا رنيمة البشراوي تمكنت من التتويج بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، حواجز أداء مميز كيف ما قلنا لرنيمة البشراوي. بعد بعد شوية أكيد باش نحكيه على رياضة التايكواندو على الجائزة الكبرى، لكن قطر ندى جواد الجديد هذا زاد في رياضة ألعاب القوى تواصل التألق في البطولة العربية لمنتخبات أقل من 18 سنة بتتويجها بالميدالية الفضية في مسابقة رمي الجلة فضية مستحقة لبطلة أكد بالإنجاز هذا تميزها وتعدد اختصاصاتها بعد تتويجها أيضا بالميدالية البرونزية في رمي القرص. حكينا على الرياضات الفردية، نحكي على رياضة التايكواندو الجائزة الكبرى. ليموجو معتز العفاوي يتأهل ويضرب موعد مع المصنف الأول، كيف ما قلنا يواصل مشواره في الدورة هذية بعد نجاحه في اقتلاع بطاقة العبور للدورة الثمن النهائي لمنافسات أكثر من 80 كيلوغرام. بطبيعة نذكر النزال بالنسبة لمعتز العفاوي باش يكون من العيار الثقيل ضد المصنف الأول في الدورة المصري سيف عيسى في اختبار جديد للبطل التونسي من أجل مواصلة المغامرة والذهاب بعيدا في الجائزة هذية. حكينا على الرياضات الفردية لأنه نتائج إيجابية، حكينا على كرة اليد بطبيعة وثاني انتصارات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد في البطولة الإفريقية للأمم، نحكي على بطولة رابطة المحترفة الأولى البارح الدفعة الثانية من الجولة الثالثة، نجم يتعادل مع العمران والترجي فاز على المستقبل الرياضي بالمرسى 2-1 للترجي، أهداف فرنانديز يوسف البليلي نورماني كان سجل للمستقبل الرياضي بالمرسى، النجم كان تعادل مع العمران 1-1 هارون الكوكي للعمران وعدل أشرف بن ضياف للنجم الرياضي الساحلي 1-1 للنجم الرياضي بالمتلوي ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. هذه النتائج في انتظار بتبيع استكمال باقي مقابلات الجولة. نذكر تقدم سقيط الدائر يتصدر مع البنزرتي بسبعة نقاط، لفريقي الترجي بستة نقاط في المراكز الثالثة والرابعة، سيسيس في المركز الخامس مع المستير النجم شبيبة العمران بأربعة نقاط. أكيد جولتنا في الرياضة العالمية باش نحكيو فيها على البطولات الأوروبية، أرسنال يحسم دربي لندن أمام فريق تشيلسي بزوز هدف مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة من البرايمير ليج، ويلتحق بالمان سيتي في صدارة الدوري الأنجليزي بتسعة نقاط. انتصار عريض البارح لفريق برشلونة أمام فريق فالنس بخمسة أهداف مقابل صفر، منها ثنائية النجم الإسباني لامين يامال يعزز صدارة فريق برشلونة في الدوري الإسباني ب 12 نقطة بالعلامة الكاملة، أربع مقابلات 17 هدف بمعدل أربع أهداف تقريبا كل مباراة. وصل إبا دفاعية الفريق برشلونة اللي ما استقبلتش شباكو كان زوز أهداف أكهو. في رياضات العالمية زادة فريق باريس سي يزيد من متاع فريق أولمبيك مارسيليا بعد انتصار ثمين خارج القواعد 3-2 لحساب الجولة الثالثة باش يلحق بفريق أولمبيك مارسيليا الهزيمة الثانية الموسم هذايا. مباراة عرف التألق المهاجم الجزائري أمين غويري اللي كان سجل ثنائية كيف ما قلنا في المباراة هذايا. البطولة الإيطالية اليوفي ميلان 1-1 المباراة في البطولة الإيطالية في الجولة الثالثة. في البطولة التركية نحكي على انتصار فريق ترابزونسبور في الدوري التركي في الجولة الرابعة، محمد صلاح كان سجل هدف من ضربة جزاء في دقيقة 14، فريق ترابزونسبور اللي كان فاز بخمسة أهداف مقابل صفر. وأكيد ولينا نتابعه شوية في البطولة التركية خاصة مع تواجد المصري محمد صلاح. حكينا على الجديد باش نختم أخبارنا برياضة التايكواندو دورة سويسرا الدولية، آدم السلمي يواصل التوهج ويقتلع الذهب. آدم السلمي اللي في النزال النهائي تمكن من حسم مباراته ضد الأوكراني بزوز جولات مقابل جولة، تتويج هذه مش ذهبية جديدة كهو، لكن ثالث لقب على التوالي للبطل التونسي في ثالث دورة دولية يلعبها في الفترة الأخيرة. الرحلة بدأت من آسيا في سلسلة انتصارات مهمة قبل ما يواصل التألق في سويسرا، ويأكدوا أنه قاعد يمر بفترة استثنائية بدأت في الفيتنام في اندونيسيا كيف ما قلنا في سويسرا. إن شاء الله بتبيعة يأكد آدم السلمي وأنه يمشي بثبات نحو أهداف أكبر. هذا معنا جديد في أولى مواعيد رياضة على مشاهدينا. هذا شباب تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على فام، تتبعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.ee. انا بقى لي كيمش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين. توب سبور.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موشتك تسمع صوتك،
4: عدل موشتك تسمع صوتك.
5: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: نشرة الأخبار.
1: اليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمة الجامعية للشمال. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس لإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية. شركة نقل تونس تفتح بداية من اليوم نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. اليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة للطلبة الجدد الراجعين بالنظر إلى ديوان الخدمة الجامعية للشمال. وأوضح ديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وزارة التربية تدعو إطارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني scolaire.education.tn، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم شروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أن تتعزز خدمة المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمة المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. شركة نقل تونس تفتح بداية من اليوم نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، حسب رئيس مدير التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور.
2: خصصنا المعاملة المباشرة مع الطلبة متاعنا من خلال المبيتات الجامعية متاعهم باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في زوز مبيتات جامعية، مبيتات بارد ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين المبيتات الجامعية. بالنسبة للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم أخضر بشركة نقل تونس اللي هو 80-100-345.
1: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة وفق مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور.
3: تقريبا اكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبه، اكثر من 140 حافله جندت للنقل المدرسي والجامعي الجديد اللي موجود في مسالك السناء خلف 511 اللي يربط بين منطقه حي الزيتين والشرقيه، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و116 باري، واحنا متفتحين على كل زياده في خطوط اخرى اذا كان ثم طلب. احنا ديما نسعى لازداد خدمات ان شاء الله تكون السناء باهية على ما شنتو عم ناول من اضطرابات السنة بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
1: يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا انطلاقا من اليوم وإلى 12 من الشهر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصية الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبدو للخبرات والتعاون. وتستهدف هذه التظاهرة الخبراء والباحثين والطلبة والمؤسسات والمهنيين والفاعلين لتوفير الفرصة للقاءات تعزز تبادل الخبرات وتدعم الابتكار وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة في القطاعات الاستراتيجية. نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، عنوان لقاء حواري ينتظم اليوم بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة. اللقاء يهدف لتسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وينظم اللقاء كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني. في المجال الطبي أنجزت أمس أولى عملية زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين لإفادة 4 مرضى وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وقد كللت العملية بالنجاح بفضل طبيبتين جامعيتين من قسم أمراض القلب بإشراف الأستاذ عبد الدايم حقي من المستشفى العسكري بتونس بعد تلقيهما تكوينا متخصصا بالمستشفى العسكري ومستشفى سهلول بسوسة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يقود وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها اليوم بالقاهرة. وستتسلم تونس بالمناسبة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر الحالي إلى مارس 2027. وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. كما سيجري الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة. إلى أخبار العالم وشرق أوسطي، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم أثر غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وإن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. من جهتها أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 30 ناقلة نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية هذا الصباح. وقال الحرس الثوري أن استهداف النقلات بمضيق هرمز والسفن الأمريكية يأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 30 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت أن ضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين البحرية الأمريكية وفق تعبيرها. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمة الجامعية للشمال. وزارة التربية تدعو إدارات التدريس لإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية. شركة نقل تونس تفتح بداية من اليوم نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. وكل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح الخير من جديد مستمعينا, التحقتوا بنا توا في الاستماع 7:43 دقيقة وقيد طقس اليوم.
0: طقس اليوم
2: ناخذ كل تفاصيل حالة الطقس كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي, واليوم موجود معنا المهندس بليل اليحيوي. بليل صباح النور.
3: صباح النور اختو جيان, مرحبا بك, مرحبا بك في مستمعي ذات الشباب, وان شاء الله بداية اسبوع موفقة ليك وللجميع ان شاء الله.
2: اكيد ان شاء الله موفقين الجميع, وان شاء الله درجات الحرارة تكون مرفقة بنا مع بداية الاسبوع. تعرف نهار اثنين تقريبا اسبوع على العودة المدرسية, الناس كل نتصور برشا قضية معناها قاعدين يقضوا فيهم الايامات هذم, هل سخانة باش تقعد معناها نوعا ما هكا في درجات هذه المعدلات نتاع 35-36, ولا باش نتفاجئوا يمكن في الساعات القادمة بارتفاع, ولا علاش ليه معناها تقلص في درجة الحرارة.
3: باهي نبداو ان شاء الله. بالنسبه لدرجه الحراره تقريبا معناتها ما فماش تغيير كبير مقارنه معناتها بنهايه الاسبوع, صحيح معناتها اللي تعديل الفتره نتاع الموجه الحر ونقص درجه الحراره, لكن ما فيش مازالت نسبيا مرتفعه معناتها اعلى شويه بقليل من المعادلات. اليوم نحكيو على درجات الحراره القصوى اللي باش تروح بين 30 و35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات, تقريبا في تونس العاصمه تكون في حدود 34 درجه خلال هذا اليوم, وبين 35 الى حدود 39 درجه كاقصى درجه خلال هذا اليوم تكون بمناطق الجنوب الغربي. سماء صافي الى قليل الصحب باش تكون باغلب مناطق البلاد, مع تيارات هوائيه اليوم القطاع الشرقي اللي باش تكون ضعيفه على معتاد على اغلب المناطق وتتقوى نسبيا خاصه العشيه في الجنوب الشرقي, بالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب الى ما تموج بخليج قبس. يوم غد الثلاثاء ان شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق, فما امكانيه لظهور خلايا رعديه محليه خاصه في المرتفعات الغربيه في فتره ما بعد الظهر ومسحوب بعض الامطار. الريح تكون من القطاع الشمالي على منطقه الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب, عموما سرعتها كيف ضعيفه الى معتدله, البحر هادئ الى قليل الاضطراب, ودرجه الحراره تبقى في نفس المعادلات تقريبا خلال هذا اليوم وخلال يوم الثلاثاء ان شاء الله. بالنسبه لنهار الاربعاء ثم ارتفاع طفيف ما تبي درجه الى درجتين مقارنه مع هذا اليوم ويوم غد, نظرا مع التيارات الهوائيه اللي باش تكون بالقطاع الجنوبي تام في هذا الارتفاع في درجه الحراره, وتكون قويه شويه خاصه في المنطقه الساحليه الشرقيه, عموما في بقيه الجهات ضعيفه الى معتدله, طقس عامه مغيم جزئيا, وان شاء الله مع ابتداء من نهار الخميس معناتها من المنتظر انه ثم تقلبات جويه, ننتظر تحيينات جديده معناتها للسيناريوهات المحتمله الكل, ونحاولوا نشوفوا معناتها اذا كان ثم معناتها تقلبات هيبت ان شاء الله يتم اصدار البلاغات في الوقت المناسب. نهار الخميس ثم تقلبات جويه تتمثل معناتها خاصه في فتره بعد الظهر لامطار لمؤقته رعديه, معناتها شكل خلايا رعديه تنجم تكون موجوده خاصه على الشمال الوسط, تنجم تكون مصحوبه بامطار اللي هي تنجم تكون زاده احيانا غزيره ببعض المناطق مع تيارات هوائيه اللي هي تساهم معناتها في هذه التقلبات وانخفاض نسبي في درجه الحراره.
2: أكيد إن شاء الله ربي يرحمنا كما نقولوا بالأمطار, وإن شاء الله بتبيعة وين ما تصب تنفع. يعطيك صحة, شكرا لك بليل اليحيوي, يعطيك صحة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نستنيو دونك أمطار كما قال إن شاء الله نهار الخميس, سينو ارتفاع في درجات الحرارة نهار الأربعاء مقارنة بنهارين هذوما. وأكيد عنا ديما تفاصيل موجودة في كل برامجنا على موجات إذاعة الشباب, أنت غيرهم وأنتم أكيد غيرهم مستمعينا. جورج وسوف نسمعوا ورجعين معكم من بعد شويه.

0: متروحش تضيع الميه
1: وي
0: في حرد سقاي على من على

مصطفى قمر منية، وصلنا لثمانية على موجة إذاعة شباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون، تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا. شديتوا ثمانية أكيد ماشيين للخدمة، إن شاء الله ربي معكم في سيركيولاسيون تاع الصباح. نحاولوا نوسعوا بيننا بالطبيعة قد ما نجموا تفاديا لأي حاجات تنجم تعكر النهار، بالطبيعة نهار على صباحه كما نقولوا. دونك إن شاء الله نكونوا موانسينكم، وقعدوا برانشي على 88.6 ديما الموزيكا وال أخبار، وبطبيعة ديما نستعد هكا بشوية بشوية للعودة المدرسية بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. 15 سبتمبر هو التاريخ اللي استنسنا به ديما في العادة، فما شكون قبل فما شكون ديجا رجعوا، معناها عاملين ديجا البري رانتري كما نقولوا، فما شكون بعد التاريخ هذا. دونك كل واحد والوقت اللي يرجع فيه، إن شاء الله موافقين التلامذة والطلبة والتلامذة جدد خاصة اللي باش يكون لهم سنة أول عام في القراية، إن شاء الله ربي ينجحهم. دونك ديما نذكروا بكل الأخبار اللي تهم العودة المدرسية والجامعية، واليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمات، ديوان الخدمات الجامعية للشمال. دونك أكيد كل شيء موجود حسب ما أوضح الديوان، أنه يتم تقديم المطالب ثم يتم حصرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وفق روزنيما حسب فئة الطلبة. بتبيع الناس الكل تنجم تستند لموقع ديوان الخدمات الجامعية للشمال، تلقى فيه كل التفاصيل باش هكا تنجم تستنفع بالقرض الجامعي وإلا منحة الإدماج وإلا المنحة الجامعية، كل واحد والكريتير اللي يكون موجود فيه. أكيد معاكم مستمعينا، مازلنا إن شاء الله بعد شوية باش ننطلقوا في استضافتنا الصباحية باش نحكيوا في برشا مواضيع. اليوم قدوا معنا نحكيوا على حاجة تهم الاستهلاك إن شاء الله بداية من 9 متاع الصباح، وين جيج وين وسكالوب لسويم، شنو الأمور باش نلقاو كميات متوفرة وإلا ليش على بعد ناخذوا الإجابة. أقعدوا معنا، احنا مازلنا معاكم بالموسيقى، يهب توفيق وراجعين من بعد شوية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

صبر بعي برشا 8:16 دقيقة على موجة إذاعة شباب صباح النور. الناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع عثني زينا المستمعين اللي ديجا قريب يوصلوا للخدمة ولا خرجوا في إطار قضيات وإلا غيره، تحية لكم، أقعدوا ديما معنا نعطيكم كل الأخبار وكي تعملوا جو معنا بالموزيكا. سينو احنا في مواكبة ومتابعة لكل الأخبار اللي تهم العودة المدرسية. وزارة التربية تدعو إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وهذا عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، على أنه المدرس باش يتولى بعد ذي الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل الفضاء المهني الخاص، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. المنظومة هذه باش تعطي الفرصة لأطر التدريس أنهم يطلعوا على قائمة التلاميذ حسب الأقسام، جدول الأوقات، أيضا متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر باش تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد بصفة مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير الأعمال الإداري والبيداغوجي. دونك إن شاء الله نلقاو البلاتفورم هذيا موجود فيها كل الخدمات، دونك vscolaire.education.tn. وحنا كما قلنا في امويك بالي كل الاخبار اللي تهم العوده المدرسيه قريبا كهو قيت معناها هذيا الجمعه كلي العائلات الكل باش يبداو ارقد بكري راك باش ترجع تقرا، معناها كما كنا صغار ما عادش السهريه وقت النوم، هذا هو ديسيبلين اللي باش نلقاوها تقريبا في كل العائلات التونسيه، خاصه اللي عندها اولاد صغار، معناها اطفال باش يكونوا موجودين في المدارس الابتدائية حتى زادا لكوليج وحتى في الفاك، معناها هذيا فالابل للناس الكل. وأكيد نحنا نبدأ صغار ما نحبوش معناها نسمعوها الجملة، لكن من بعد كي نكبروا كي توفى القراية وكي نلقاو رواحنا في الخدمة، دونك قولوا يا ليت نرجعوا للوقت هذاك هكا ولا لا. محمد عنده تحب ترجع تقرا؟ حتى أنا ماذا بيا بصراحة واحد يرجع يقرا من أول جديد. شاكيرا وائل كفوري ثم موجز أخبار 8:30 ونحن ما زلنا مواصلين معكم في الماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد التابعين لديوان الخدمة الجامعية للشمال. كتاب من أجل محفظة، حملة تضامنية ساهم فيها 20 كاتبا وكاتبة تبرعوا بمداخل بيع كتبهم لفائدة تلاميذ العائلات محدودة الدخل، وهي واحدة من بين حملات لجمعية ابتسامة للجميع، وهدفها توفير أدوات مدرسية لحوالي 500 تلميذ تزامنا مع العودة المدرسية. فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد لرياض الأطفال للسنة التربوية الجديدة لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة. تفتح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لغاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان السنة 2026 لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسيعتها. تختتم اليوم فعالية المرتقى الشبابية الثالث للمنظمة الوطنية لشباب تونس تحت شعار شباب واعد، والذي يحتضنه مركز الاستياف والتخييم بالبقالطة البغدادي، برنامج ترفيهي وتثقيفي وتحسيسي متنوع ويأتي المرتقى بهدف إعداد شباب واع ومسؤول ومتوازن وقادر على رفع التحديات. في أخبار العالم، مصر عملاء يقلوا عن 9 لبنانيين على الأقل جراء قصف صهيوني على بلدة جنوب البلاد وفق ما أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية. طهران تعتزم الإعلان على منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، وستشمل مناطق من الخليج، وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك
3: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباح النور من جديد الناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع. انتم تسمعوا في الماتينا الجن وقيت ضيف اليوم.
0: ضيف اليوم
2: ضيفة اليوم موجودة معنا في المباشر وإحنا كما قلنا دونك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية موجودة معنا مدام وديد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية باش نحكيو على دورة تكوينية خيرية في موضوع الذكاء الاصطناعي في التعليم والمداخيل باش تكون لتزيين المدارس. هي تعطينا التفاصيل. مدام وديد صباح النور.
3: بخير مدام جديدنا، شكرا على الاستضافه.
2: مرحبا بك يا للا. في كل مره اكيد النشاطات نتاع الجمعيه تكون موجوده، احنا نكونوا حاضرين ان شاء الله للمواكبه، والمره هذه حاجه سبيسيال شويه قبل معناها خلينا نقولوا ايامات على العودة المدرسية، دورة تكوينية خيرية، صوم رمزي بصراحة للدورة هذه وقت اللي نحكيه على أهمية الذكاء الاصطناعي اللي ولا موجود في التعليم وفي كل المجالات. اخترتوا معناها باش تكون دورة تكوينية والمداخيل متاعها أيضا في بادرة محلاها بصراحة. ما عادش نسمع وخاطر بتزيين المدارس تقريبا ما عادش موجود الحاجة هذه. احنا بركة الجيل متاعنا في بالي سيء معناها أنا جيل قديم يا أخي، الحمد لله فما معناها ما زالت. أعطينا تفاصيل.
3: الله يخليك وشكرا على التقديم.
2: مرحبا.
3: وشكرا على التشجيع والدعم. كما قلت سيادتك أنه هي حملة تكوينية خيرية وهي بادرة الحقيقة أولى من نوعها، لأنه ترتبط بين هدفين. الهدف الأولاني هو تعاون وتضامن ودعم والاستعداد للعودة المدرسية باش يكونوا صغيرات ندخلوا لهم الفرحة يلقاوا مدارسهم مزيانة، خاصة في المناطق اللي في المناطق الريفية. وفي نفس الوقت رينا ثم حاجة كبيرة معناتها توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، وأنه فما إقبال، وفي نفس الوقت زادا فما الأسوام باهظة جدا معناتها تعرف في العرض والطلب. دونك مادام فما حاجة دونك فما تيوغ بلان تلقى فما ساعات الأسوام ما يقدرش عليها المعلم ربما التونسي وإلا الشاب وإلا اللي لقيناه احنا في الدورة هذية. وهذه الحاجة اللي باهتتنا بالحق فما رقم أنه الناس اللي قاعدة تطلب فينا وقاعدة تحاول أنها تلتحق بالرتب هي من 55 فما فوق، عدد كبير وكيف يطلبونا بحرقة كبيرة

0: ما تعرفنا شنو نحكي.
1: ستة ساعات بستين دينار معناتها عملناها ساعة بعشر آلاف.
0: ست أو ست ساعات كافيين باش واحد ياخو المينيموم خلينا نقوله في التكوين خاطر صناعة الفيديوهات التعليمية معناها حاجة كونتوني كيما نقوله سنسيبل شوية.
1: يوليو كافيين إذا كان أنت تاخذ أون شارج المتدرب تاخذه من قبل وتاخذه من بعد. معناتها هكذا احنا ماهمش فعليا ستة ساعات هما معناتها عمل متواصل
0: دونك ديجا اكسيليري معناتها ساعات هكا الكلمه تعبر
1: اي تعبر وزيد ساعات انت مديش عاد تطلب منه باش يكتب الشعر هو حتى الحروف ما يعرفهمش
0: صحيح
1: دونك هذاك علاش احنا ناخذوهم من قبل نعلموهم لي جي بي سي وكيفاش تتعامل مع الانترنت اصلا حتى تتعامل مع الحاسوب راهو قلت لك راهو بالحق راهو اكتشفنا حاجات
0: صحيح
1: ثم هو ثم محو اميه مش الذكاء الاصطناعي محو اميه حتى رقميه معناتها فهمت وهذه حاجه احنا فرحانين بها برشا والحمد لله الإقبال ديجا معناتها نخمو أنه نحلو دورة أخرى معناتها خاطر العدد ما شاء الله وإحنا الطاقة معناتها محدودة خاصة أنه ما نجمش نعمل دورة حضورية تفوت 12 نعمل ولي معازف معناتها
0: برشا صحيح
1: خاصة النوعية اللي باش يجيونا دونك باش نوليو نهار الجمعة إن شاء الله ونهار السبت وحتى اللي عم بعد باش نحلوا زوج قاعات معناتها بالتوالي.
0: هي وقتاش البرنامج نتاعها الدوره وقتاش برمجتوها على مدى الاسبوع هذا؟
1: الدوره هذه بتبدا ان شاء الله غدوه
0: عن بعد
1: من 7 ل 10 نتاع الليل بزوج ورشات وان شاء الله يوم السبت كيف عن بعد من 7 ل 10 نتاع الليل بزوج ورشات كل ورشه ساعه ونص تخليلها ربع ساعه راحه. وبالنسبة للدورة الحضورية بشكون إن شاء الله يوم الجمعة من 9 نص النهار كيف تتخللها نص ساعة راحة من الساعة 5 تتخللها نص ساعة راحة وربي معناتها يوفقنا وإن شاء الله معناتها تحصل الفايدة خاصة الفيديوهات التعليمية وكيف يقول فيديو تعليمي راه محتوى تعليمي دونك الدورة هذي باش يربحوا زادة كيفاش يشرحوا المحتوى التعليمي. نوجه التحية لكل المشاركين وكل التواصل معنا وللمدربين اللي بيقوموا لقاعدين معنا دا يحضروا البرنامج الدسم
0: قديش من واحد حسب التقريب مكونين معنا ايه
1: المتطوعين
0: لا المكونين معناها الناس اللي باش يكونوا هما مشرفين على المعلمين معناها في الدوره هذه شكون اللي باش يعطي لك
1: اربعه معناتها اللي عند بعد
0: والحضوري
1: والحضور لا اذا هو معناتها مرحبا بالجميع ونعدوهم معناتها قلنا علاش لي البدله هذه ما دامناش القاعده معناتها إقبال والناس استحسنتها أنه كل مرة نفتح دورة نرفض زوج أهداف العمل اللي يكون لوجه الله وفي نفس الوقت العمل معناتها باش يكون نافع لأهداف تعليمية. البارحة على سبيل المثال معناتها طلبتني معناتها أستاذة وزارة التحية من أريانا قالت لي أنا كيف ريت السعر وريت عن الهدف قلت لي لا نربح مش نربح في جميع الحالات أنا باش يكونوا صدقة معناتها وكان عند ربي يربح
0: صحيح
1: وإن شاء الله نربح زيتها معناتها نستنفع. أما أنا قلت معناتها 60 دينار ما يسيرش نتبرع بيهم معناتها فهمت
0: صحيح
1: صدقني والله قديش معناتها أثرت فينا وعلى الأخر قلنا لها ما تخافش إن شاء الله باش نقدموا أفضل ما عنا وقاعدين بقدرة ربي نحضروا معناتها صباح المساء باش تكون دورة ناجحة وإن شاء الله معناتها في مناسبات أخرى ومرحبا لكم قلت لكم الجميع يتواصلوا معنا مباشرة على الصفحة صفحة الجمعية تونسية للمبادرات التربوية ولا على رقم الهاتف 25 960 680 وفي الأخير نحب نشكركم نشكر بالحق أول من تواصل معايا كانت إذاعة الشباب
0: ويجبنا هذا
1: وديما تدعموا في المبادرات الجمعية وبالدعم هذا أكيد إحنا نتواصل ونواصل ونقدم أكثر.
0: يعطيك الصحة أنت زادة على تواصل

إيجابي متاعك. وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وإحنا إذاعة الشباب واجبنا أي حاجة تهم الشباب، إحنا ديما في المواكبة ونسلط الضوء، معناها فما بالك حاجة كيما هكا ومحلها لفيش نتكون ونزين مدارسنا، تعلم اليوم تجمل الغد، معناها تلقاو كل شيء موجود على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكورة سندة اليوم معنا تأمننا اللايف ستريمينج، وشكرا من جديد لسيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. دونك 60 دينار تتكون كأستاذ في الصناعة، معناها متاع المحتوى التربوي على طريقة الذكاء الاصطناعي، وتساهم زيدا في تزيين واحدة من المدارس متاع المناطق الداخلية. بصراحة مستحقين ان ديما نحاولوا نعاونوا باللي نجموا، خاطر هكا الفرحة متاع التلميذ كي يدخل اول نهار في المكتب ويلقى قسم مزين، خاصة كي يبدأ جديد سنة اولى، تعطيه على الاقل موتيفاسيون باش يقرأ ويكمل العام. مازلنا معاكم بالموسيقى جو حفلي، هو لما حالة شوية هكا أجواء احتفالية، مازلت فهم الناس توا تخمم باش تبرمج عرس وإلا حاجة معناها تحتفل بها. مازال محمد عمطول هي عادش بيه ميسالش، والله كان نلقى شكون يستدعانا العرس والله تنسك معايا ميسالش. شيرين اللجمي ورجعين معاكم إن شاء الله بعد شوية، قدوا معنا مازلنا متواصلين في الماتينال الجامح.

0: على الدجاج بالضبط ذي محمد عم تقول في الأوف نطبقوا في كلمات الغنية على الموضوع اللي باش نحكيو فيه توت سويت ذي ألفة برمضان. توصلنا للتسعة وخمسة دقائق وانتم تسمعوا في الماتينال جون وقيت الانترفيو.
1: التعليقات حرة اللي نشرها، أما المعلومة تاخذوها من مصدرها مع الانفيتي.
2: الانفيتي
0: ومصدر معلومتنا اليوم أكيد الحديث كان عليه وخاصة في الويكاند وقت اللي يمشي المواطن التونسي باش يقضي ما تيسر من البروتين الأبيض وما يلقاش لا دجاج لا إسكالوب، لكن في المقابل يلقى العظم. علاش وكيفاش وشنو المشاكل اللي نجمو نلقاوها في الفترة القادمة على مستوى وفرة الإنتاج؟ أكيد مشكور موجود معنا سيد إبراهيم النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن واللحوم البيضاء. سي إبراهيم صباح النور.
3: أخير مرحبا بك ومرحبا بمستمعين
0: إذاعة الشباب. أكيد موضوع حساس وأنا هوني شخصيا وباش نعطي سامحني موقفي الخاص، راني متضرة جدا جدا وقت اللي نمشي ما نلقاش معناها لا دجاج لا إسكالوب، وإلا تنجم تلقى حاجة معناها ينصحك البيع ساعات معناها يعطيهم الصحة يقول لك راهو ماهيش دو كاليتي باعتبار قصان الضوء الفترة الماضية وتضرر معناها بعض المساحات الكبرى ولا حتى مزرعات وإلا غيره اللي بيعوا قطاع اللحوم البيضاء ويلقاوا معناها اللي الدجاج ولا سكالوب تهلك ولا نقصت الجودة متاعه لاعتبارات هذه. اليوم سي إبراهيم ساخة نحكيو لاكتواليتي، فما منتوج متوفر في للبيعان للمواطنين خاطر فما نقص معناها في الفترة الأخيرة خاصة آخر الأسبوع هذا، واللي تسألوا يقول لك راهو حضر روحك راهو الجمعة هذه معناها تنجم ما تلقاش.
3: بارك الله فيك. على بالنسبة للدجاج تقولي مش موجود، الدجاج موجود لكن بقينا التزويد ناقص شوية. حكينا سابقا وحكينا كذا، كنا راهو عندنا برمجين 16000 طن في شهر وحتى الشهر هذا جدتك الموج الحر وكل العوامل الطبيعية، ثم نفوق انت الجيش صار لكن فوق هذا كان باش يجي ينقص التزويد ينقص. الموجة الأولى جت ولكن عندنا 13600 يعني من 13600 طن. جت الموجة الثانية، الموجة الثانية ضربت 13600 يعني بما يقارب تقريبا تم ذات الإحصائية يعملوا فيها وصلنا تقريبا ما يقارب 12000 تقريبا حاج مزال خطر الحساب مزال ما مزالوا يحسبوا ومزالوا يشوفوا ومزالوا يعملوا فيهم كيت تم 12000 طن تم بين 11 12000 طن. بالنسبة للشهر تعديناه ب 13000 طن 13600 وتعدى لبيع سمعنا ولحد الآن الشهر هذا كنا رأوا عنا نقص تكود في التزويد وعنا نقص في التزويد لكن تبقينا قلت الدرجة هذه مثلا ما تجيش ولا بشي كل كراهو زو قص ويبيع حاجة دي كاليتي ما هيش مطابقة المواصفات أو منسبة هذه ممنوعة من عارفة والدليل للهيئة الوطنية لأجداد التعامل الهيئة الوطنية تخدم ليل النهار باش تدل الساعات هذه باش تنجم باش تخدم على الكاليتي. مستحيل باش واحد يبيع لك الدجاج غير صالح للتهريب.
0: لا أكيد هذه حاجة مفروغ منها، من المشكلة وقت اللي يكون فما إشكال كيما مثلا على المياه المعدنية ولا أي معني برودوي دو كونسوماسيون دانكو يولي مفقود معني ساعات. صحيح المواطن يبدا مقصر من لهفة يخم يشري برشا ويخبي، لكن زيد راهو ولا معني هذه نتصور برشا ناس راهو طرحوا عليك نفس السؤال وقالوا لك نفس الكلام. صحيح يمكن فما إشكال في التزويد لكن بالحق حتى الوفرة على مستوى البيع ما هيش كما اللي مستنسين به معناها هذا المشكل.
3: متفقين ما هيش مستنسين بيها وكان حاجة أخرى متنساشي أنت ولو كانت العرض موجود العرض موجود والطلب موجود الطلب موجود وزي خايفة المسعى، لكن سوى الطلب ما تمش طلب الناس كلها لاهي في الكراسة الناس كلها تعب الناس كلها لاهي في الرونتريس كلها يعني حتى العرض الموجود ما فيهش كفاية بطينا راهو انت ما يعطيكم الصحة كوسائل الإعلام سواء مرئية أو مجموعة خاصة الوطنيين يعطيكم الصحة ومشكورين قاعدين تتنوروا في المنشآت، ثم ناس تخدم باش تحط العصافة في العجلة كيفاش يقولوها بالضبط. أنا كلش نمن بها وليت نمن بها العصافة في العجلة. شنو يجي يقول لك راه باش شكون قال لك أنت عندك معطيات عندك الستاتيل الإحصائية الموجودة عندك كذا تقول الدجاج باش يفقد ولي. أنا نعطيك مثال بسيط. كان باش يشري نص دجاجة سمع المرأة تكلم قالت راه الدجاجة راه تقريبا باش تفقد
0: يولي يشري فوالا هذيك
3: هي. ثم ناس هذه اللهفة دي موجودة بكود ومتفقين فيها لكن بقينا ما نهولوش الأمور مش كالصحفيين مشكورين هاتكم صحة مثلنا ناس قاعدة تهول في الأمور وقاعدة تضرب في المنظومة والمنظومة هذه من تربس خطر فيها وراها رجال وفيها رجال وفيها ناس وناس ناس كوادر يعني عندهم ليل ينهار يخدموا. احنا قاعدين نخدموا بطريقة حضارية نخدموا كيف وهيك شفت انت العظم كيف صار العظم صار اللي تو مازلنا متضمنين معاهم مازلنا كذا وقت اللي كان يبيع فيها وشبيه وقت كان يبيع فيها بمترنك ما حتى واحد ما كلمنا ما كان نسأل عليه وقت طلعت وكذا الناس كلها تكلم وناس كلها تحل وناس كلها كذا هيني رجعت العظم من ما فيها معقولة الناس كلها معقولة ان شاء الله نزيدوا من الفلاح هذاك يزيد نعاونوه كيفاش كذا بس نساعدهم بعدنا تولي الأمور ما شفت بعدها. إحنا تو حد التزويد قلنا عليه رح حكينا التزويد ناقص التزويد ناقص ده داكور
0: وهذا اللي خلى نوعا ما ساعات نلقاو أسعار مرتفعة في بلايس على بلايس معناها سوم كيلو للدجاج ولا الاسكالوب وإلى غيره تلقاه معناها زيد كل 2000 ساعات 3000 ساعات كل بلاصة كيفاش قديش اليوم ب 7 سبتمبر قديش الأسعار
3: عندنا مقرر موجود وخارج المقرر لأن الدجاج ما يفوتش 8950 ياخذ من المذبح ياخذ 7900 يبيع في 8950 ما فيها إذا كان يزيد على هذا راه مقرر عنده فيها فيها وقبلته فيها برشا حاجات ينجم يتصل بالرقم الأفضل ينجم يتصل بالغرفة ينجم يتصل بالإدارات الجهوية مشكورين فأنا كيف كان الصحة قاعدين يخدموا ليلة والليلة نهارا المديرين الجهويين يخدموا بيديها المديرين الجهويين رغم قلة الحاجات اللي مش ندخل فيها يخدموا كنت تشوف الأشياء اللي دايرة أنا نقول لهم أنا حاجة واحدة إيجي الكاميرا معاه مو تحب تحكي تحب تحكي بصحيح تحب تعطي أرقام صحيحة جيب كاميرا ويجي تصور شوف شو الموجود مش نتكلم كان نتكلم هم قالوا حديث قالوا جريد قالوا لا سيدي بالملموس إذا كان إنسان حتى إنسان إذا كان إنسان يمشي المكان معين ويلقى الأسوام هذه مشطة راو ينجم يعني يتصل ويعمل وينجم يعمل لكل شيء وراو ينجم ياخذ فاتوراته ينجم يشوف فاتوراته ينجم ياخذ يشوف
0: المواطن العادي ساعات يقول لك انا جاي باش ناخذ طرف الجيش نروح نطيب فطوري معناها مش يقعد يخمم في المشاكل هذه معناها ساعات راو الانسان يبدا بسيط ما عندوش هكا الريفلكس نتاع باش يستليفون ويعمل ريكلاماسيون ولا الرقم الاخضر والا باش يشكي دونك ساعات معناها ما نصعبوش برشا الامور يمكن على العباد
3: هذه اللي بنيت التفكير فيها يجي يقول لك برا خلي بلاها لا شيء
0: اي موجود
3: يقول لك تتضرر انت في مكتوبك تتضرر انت في تمشي تشري من الذبح العشوائي تتضرر في صحتك في ولادك ويتك شفت كذاب كداش تتويت رغم من غير معقول يا مواطن برا خذ من قتل بها المنظمة موجود كل شيء موجود خذوا حتى ولو أنا عارف المساحات برا خذ مساحات حتى المساحات الكبرى ما اللي يقول لي كنت نحكي عليهم على رأس على كذا سوى في الضرب هذا برا خوض مش مشكلة حتى ولو نعرفش مساحات كبرى كمتار مش لازم باش نحكي عليهم أما برا خوض من قتل بها المنظمة لها عندها مراقبة إدارية عندها مراقبة صحية سي محمد الرافعي المدير
0: أكيد يخدم في خدمة كبيرة برشا
3: قاعد راهو باتصال دائم أنا بالنسبة لي أنا وياه باتصال دائم أي بقعة أي مكان يعلمون عليها نعلم سواء الإدارة الجهوية للمديرين الجهويين اللي عنده سواء كعادتك ما نجم تتصل بهم تتصل بسي محمد شبه مباشرة في الإدارة العامة وبالتليفونات المحلولة ببيانهم محلولة المديرين العام في وزارة التجارة كيف يعطيهم الصحة كيف هذا كل واحد إذا كان إنسان أحسن نقول أحسنت إذا كان أساء نقول راك أساء
0: بيس إبراهيم وقتاش ترجع تزويد بصفة معناها عادية اللي مستنسين به يقول قايل معناها ما عادش في فترة قصان الضوء صحيح برشا فلاحين تضروا إن شاء الله ربي يعوض عليهم عاش هوني دولة اسكو عملت لهم التعويضات اللازمة وإلا ليه وقتاش نرجعوا بصفة عادية معناش سوسي معناها نتاع مشاكل الجيش
3: عادية باش نرجعوا ساعة الفلاحين نشدوا على أيدي الفلاحين هذوما اللي ضروا وضروا راهم ضررت لي برشا ضررت لي برشا. إن شاء الله الدولة تراهم إن شاء الله الدولة تراهم بطبيعة الحال باش شو باش باش تعالج الموضوع هذا قاعدين يخدموا عليه يظهر لي. وإن شاء الله وإحنا نحن مساندينهم مساندة كلية وإن شاء الله هذوما خاطر هم المضطرين أكثر ناس مضطرين ما يعرفوش برشا حاجات. بقينا رانا باش الرجوع باش نرجعوا الى مستوانا بالنسبه لشهر اكتوبر باش يرجع الامور الى مجراها. عندنا في البرمجه في شهر اكتوبر عندنا 15500 طن يعني زياده كبيره وان شاء الله ما ثمك الخير فيها مضمومه. واحنا رانا قاعدين كيف نسمو كقطاع هذا كقطاع هذا في ثلاثه متدخلين هو المنتج والمزود والتاجر التفصيل. عملنا اجتماعات ماراثونية مع السيد الوزير هذا الوزير للتجارة وخدمنا تقريبا يجي 10 اجتماعات باش وصلنا زدنا 400 مليم لعظم المزودين. المزودين كان عندنا 35 مزود إذا بي أصبحنا في 12 مزود علاش على خطر ما وصلوش باش يلبوا خسروا برشا يسكروا محلاتهم يسكروا كذا. إن شاء الله توا إن شاء الله عظم الأطناش نحافظوا عليهم خاصة صغار المزودين ونشتوا والناس كلها ونقضوا في طاولة ونتحدثوا ونعملوا نقيموا شو شنو اللي تم شو ماشي ونعملوا تكلفة نتكلفة قداش العظمة تكلف ونعملوا نقيموا الدجاج قداش تكلف ونعملوا لنا برشا خدمة. الخدمة هي قاعدين توا قاعدين حاطين باش نعملوا هالخدمة هذه إن شاء الله في قدرة ربي سبحانه وتعالى. نطلبوا من المواطن المواطن المواطن المواطن يمشي يشري القتل بها المنظمة وردوا بالكم من الحديث اللي
0: لها
3: مع الناس أزمات
0: أننا
3: نتفادوه بجميع الطرق. احنا عندنا إطارات كفء إطارات ماهيش ميدان ماهيش بيروات ماهيش واحد رأي إطارات صحبة الميدان كما المشبع الماني اليوم تو عندهم تقريب جي اليوم عندهم تقريب يجي 10 ولا 15 يوم حصلوا من جد النقص هذا كذا هم على الميدان يعملوا في إحصائية يعملوا في كذا يعطيهم الصحة مشكلين والناس كلها قاعدة تخدم هيك شفت. وإن شاء الله ربي يبرد علينا إن شاء الله الأمور
0: إن شاء الله طبعاً. يعطيك الصحة أيضا أنت. شكرا لك على التواصل السيد إبراهيم النفزيوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء في تونس. والسوم هو 8900 كما قال دونك فماش زيادة في الأسعار هذا هو واللي يلقى حاجة ماهيش قانونية ينجم يبلغ بتبيعة ويتكلم ويعمل الريكلاماسيون متاعو وكل شيء إن شاء الله يرجع لمساره العادي التزويد بصفة عامة. دونك مشكور جدا سيد إبراهيم النفزيوي تلقاه بتبيعة كل التفاصيل على صفحة إذاعة الشباب سندوماي اليوم في تأمين لايف ستريمينج متاعنا. وإحنا مازلنا معكم بالموزيكا زومبي وائل جسار وراجعين بعد شوية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

وائل جسار غريبة نيس بعد شوية الموعد مع موجز أخبار 9:30 وإحنا مازلنا معاكم في الماتينال. شنو باش نعطيكم رقم 137. الرقم هذايا هو عدد تدخلات اللي قامت بهم النجدة والإسعاف على الطرقات خلال ال 24 ساعة الماضية، يعني من 6 نتاع الصباح نهار 6 سبتمبر حتى ل 6 نتاع الصباح اليوم 7 سبتمبر. 447 تدخل، منهم 137 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات، وأيضا 85 تدخل لإطفاء الحرائق، 215 تدخل في غير حوادث المرور. دونك 137 تدخل بالنسبة للنجدة والإسعاف على الطرقات، وإحنا ديما نوصي ونقولوا سيسر وإحنا ونحاولوا ما نسوقوش في تعب وإلا وضعية غير عادية ماهيش آمنة بالنسبة للسائق والناس اللي يبدأوا موجودين في الكريس. وإن شاء الله ربي معنا نوسع بيننا، خاصة كان موجودين توا في سيركولاسيون في مكان ما معناه في تونس العاصمة، نحاول نوسع بيننا قد ما نجمو باش نوصلوا سلامات للديستيناسيون متاعنا. وقد برانشي على 88.6 احنا معكم بالموزيكا والأخبار. الموعد مع موجز أخبار 9:30، لكن قبل توليت هذه واحدة من أحسن الأغاني صادرة نشط جدا توليت في الفترة الأخيرة، في انتظار نعرف هويته شكون وينحي شنو اللي لبسها معناها في وجهه. خلينا نشوفه وجهه الحقيقي، صوته به، أغانيه مزيانة، يعرف يختار الألحان والكلمات. نسمعوه موجز الأخبار ورجعين أم بعد شوية.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتكي

0: musique.
1: Tu Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
4: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية طيبة من إذاعة الشباب. دعت وزارة التربية إدارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني bscolaire.education.tn بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومية. وتتيح المنظومة لإدارة التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول الأوقات وفضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. ومن المنتظر أن تتعزز خدمات المنظومة قريبا بإتاحة إمكانية إدراج الأعداد مباشرة عبر النظام المعلوماتي في إطار رقمنة الخدمات المدرسية وتيسير العمل الإداري والبيداغوجي. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات انطلاقا من اليوم إلى غاية 12 من سبتمبر الجارية تظاهرات تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. ويخصص يوم غد لقطاع صناعة السيارات بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة السيارات وبمشاركة عدد من الشخصيات والكفاءات المعروفة في القطاع. ويشهد يوم 15 من سبتمبر تنظيم اليوم الطبي الحيوي بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية إلى جانب مشاركة خبيرين دوليين بارزين. وسيشكل هذا اليوم بمناسبة لتسليط الضوء على التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي الحيوي. وتتواصل التظاهرة يوم الجمعة 11 من سبتمبر من خلال يوم الدفاع بمشاركة الأكاديميات العسكرية التونسية الثلاث لنقاش حول التكنولوجيات والابتكار والتطورات الحديثة ذات الصلة بمجال الدفاع. ويركز يوم الاختتام فعالية التظاهرة السبت 12 من سبتمبر للاحتفاء بالابتكار والإبداع من خلال تنظيم يوم مخصص للهاكاثونات والمسابقات والتحديات التكنولوجية. في العالم اسماعيل بقاي المتحدث باسم وزارة الدفاع والخارجية الإيرانية أعلن اليوم في مؤتمر صحفي أن بلاده سترد إذا تبنت الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة قرارا ضدها. أضاف أنه من غير المنطقي أن تسعى دول أوروبية إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة ضد إيران بالنظر إلى أن الحرب مع الولايات المتحدة جعلت الوصول إلى المنشآت النووية أمرا صعبا. قالت إيران إنها ستعلن عن منطقة محظورة جديدة في الخليج خلال الأيام المقبلة عن خرائط لممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، بينما أدى تبادل الهجمات على سفن في مطلع الأسبوع إلى ارتفاع أسعار النفط اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
8: عدل موجتك. تسمع صوتك.
1: إذاعة شباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

يا حلو عيونك والقمر دايب على خدك مثل الكسب يا حلو عيونك والهوى

0: عاسي الحليني الهوى طايري. وصلنا لل 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وإن شاء الله الأسوان ماهيش طايرة أكثر من لازم. نحكيو بتبيعة على لي فورنيتور سكولير الأدوات المدرسية كما قلنا من أول الحصة دي. ديما نحاولوا نكونوا في إطار العودة المدرسية. شنو الأسوان؟ مش فما مش ما فماش. احنا باش نكونوا في واحدة من المساحات الكبرى في منوبة مشكورة مدام جليلة العبيدي الكاتبة العامة للمكتب الجهوي بمنوبة لمنظمة الدفاع عن المستهلك. تعطينا التفاصيل وخاصة من عينينا تعطينا الصحيح الصحيح شفما وش ما فهميش. مدام جليلة صباح النور.
1: صباح النور والسرور.
0: تحية ليك.
1: عايشك بارك الله فيك. صباح الخير للسيدات والسادة المستمعين والمستمعات وكذلك الشاهدين على إذاعة الشباب.
0: مرحبا.
1: نحب نقول لكم بارك الله فيكم على الثقة المتواصلة في المنظمة ونحب نعطيكم فكرة على الأدوات المدرسية والكتب والوفرة والكراس المدعم إلى آخره في المكتبة هذه بصفة عامة. الحقيقة مانيش باش نسمي هي مكتبة كبيرة وإحنا عملنا ديجا من نص أوت وإحنا قاعدين ندورو ونعملو في دراسات مقارنة بين المعتمديات وحتى بين المكتبات في منوبة المدينة. أول حاجة نحب نقولكم عليها اللي هي تفرح ياسر اللي هي المواطن التونسي مازال عنده ثقة كبيرة ياسر في المدرسة التونسية ويعتبر التعليم هو المصعد الاجتماعي الوحيد اللي نجم ينهض بالبلاد هذيا. ولذلك وقت عملنا احنا دراسات حبينا نشوفوا كيفاش يصرفوا القدرة الشرائية نتاعو في الصيف نلقاو اللي برشا عائلات ضحات بالصيف وبالتفرهيد ومحضرين رواحهم ورابطين السنتورة كما نقولوا فيها احنا للعودة المدرسية باش يوفروا المستلزمات الكل وليداتهم. باهي توا انا باش نقول لكم على الكتب. الكتب المدرسيه راهي متوفره ولكنها متوفره يلزم المواطن يدور المستهلك يلزم يدور من المكتبه للمكتبه. معناها كي تدخل المكتبه تلقى مثلا سنه اولى ناقص كتاب بريمير اني سكوندير ناقص كتاب.
0: معناها سامحني نجم يشري كل كتاب من مكتبه
1: تنجم. لا با فورسيمون سامحني مش كل كتاب. معناها تنجم تشري مثلا بريمير اني يقصوا لك ثلاثه كتب مثلا عندك صغير اخر في البكالوريا يقصوا اربع كتب سورتو كتب اللغات. باهي الكراس المدعم الكراس أيوه. المدعم اللي هو تربيوا عليه الاجيال اجيال كبيره اللي هو موجود لكن بنسبه قليله جدا. ايش معناها؟ يعني ثم نسبه 10% للمواطنين اللي يطلبوه. وفي المقابل زاد كيف كيف ما بيع مشروط. معناها ما يعطيك أربعة كرارس إلا ما يقول لك راهو يلزمك تشري مينيمام 60 دينار و70 دينار أدوات مدرسية. الكراس الاقتصادي سنة ما فماش برشا لأنه أصل الناس ما تشريش على خاطر الكاليتين تاعو ماهيش باهية. خاطر الكاليتين تاع المدعم خير منه بألف مرة. دونك تعدى المواطن للكراس السوبر. السوبر فيهم درجات. احنا عملنا المقارنة متاعنا بين أدنى درجة في السوبر اللي هو باهي الحقيقة باهي من حيث الأسعار بتبيع باش يكون أغلى. مستمو
0: هذا باش نسألك قديش؟
1: لا أغلى تم 24 توصل 2400 من بعد 3900 إلى آخره. احنا توا باش نحطوا المواطن توا هو اللي عنده المستهلك هو اللي عنده السلاح. خليني نقول لك كيفاش. مثلا باش نعطيك توا انا الكلفة نتاع البريمير اني الكلفة بالكراس المدعم
0: كلفة نتاع معناها المحفظة فيها لو مينيموم فيها كتبة السنة الأولى وفيها كيما نقولوا كراسة كراسة لكل مادة يعطيك الصحة وستيلوات ولوحة حسب التقريب
1: تكلف 134 دينار. كي تمشي انت هذه اللي نقول انا للمواطن قسمناها للمواطن اللي الاجر نتاعو اقل من 1000 دينار تمشي للمواطن اللي عنده بين 1000 و2000 دينار تطلع ل 186. خذينا ستدوب 50,000 راهو على خاطر السنوي ما يستحقوش
0: كراسة. وميدعة قديش
1: سوق؟ ميدعة في السكوندير بلاش ميدعة على الأولاد.
0: فهمتك.
1: الأولاد بلاش. البنات
0: هنا قعدت في الجيل القديم راني عندي ديكالاج.
1: اي مش مشكل. والبنات ما بين 20 و30 دينار الميدعة هذه في وين في الكوليج راهو هنا عندنا الكوليج والابتدائي هاتوا نمشيو لهم تو. باهي تو نمشيو كيف كيف عندنا الأولى ثانوي اللي شهريته بين 1000 و2000 تنجم تطلع له 256 دينار الكلفه الكل يشريها كرتابة باهية ولا يمشي يشريها نتاع سبور ولا ذاك هو كيما يحب هو يشري. دونك انا نمشيو تو للتسعة اساسي. التسعة اساسي يتكلف ثم ملاحظة ثم مكتبات قالت مانيش باش نجيب المدعم. معناها التسعة اساسي تتكلف له 264 دينار. المتوسط يتكلف 325 دينار. عندك فلوس وتحب تشري كتابة طيارة ياسر توصل لك حتى 505 ألف المصروف نتاع النفياماني. نرجع توا باش نعطيك باش نوريك المواطن يلزمه هو يقرر. هنا السنة أولى ابتدائي توا الكتب راهي ب 9600، كتب واحد ب 9600، أنت أولى ابتدائي باش يشري هو. المحفظة احنا حطيناها ب 100 دينار خاطر باش يستعملها ويلزم تكمل له عام كامل. الميدعة حطيناها بين 20 دينار باش يشري الكرارس. قداش المجموع؟ يجي 182 دينار. هذه في أقل إنسان يخلص ما بين تحت الألف دينار. إذا ما بين ألف وألفين باش تتكلف له كان هو حب يشري كرتابة مخير ومنجيلة مخير وأدوات مدرسية كاليتي معروفة ولا حاجة باش تتكلف له 391. وإلا فكان حبيت الكراتب متاع 400 و500 باش تكلف لك 657 دينار. أكلي فيها الشريو فيها البانية وفيها الترماس وإلى آخره. دونك انا لهنا شن نحوصل لهنا شنقول انا في الحاجه هذه خاطر احنا درنا اول حاجه كيقول لك راهو هذه مكتبه عامله بروموسيون عينك فيك شاد لالي كيزمك تثبت اسكو بالحق بروموسيون والا لا
0: فما معناها ماركتينغ معناها يبدا موجود ماهوش بروموسيون جوست او كسوم ما هذا كسوم العادي
1: صحيت برافو عليك. لا واغلى واغلى انا توا اللي قاعده نعطي لك فيهم راهو انا من برشا مكتبات نفس السوم هذاك 186 عند واحد الاخر يطلع 204 الاخر بجنبه يطلع 204. معناها انت شوف تمشي تشري مع المكتبه اللي انت مستانس تشري منها واحد وتاخذ فاتوره باش نجم ترجع. الثلاثة هو انك ما تشريش الادوات المدرسيه اللي فيها رخيصه ياسر على خاطر الرخيصه ياسر لازمك تمري حتى تخاف على صحه الصغير.
0: صحيح تبدا ماهيش مطابقه
1: تعمل القائمه القائمه احنا قبل بالقائمه نشري وتشري كذاك في وسط العام ما تقولش راني نشري ثلاثه بكويت قلم زينه ولا كم تاع 36 قلم فاش قام هذاك تشري اللي باش يستحقوا. انت ديجا في اول امتحانات باش ترجع للمكتبه وتعاود تشري كل الادوات المدرسيه اللي هما وين بالضبط هو الجو وين يصير في الادوات المدرسيه ويصير في الكراتب وفي الكراس السوبر. انت برا امشي شري كراس حتى كانت لازيك باش تشري السوبر اشري ادنى درجه هكا باهين ماهمش خايبين.
0: صحيح.
1: وامشي للمكتبه مش المعروفه اللي انت تعرفها
0: يعني عندك ثقة أقل حاجة في ال
1: ويرجع لك فهمتني. هذا هو أنا نقول لك راهو إتيود كومباراتيف معناها مسيف وحنا نعملوا فيها لهذه ساعة وباش نواصلوا حتى
0: وبربي سؤال مادام جايلة فما مكتبات من اللي دورتهم الكل يقترحوا يمكن فاسيليتيها على المواطن ينجم يخلص معاشنا على أكثر من مرة ولا
1: لا ذوك الناس اللي يعرفوا ما عايشين الناس
0: خاطر هكا بصراحة
1: دندان عايشين هكايا
0: على الأقل
1: أما هذوما المكتبات الصغار اللي يعرفوا ماليهم اللي يعرفوهم معناها
0: اللي كل عام يشريوا من عندهم مثلا
1: اللي بكسحيد وفي وسط العام يشريوا كذا ولا سبعة ولدها تقول له برش هذيك هي امشي اشري من المكتبات اللي انت مستعد تشري منها فهمتني. احنا هكيك وباش تكلف لك أقل صدقني أقل وعندك حاجة أخرى اللي باش يمشيوا توا للمكتبات الكبار.
0: أيوه
1: انت ما هزيت لي يزمك تزليسة هذاك من غير ما كي توصل للكيسة باش تلقى حاجات تغريك ياسر هاو هذا قلم هاو ندرى شنو هاو كذا محليهم هو راهم مزيانين على الاخر. اكتفي بالموجود باللي شريته برك
0: باللازم اللازم في اللازم
1: اللازم في اللازم بعد تاكل شيء يجي وقت ليها تشوف تلقى روحك انت اول ما يبداو في الامتحانات تلقى روحك ديجا تمشي للمكتبه وتشري
0: راك شريت مره اخرى.
1: هو ان بصفه عامه هذه النصائح اللي نقولها للمستهلك. حبيت نقول للاطار التربوي ولتلامذتنا وللقيمين والاداريين وشكون اخر يا ربي في الاطار التربوي كل كل كل كل
0: والمعلمين بالطبيعه والاساتذه
1: نقول لهم عوده مدرسيه ميمونه.

ولادهم مش ما يخليهمش ناقصين حتى شيء، باش يكونوا كيما يلزم معناها قدام زملائهم ما يحسوش باي فرق، يكونوا متعاونين. اللي يجيب لك التلميذ ما تكتب كراسه ستيلو لازم في اللازم مثالش يا سيدي، ارضى بالموجود الفايده في المستوى العلمي ولا البروجرام معناها اللي باش ياخذوا التلميذ، بقي كل راي تفاصيل صغيره ما عندها ساعات حتى لازم ما نكونوش ياسر هكا متطلبين، نحاولوا نوسعوا بالنا وما نصعبوش الامور على الاولياء كيف كيف. زاد حتى التلامذه في مستوى اخر ليسي ولا كوليج يبدا يحب هكا يكون خير ساعات من صحابه، يحب كراسه لوكس كيما نقولوا، لكن مثالش راهو الكراسه ماهيش هي اللي باش تنجح لك، انت باش تقرا، انت باش تتعب، انت باش تثابر وتكون قد المستوى هذاك، البقية كل تفاصيل. وان شاء الله ربي ينجح صغيرات الكل ويقوي الاولياء ربي معاهم، الناس كل تعدينا بها الفترة هذه ونعرفوا معناها قديش ويدينا تعبوا معنا وصرفوا علينا باش نكونوا نهار من نهارات معناها فاعلين في المجتمع. دونك نوصعوا بينا مع بعض من الناس الكل. ومشكورة من جديد مدام جليلة العبيدي دونك الكاتبة العامة للمكتب الجهوي بمنوبة لمنظمة الدفاع عن المستهلك. معكم مازلنا في الماتينال لطفي بوشناق، غنية مزيانة من وحي الساعة مع زميلتنا المطربة مي، دونك اسمها محليه نهجولها الغنية هذه مي مي، وفي علاقة بالعودة المدرسية والصغار. اقعدوا معنا رجعين.

لوتشي بوشنيقي وصلنا ل 9:58 دقيقة. أكيد وصلنا لآخر حصتنا اليوم الماتينال جون. بتبيعة القو كل المواضيع موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب على فيسبوك، اللي حكينا فيه الكل اللي يهم بتبيعة العودة المدرسية وموضوع الساعة الجيش وما أدراك ما الجيش. تلقاو كل التفاصيل. مشكورين اليوم ثلاثي أمننا الديجيتال محمد سندا ومي، شكرا أيضا محمد عنطول كان معنا اليوم في الإخراج. جيكم بعد شوية 10:30 حميدة زغدودي في خذ فرصتك، ومازلتوا أكيد مواصلين مع برامجنا على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
3: على فيلم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخبارية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت عن فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027. البرنامج يهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، حيث يتعين على الأولياء دعم مطالبهم لدى مصالح المندوبات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مرفقة بالوثائق المطلوبة، من بينها مضمون ولادة الطفل وشهادة تسجيل أولي بالروضة وتقرير طبي مفصل يثبت الإصابة باضطرابات طيف التوحد وقابلية الطفل للدمج. وزارة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن تفتح إلى غاية 5 أكتوبر المقبل باب الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية لاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000 لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع وتوسعتها. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسية أفادت في تصريح سابق للأخبار أنه تم تخصيص خط تمويل لفائدة الشابات خريجات التعليم العالي والتكوين المهني دون ضمانات ودون فائض ودون تمويل ذاتي. تنظم مبادرة تيكس 2016 التابعة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زاد في تونس ندوة عن بعد بعنوان توسيع أفاق الرقمية للتعريف بمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس واستعراض فرص الأعمال والشراكة الواعدة في القطاع الرقمي، وذلك يوم 15 سبتمبر الجارية. مدينة العلوم فرع تطاوين تنظم برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، وذلك من 8 إلى 11 سبتمبر الجارية. ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة، من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونيات إضافة إلى القمر وأطواره. وفي الرياضة أنهت العناصر الوطنية مشاركتها في الدورة الدولية للشبان في كرة الطاولة التي أقيمت بالقاعة متعددة الاقتصاد برادس من 3 إلى 6 سبتمبر الجارية برصيد جمهوري بلغ 15 ميدالية، 1 ذهبية، 4 فضية، 10 برونزية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. شباب

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى للحدش ونص مع فرص النجاح وقصص النجاح اللي تكون حاضرة معنا في برنامجنا مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا. اليوم باش نهزكم العالم نحل ونكتشفوا حياة النحلة كيفاش تكون، وكل عصال اللي خلط لنا هذيك كيفاش خلط لنا من الاي الاخر حرف شنو للي كيكا باش نكملوا القصه نتاعهم الكل واكثر تفاصيل باش يزيد يفهمها وليد الريفي اللي معنا لهي، خاطر متحمس باش يعرف قداش تعيش النحله من نهار. وليد الله اعلم قال لي نعرف من بعد كيكا اكثر تفاصيل مع النحله المحترفين اللي باش يكونوا حاضرين معنا. سينو كيف نرجعوا للاعشاب الطبيعيه والجماليه ونكتشفوا اليوم حاجه جديده ونكتشفوا الصمغ العربي هذا شنو نجم يعمل وشنو فوائده نسمعوا به. انا واحده من الناس ما عنديش عليه برشا معلومات، ناخذوا اكثر تفاصيل من سامي الرئيس من بعد شويه ضيفنا في خذ فرصتك لليوم. خلينا نسلم عليكم حميدة زغدودي من قدام الميكرو، وليد دريفي في الكوتي تكنيك، سندا وياسين الجبالي في الديجيتال. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعو لكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: وانا اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا. مازالنا مكملين معاكم في خذ فرصتك، وباش نبداو مع ضيفنا سامي راي. اهلا وسهلا بك يا سامي.
1: صباح الخير، مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: في كل مره نحبوا هكا نحكيوا على حاجه من الطبيعه اللي تنجم تعاون الانسان، كسوا في جماليا صحيا، في عندها برشا استعمالات. اليوم على شيء باش نحكيوا ان شاء الله؟
1: باش نحكيوا على الصماغ الغربي. الصماغ العربي.
0: اي عربي، هذا ماهوش غربي حتى طرف بعيد.
1: اي الغرب دخلت في العام.
0: باش نحكيوا اليوم على الصماغ العربي ان شاء الله.
1: اي نعم. في كما قلت انت برشا فوائد صحيه وجماليه، لكن خلينا ندخلوا بمعلومه مهمه عليه. اللي كان ما في بالكش، الصماغ العربي عنده اهميه اقتصاديه وعلاجيه عظيمه برشا، لدرجه انه في عام 1998 وقت تفرضت العقوبات الاقتصاديه على السودان، اللي هو من السودان باش نحكيوا عليه، اصدرت امريكا استثناء خاص للصماغ العربي من العقوبات لاهميته الحيويه التي لا يمكن الاستغناء عنها في الصناعات الدوائيه الغذائيه العالميه. شنو هو الصماغ العربي؟ هو ماده صمغيه طبيعيه شفافة مايل لونه بين الأصفر والبرتقالي، كسح شوية، يرجع تاريخ استخدامه لأكثر من 5000 سنة. تستخرج من شجرة الهشاب موجودة بالأخص في السودان، واللي تعتبر من أهم مناطق إنتاج الصماغ العربي في العالم، وزاد في بعض الدول الإفريقية كما السنغال والصومال. كيفاش يستخرجوا الصماغ العربي؟ أو كقريب شوية
0: للأكسالي
1: هابط اللوز في شجرة اللوز نوعا ما، باش نقرب لك. أما شنو كيفاش يعملوا؟ يعمل المزارع جروح صغيرة هكا في لحاء الشجرة بفيس كيس، فتبكي نوعا ما نقولوا احنا، ولا تهبط دموع كي تهبط هكا الإفرازات نتاعها. الشجرة تفرز دموع صمغية تشيح في الهواء، وهي اللي تشكل الصماغ العربي. يتجمع الصماغ بعد ما يشيح، ويكون هذا بصفة أكبر في موسم الجمع اللي يختلف حسب المنطقة والظروف المناخية. الصماغ العربي عنده قيمة اقتصادية كبيرة، ويستعمل من سنوات طويلة في برشا صناعات كما الجازوز وبرشا حاجات الناس ما تعرفهاش، خاصة الصناعات الغذائية الدوائية التجميلية، ويدخل في برشا في بعض المشروبات والمنتجات الغذائية بفضل خصائص كمادة مثبتة كما حكينا في المقدمة. الفوائد الصحية للصماغ العربي. الصماغ العربي يتميز بكونه غني برشا بالألياف الغذائية، تقريبا في 90% من حجمه ألياف. هي ألياف غذائية ذايبة في الماء، تختلف نسبة الألياف حسب نوع الصماغ والجودة نتاعو. صحة الجهاز الهضمي. الألياف الموجودة في الصماغ العربي تنفع الجهاز الهضمي وتعاون فيه تنظيم حركة الأمعاء، تحسن وتقلل في الإمساك، توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، تخفف من الاضطرابات الهضمية والغازات. لكن بما أنه البدن يحتاج وقت باش يتعود على الكمية أكبر من الألياف، من الأفضل تبدأ بكمية صغيرة. غذاء للبكتيريا النافعة. الصماغ العربي يعتبر من الألياف القابلة للتخمر، لذلك نجم يكون كبريبايوتيك، يعني غذاء للبكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء. وهالبكتيريا عندها دور مهم في صحة الجهاز الهضمي ومحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة الموجودة في الأمعاء. واللي ما يعرفش، البكتيريا النافعة لازم تكون أكثر في المعدة، لو كانت تكون أقل فما بكتيريا ضارة تولي عندك مشاكل في المعدة وغازات وغيره. لذلك هذه الصماغ العربي يعاون في الحكاية برشا برشا. دعم صحة الكلاوي. الصماغ العربي معروف باستعماله التقليدي في دعم صحة الكلاوي، وفما دراسات اهتمت بالدور متاعه في وظائف الكلى وبعض المؤشرات المرتبطة بصحتها، ويستعمل تقليديا في بعض البلدان كما في تونس باش يعاون في مشاكل الكلاوي، وبرشا يستعملوا فيه الحجر الكلاوي ينجم يعاون بالكدا، وبرشا استعملوه ونفحهم، لكن ما نعتبروهش علاج بديل عن التشخيص والمتابعة الطبية. دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي. على خاطر غني بالألياف، فما دراسة على الصماغ العربي وإمكانية تأثيره على الكوليسترول، سكر الدم، ضغط الدم، لكن هالتأثيرات تختلف من شخص لشخص، والصماغ العربي ما يعوضش العلاج الطبي والنظام الغذائي المتوازن. وفيما يخص الميزان، المساعدة في التحكم في الوزن، الصماغ العربي غني بالألياف، والألياف هذه تساعد في الإحساس بالشبع وتنظيم الأكل والهضم، لذلك نجم تدخله في النظام الغذائي المتوازن مع رياضة للناس اللي يحبوا يتحكموا في وزنهم ويضعفوا. طريقة استعمال الصماغ العربي سهلة. تاخذ مغرفة من الصماغ العربي بودر، وإلا كي تبدأ حجرة كيما اللي عنا لهنا، حجر تحطها في كاس ماء معدني حرارة الغرفة في الليل، في الصباح تلقاها ذابت، تشربها طول، ماهوش ضروري تكون على خوية. نجم تستعملوا مرتين على أقصى تقدير، في الصباح تحطوا يذوب تشربوا في الليل، وفي الليل تشربوا الصباح. المهم ما تفوتش 15 جرام على أقصى تقدير. وزادة مع الصماغ العربي والألياف بصفة عامة، لازم نشربوا ماء كافي خلال النهار، مهم برشا. ملاحظات عامة للصماغ باش تعرفوها. الصماغ العربي غني برشا بالألياف، من المستحسن تبدأ بكمية صغيرة. الزيادة المفاجئة في الألياف كما قلنا تنجم تسبب انفاخ وغازات عند بعض الناس. تلزمك تشرب برشا ماء كي تستعمله. الانسان اللي يستعمل الدويات لازم يخلي وقت بين الالياف والدويات ويستشير الصيدلي اذا احتاج. بالنسبه للبشره اللي باش نحكيوا عليها بعد شويه، من المستحسن تجرب الماسك على منطقه صغيره في الاول، واذا ظهرت حكه ولا احمرار ولا حريق وقف الاستعمال. الصمغ العربي مكون طبيعي مفيد برشا، لكن ماهوش بديل للعلاج الطبي في حاله وجود مرض او مشكله صحيه. الفوائد الجماليه للبشره، الصمغ العربي عنده استعمالات تقليدية في العناية بالبشرة، وخاصة بفضل تركيبته اللي تنجم تعطي إحساس بالنعومة الترطيب والنظارة ويكبس الوجه. وهذا ماسك الصمغ العربي وانشاء للوجه، والمكونات متاعه سهل على الاخر. مغرفة كبيرة من بودرة الصمغ العربي، الصمغ العربي تنجم تستعمله مباشرة كيما نقول ذب، ولا تضربه بالمهنيس يذوب بسهولة، ماهوش كاسح برشا يعني. مغرفة كبيرة من شاي وما ورد حسب الحاجة. وطريقة التحضير كما قلنا، الصمغ العربي من الأول تكسره شوية بمهراس، ومن بعد ترحيب ميكسور لين يولي بودرة ناعمة. تخلط الصمغ العربي مع الشاي وهما شايحين، ومن بعد زيدوا ما ورد بشوية بشوية وتتحركوا لين يتجانس الخليط. تدهن طبقة خفيفة على الوجه باستعمال فوشة ناعمة، وتبعد على منطقة العينين والشفايف، نخليه بين 15 و 20 دقيقة، وبعد نغسل الماء الوجه بماء فاتر. تستعمله مرتين ولا ثلاثة في الجمعة، ومن المستحسن تجرب كمية صغيرة على بلاصة محددة في يدك قبل ما تستعمله في وجهك. وإذا تحب طريقة أبسط، نجم تاخذ مغرفة من الصمغ العربي المرحي وتزيده شوية ماء ورد لين تتحصل على قوام المناسب، تحطه على الوجه 15 دقيقة وتغسله بماء فاتر. الماسك هذا يعطي إحساس بالنعومة والنظارة ويكبس الوجه. الصمغ العربي معروف بفوائده للبدن، لكن جربتوش زادة للشعر؟ الصمغ العربي يجي في برشا وصفات طبيعية كمرطب ممتاز يغلف الشعرة ويعطيها نعومة وتماسك خفيف من غير ما يثقلها. الصمغ العربي مش علاج سحري لتساقط الشعر، لكن ماسك مغذي يكمل روتين العناية متاعك. طريقة تحضير الماسك الطبيعي بالصمغ، مغرفة كبيرة صمغ عربي مرحي وزوز مغارف ولا ثلاثة ماء دافي، ومغرفة صغيرة جير الصبار الويفيرا. نخلطوا الصمغ مليح مع الماء الدافي مليح لين يتحل ويولي الخليط شبه كريمي. زيدوا له جل الصبار ونحركوه. نحطوا الماسك على الشعر ونركزوا اكثر حاجه على طرف الشيحه، وتخليه ما بين 15 و 20 دقيقه، ومن بعد تغسل الشعر مليح بالماء وشامبوان. ونصيحه بيورايس، الشعر الشيح زيد مغرفه جل الويفيرا باش تزيد قوه الترطيب، واذا تحب شويه زيوت اخرين. والشعر المزيت ما تزيدش زيوت ثقيله، وخليك في الماء وجل الويفيرا اكهو. واذا تحبوا الصمغ العربي اكيد عندنا بيورايس تلقاو النوعيه الاصليه، تلقاونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، موجودين في منزل خامس ولا في بيرفيو. مرحبا بالناس الكل، بيورايس نقطة تي ان سي تاعنا.
0: معناها نفهم منك اللي الصمغ العربي هذا مش موجود في تونس، يجي من برا، من السودان كما قلت انت ولا من السنغال.
1: هاي شفت الشجرة هكا باللوح نتاعها، تلقى ساعات كي ممكن نحيو تنحى شويه من اللوح من الشجره، فهمت؟
0: أي
1: ما تلقاه كان في
0: تقول كعملوا بينا، ما الحجم نتاعو اكبر
1: صحيتك، فما هكا اكبر فما اصغر. ما هو كل كريستال يعني، كريستال نوعا ما واصلي نوعيه ممتازه، راه فما الدرجات كيما قلت انت، نحاولوا نحرصوا نحن نجيبوا نوعيه الباهيه كاليتي طياره برشا. وعلى شكون جربوه كيما قلنا، ماهوش علاج ولا ماهوش تعويض للدويات، لكن فما برشا عباد جربوه لحاجه نتاع الكلاوي، جربوه عندي مره وصلت قرابه الدياليز وعاونها بالكدا، هكا في بالهم معلومه يزيدوا يدرسوها العباد كان يحبوا عليه. ومهم ياسر برشا للصحه وللجمال.
0: صحيح، وديما نقولوا كان ما نفعش ما يضرش.
1: صحيح، ما نكثروش زاد حتى لو تفوت 15 غرام تنقلب بالكميه صغيره. المداومه هي الحل معناها باش
0: تعطيك الدنيا ان شاء الله. ومن اهداء بيورايس كالعاده تلقاو باك للشعر، للعنايه بالشعر بعد الصيف وبعد البحر وبعد الشمس هذيك واللي صار في الشعر، تلقاو باك من اهداء بيورايس للناس اللي تسمع فينا، باش هكاك تتلهي بشعرك وبجمالك، سورتو توا احنا داخلين على فصل الشتاء
1: دونك، وقايت
0: اي وقايت واحد يتلهي بشعره بادق التفاصيل، مختلف الزيوت اللي تعاون في الشعر. وتو احنا بكل مره في حصتنا نحكيو زيد على الزيوت هذه، كيفاش يتم استخراجها، كيفاش الزيوت المقلده الموجوده في السوق، وكيفاش انا وكيفاش نميز، والا لازمني بالثقه وكها.
1: هم اول ديما اول حاجه ماذا بك تكون المصدر، المصدر اهم حاجه، ثم نعطيو الفرق يبدا فهم كيما ورينا النيله كيفاش تعرف الاصلي ولا السدر كيفاش تعرفه اصلي ولا، وباش نحكي زاد على زبده الشيا وجوز الهند وبرشا حاجات اخرين ان شاء الله. والباك هذا كيما قلت انت، باك يقوي ويطول الشعر بقيمه 100 دينار كادو من عند بيورايس.
0: يعطيك صحة سامي، شكرا لك على كل التفاصيل. ما زلنا مكملين معاكم احنا في خذ فرصتك، مرحبا بالناس الكل. نمشيو من بعد لعالم النحل وندخلوا ونشوفوا حياة النحلة.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا، مكملين معكم في خذ فرصك. كيما قلنا لكم باش نهزوكم العالم من حل. كيفاش يا عماد تحكي معايا في الاوف والميكرو تحل؟
2: مرحبا
1: يا سي عماد، قربك الميكرو، تفضل. أهلا وسهلا بك سي عماد بن حسين، نحال محترف بالأمارة. المرة اللي فات جانب مريول متاع نحل هكا أصفر، اليوم الأبيض، عندك كوليكسيون متاع مريول فيهم هكا نحل برش. قال لي حتى ليفيس حتى كلها نحل.
2: كلها نحل.
1: غرام وين وصل لي هذا؟
2: عشق.
1: عشق عشق هذا سي العيشة مع نحل.
2: وي. يلزم.
1: وسيل عايشي، خلينا نسلم عليه ونرجع لك. سيل عايشي للهمام، يا اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك؟
3: عايشك، ربي يحفظك وربي يبارك لك، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ان شاء الله تعدى حصه باهيه، وان شاء الله نفعوا المستمعين.
1: احنا عملنا بارت 1 في الحل، حكينا عليه، هذه دوزيام بارتي. البارتي الاولى كانت بارتي نار كيف ما نقولوا احنا، وحكينا فيها بالقدي، وحكينا عرفنا فيها برشا حاجات. اليوم زاد دوزيام بارتي باش نكملوا نحكيوا في برشا مواضيع تهم النحاله وعالم النحل بصفه عامه.
3: إن شاء الله.
1: وبما انكم انتم من احسن النحاله وعلى ضمانتي اللي نجم يحكي في الموضوع هذا.
2: شهاده معتزوا بها.
1: عايشك. تفضل سي عماد، المره اللي فاتت تغشوا عليك الجماعه.
2: قالوا لي نورمالمون من نابل تقول من المعموره ولايه نابل. المعموره ولايه نابل.
1: وانت ايش قلت المره اللي فاتت؟
2: انت قدمتني من ولايه نابل.
1: ما قلتش سامع المعموره، تو نمشي ونبحر ونزيدوا ما نسميوهاش والله يعيب.
2: تحيه للناس الكل
1: اللي يسمعوا فينا. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا. شنو هي بحر من اعز ما ثم؟ نجيو بحذاكم ديما في المعموره وتفرحوا بينا هيك.
3: ان شاء الله.
1: نرجعوا لك سي العياشي، اليوم حابين الحقيقه نحكيوا باكثر تفاصيل في نحلوا توا، سورتو انه توا هذا موسم نحلوا. الناس اللي باش حتى تاخذ العسل وكل توا تبدا تاخذ، بما انه شهر اوت تقريبا يتعدى كله خدمه في الجمعه قطعان النحل العسل نقولوا احنا، بعدك الخدمه نتاع العام ونتاع السيزون اللي خدمتوا فيها، تجي النتيجه وتجي الريزلتا ويجي الحصد، الحصاد نتاع التعب، الجني نتاع التعب.
3: بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. بيه. اللهم اجعل كلامنا اليوم كلمه حق، واجعل فيه فائده للمستمع، ووفقنا ان نضع المعلومه صحيحه في مكانها بعيدا عن المبالغه والتضليل
1: ان شاء الله.
3: ان شاء الله. واليوم بحول الله نواصل حديثنا في عن العسل، هذا المنتج الذي يخرجه مخلوق صغير. سبحان الله سبحان الله فيما أبدع وما خلق، وراءه منظومة عظيمة من الدقة والإبداع الرباني. باش نفهموا العسل اليوم باش نحكيو عن النحلة. فما برشا ناس ماشي في اعتقادهم اللي النحلة تمشي مباشرة تجيب العسل من نوارة.
1: فهمتني؟
3: لكن هي فيها برشا خدمة. بالعكس النحله ما تجيبش العسل مباشره من من من
1: من نوار.
3: من نواره.
1: نعم.
3: تمشي تجيب الرحيق. الرحيق.
1: لك الرحيق من نواره هذيك، تاخذ الرحيق وتجيبه.
3: الرحيق وتجيبه. سبحان الله في خلقه. علاش قلت لك راهو مهما مهما مهما حاولوا انهم باش يقلدوا في صنع شبيه العسل ما ينجموش، مهما يبدعوا ومهما يعملوا دي برودوي شيميك ومهما يعملوا مصانع ما يعملوش ما تعملوا النحله. فهمتني؟ النحلة تخرج تجيب الرحيق من الزهرة اللي هو لا إله الله محمد رسول الله، تكون فيه نسبة من الماء والسكريات. فهمتني؟ سبحان الله النحلة تخزنه في الحوصلة متاع العسل، ماهوش في معدة الهضم. في الحوص حوصلة العسل.
1: فهمتني؟
3: تخزنه وأثناء عودتها من المرعى تقع معالجة الرحيق. فهمتني؟ في الأثناء ثم تعود به مباشرة.
1: معناه هي راجعة من اللي هزت الرحيق فكثنية تزيد تخدم خدمة أخرى اللي هي تعالج الرحيق.
3: تعالج الرحيق هذاك فهمتني، تزيد أنزيمات وعدة أشياء أخرى فهمتني، تنظرها تباعا فهمتني إن شاء الله فهمتني. ثم تعود به للخلية، تعود به لخلية النحل اللي هي تسلمه للنحل الأخرى. أكل التسليم هذا يكون دبوش أبوش، معناها تسليم فموي من فم النحلة ذيك إلى فم النحلة الأخرين. به بعد يصير شنو يصير بالضبط فهمتني؟ النحلة ذيك زيزة تعالجه، اللي هي تعالجه في حوصلة العسل متاعها. سبحان الله في خلقه فهمتني قداش أبدع، والمخلوق ذايا اللي أعطاه معناها قيمة كبيرة. كيفاش يصنع العسل اللي ما صنعتوش معامل كبيرة في بلدان كبيرة اللي حاولوا يجيبوا هنا للبلد هذه فهمتني. به بعد اش تعمل اش يعملوا النحلات هذوكم بالضبط فهمتني، يحطوه في حافة العين السداسية باش يتبخر منه معناها أكل ماء، وبعد تبدأ النحلة ترفرف عليه بجناحات متاعها وتمروح عليه باش يتبخر الماء اللي جابته معاها في الرحيق فهمت. الى حد الان ما سميناش عسل، دائما نقولوا رحيق، مازال ما ولاش عسل راه. بعد فهمتني، بعد ما ينضج، بعد ما ينضج العسل كيفاش ينضج، اللي هما يتبدلوه من فم الى فم ويقع يقع الرفرف عليه بالاجنحه نتاع النحلات هذوكم فهمتني، وبعد تغطيه بالغطاء الشمعي إن فوا وصل لدرجة نضج
1: تسكر عليه،
3: تسكر عليه بالغطاء الشمعي، وقتها نسميه عسل. أنت برا جيب لي أي مصنع في العالم قل له أصنع لي شهدة مغطية بالغطاء الشمعي اللي تفرزوا النحلة من الغدد متاعها، مستحيل باش نجم يعملها فهمتني.
1: سبحان الله،
3: هنا وقتها نسميه وصلنا أن نسميه عسل. علاش برشا الاسم ربما ما وقعش انه تفسير العسل قبل فهمتني، والا اعطاء مفهوم العسل والا التعريف به فهمتني. العسل هو بعد منش يتكون، يتكون من اهم زوز اجزاء مع عده اجزاء اخرى تنذكرها تباعا، اللي هو الفريكتوز والجليكوز. علاش تو نحكيه بعد شوي، علاش ثم نسبه، ثم انواع متاع عسل تتبلور وثم انواع نتاع عسل اخرى ما تتبلورش فهمتني. لانه ساعات تكون نسبه الفريكتوز اعلى من نسبه الجليكوز، وساعات نسبه الجليكوز تكون اعلى من نسبه الفريكتوز، حسب دائما حسب المرعى وحسب التوقيت فهمتني.
1: قديش تدوم المده بين انها تهز الرحيق من النواره لين يولي عسل؟ قديش الخدمه هذيك الكل قديش تقعد؟
3: في نهارها،
1: في نهارها،
3: في نهارها النحلة تمشي تجيب، وسبحان الله قلت لك سبحان ربي،
1: معني في نهارها تسكر على
3: في نهارها تجيب الرحيق هذاك في الحوصلة العسل نتاعها، مش في المعدة الهضم،
1: واضح
3: فهمت، في حوصلة العسل فهمتني. وتجيبه مباشرة بعد، ثم خدمة أخرى فهمتني، ثم خدمة أخرى تصير من الخلية كاملة، هو عمل جماعي راه، هو عمل جماعي فهمتني. سبحان الله فهمتني، علاش قلت لك راهو في البداية نسموه رحيق إلى أن يوصل أنه ينضج باش يولي عسل فهمتني.
1: ما شاء الله واحد كيف يسمع هكايا نحلة، وخلينا نفكروا للمح النحلة تعيش 45
3: يوم، 45 و 60 يوم في في في, في الصيف تعيش إلى حدود 45 يوم، وبعد في الخريف والشتاء تقل عليها الخدمة فهمتني، معناها ما عادش تخدم برشا فهمتني، تعيش حتى 60 يوم فهمت في بعض الاحيان.
1: سي عماد
2: مرحبا.
1: المنتجات نتاع النحل عديده، وانا اليوم اكتشفت حاجه تحكي لي على خل عسل، اول مره نسمع به خل عسل.
2: خل عسل نخدموه طبيعي، كله طبيعي، فيش حتى اضافات، فيه الكوشه ديسبركولي نتاع العسل، لان هي فيها تكون بكتيريا، رقدوا نعملوا الماء، ما يكونش ماء يعني، يكون من المستحسن ماء نتاع بير باش خاطر الاخر الماء نتاع السباله ما فيه كلور، احسن حاجه ماء نتاع بير ولا ماء صافي. والرقدوهم مع بعضهم، معاهم العسل والقشره ذي اللي كانت معقمه العسل، وتبقى لمده على الاقل 3 شهور باش يولي هو بعد صالح للاستعمال،
1: باش يولي هو خل،
2: باش هو يولي خل طبيعي 100%.
1: وهذه فوائد بون احنا نعرفوا فوائد الخل اللي يبدا طبيعي 100% اما
2: هذا للصحه حتى هو نخدموا به راهو للنحل ونخدموا به والفوائد للانسان كيف فهمتني هو من عاقب على خويا عياشي وربي ايش قال في القران يخرج من بطونها عندها 3 بطون النحل عندها واحدة فيها الأمعاء متاعها مش خرج فضلات وعندها واحدة أخرى للتخزين وعندها واحدة أخرى من قدام هذه باش تاخذ بها الانرجي خاطر الانرجي متاعها هو في وقت الطيران هو عسل يعني كيف يوفى عليها مثلا هي ماشية قاعدة تطير والمسافة بعيدة بين المرعى والصندوق والخلية إذا كان يوفى عليها العسل في البطن الأولانية تقف تخرج خاطر في بيناتهم كل واحدة بينها فالف تاخو الانرجي نتاعها من العسل وتكمل الطياره على ذاك احنا نورمال معنا في المراعي نتاع العسل نحل لازم قد ما يكون المرعى قريب قد ما تكون فما كونتيتي اكثر
1: هذاك علاش نقلوا المرعى
2: تبدا بحذاها
1: البيوت نحل قريبه للمرعى هاكا ديما
2: قد ما يكون 0 كيلومتر
1: مش ما تستهلكش برشا طاقه في الثنيه
2: بالضبط
1: هذاك علاش ريت هو واحد وقت اللي يحكي مع الناس الاهل الاختصاص يفهم برشا تفاصيل هذيك علاش يقولك علاش ينقل هنا في المرعى مش في بالي هكا وين تبدا هي الدنيا غاديك معناها خضره خير هذيك ولا بون ثم منه اما في نفس الوقت الطاقه معناها باش يحافظوا على طاقه النحل
3: اكيد باهي نواصلوا في تعريف العسل لانه فما برشا ناس ما بالحق فعلا ما يعرفوش شنو معناها في بالهم معناها النحله تجيب العسل وتخزنه مباشره ولا اله الله محمد رسول الله يعرفوا كان انه عسل تصنع النحله والا تجيبوا النحله فقط ما يعرفوش شنو تعريف العسل فهمتني العسل قلنا يتكون من فريكتوز وجليكوز ويتكون من احماض عضويه وماء وانزيمات واحماض امينيه ومركبات عطريه هذايا المكونات نتاع العسل فهمتني لكن خلينا نقدموا شوي نحن فهمتني فما برشا للاسف الشديد فما برشا ناس حاليا خاصة الحرفاء والمستهلكين أنه ما يفرقوش بين الأنواع متاع العسل كما كان يحكي الأخ وصديق العزيز عماد في الآية القرآنية أش يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ربي سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ما قالش عسل أحمر عسل أصفر عسل كذا عسل كذا شراب مختلف ألوانه معناها كل العسل بصفة عامة كيكون معناها نظيف وحر راو فيه شفاء للناس يعني هنا المشكلة الغلطة متاع المستهلك واللي خلى بعض الناس تغشه
1: تستغل
3: لأنه أنا واحد من الناس كيهز التليفون قالوا بالله نحب العسل احمر بالله عندكش عسل احمر هذه غلطه كبيره ياس
1: يمشي في باله احمر خير من الاصفر خير من
3: معناها العسل ما يكونش احمر ماهوش عسل لكن العسل فيه معناها معظم نحن معظم العسل اللي عندنا في تونس بصفه عامه يكون نسبه المراعي اللي عندنا كل نسبه العسل نتاعها يكون معناها يا اصفر يا ذهبي يا كهرماني يعني هنا علاش هما يظنوا اللي عسل معناها اللي هو عسل كان باللون نتاعه احمر
1: ما عندهاش علاقه باللون
3: لانه جدودنا قبل كانوا يعصروا العسل باليدين فك المحرمه نتاع الشعر وكذا ويعصروا باليدين ايش تهبط معاه يا عماد تهبط معاه البروبوليس والشمع يكون اكحل فهمتني
1: يغمق له اللون
3: يعني يهبط معاه اسمه البولين حبوب اللقاح فهمتني يعني هناك العصام باليدين يعصروه قبل ما كانش الامكانيات كما
1: ماكينات
3: وماكينات والدنيا وكذا وكذا العسل يولي نوعا ما احمر من جراء الاختلاط نتاع البروبوليس اللي هو العكبر والحبوب اللقاح والشمع اللي يكون معناها زاد كيف يهبط معاه يغمق له اللون نتاعه فهمتني اللي لموه نحن على الحريف وان شاء الله يا ربي نكونوا كل مره نحاولوا نوعيوه على الاقل شوي فهمتني كيفاش نوعيوه فهمتني راهو العسل ما يتربطش جوده العسل ما تربطهاش باللون نتاعو
1: هذه حاجه
3: يعني اللون ينجم يكون ترانسبارون ينجم
1: وهو يكون عسل حر
3: ينجم يكون ذهبي ينجم يكون اصفر فهمتني؟ ينجم يكون أحمر، ينجم يكون غامق شوي حسب المرعى، المرعى هو اللي يحكم.
1: واضح.
3: والنقطة الثانية اللي هي هامة وهامة جدا، ونحن حاليا مقبلين على موسم جني عسل الطرفة اللي هي المراعي نتاعها عادة تكون في الوطن القبلي بصفة عامة، فهمتني؟ الطرفة اللي هي شجرة الإثل. هو ما شاء الله عسل من أروع ما يكون، فيه مذاق طيب ما شاء الله، لكن مش عيبه نحن، فهمتني؟ اللي هو يتبلور في ساعة فهمتني؟
1: يجمد معنا،
3: يجمد يجمد يجمد يجمد, يجمد
1: حتى في الصيف،
3: يجمد حتى في الصيف.
1: واضح.
3: نحن هناك نرجعوا لعملية التبلور، فهمتني؟ ثم ناس اللي ياخذ لك حك عسل متبلور يقول لك والله هذا عسل سكر مغشوش هذا، ما يفهمش لانه ماهوش فاهم، لكن هتو فسروها مع صحبة الأخ وصديق عماد، فهمتني؟ على الساعات كي تكون نسبة الجليكوز أعلى من نسبة الفريكتوز، هنا يبدأ التبلور نتاع العسل تدريجيا، فهمتني؟
1: بيه. ولا ساعات أنت تاخذ مثلا دبوز عسل تلقى من فوق طبقة ومن لوطة طبقة أخرى، يهبط طبقات كيفه؟
2: مغشوش.
1: أبون؟
2: كريستاليزاسيون. الناس تقول معنا العسل المتبلور هو علامة ذو الجودة، هي مش صحيحة. عمر ما كان التبلور تاع العسل هو عنوان جودة.
1: كيفاه؟
2: الحاجة أول حاجة فما أنواع في الكريستاليزاسيون التبلور. إذا كان تلقى أنت عسل فيه ملوطة مثلا فيه متبلور، من بعد يولي ليكيد، راهو ماهوش عسل طبيعي.
1: أها.
2: راهو مغشوش معلف سكر.
1: قول أنت السكر هذاك هبط وطلع ال
2: لا بالعكس، هذاك المتبلور هذاك الصحيح. والفوقاني هذاك المعلف. واحيانا تلقاه العسل مخلط فيه حبيبات، بارتي ليكيد وبارتي اخرى متبلور. هذاك كيف كيف راه ماهوش عسل ذو جوده، فهمت؟
1: واضح.
2: احيانا اخرى التبلور يفرق بين اعسال واعسال، مثلا تلقى الحبيبات اكبر من حبيبات، فما اللي تلقاه كيما الكريمه.
1: ناي
2: انت والنوع المرعى نتاع شنو، وعنده دور في الحبيبات نتاع الكريستاليزاسيون العسل.
1: واضح.
2: ولكن فما حاجه حبيت نعرج انا على حاجه اخرى، انه الغش مش قاعد في العسل كهوره، الغش قاعد في المنتجات الاخرى نتاع النحل، كيما البروبوليس، كيما الخبز النحل، كيما حبوب اللقاح، كيما الجولي رويال، يعني كلهم راهو فيهم طريقه، فيهم غش كبير.
1: هو إذا غش في العسل باش يغش في الكل، معناها اللي غش في حاجه باش يغش في في, في البقيه.
3: بالضبط. باهي بعد اذنك، بعد اذنك خلينا نرجعوا لحكايه التبلور. بالله التبلور راهو حاجه بالحق هامه ومهمه جدا، فهمتني؟ تبلور العسل راهو ثم ناس بالحق مش نختلف نوعا ما شويه مع خويا،
1: خاطر انتم ديجا تو اللي حكيتوه هو
3: توصيامين
1: قال لك اذا تبلور معناها راهو مغشوش.
3: لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا سمح ما قلتش هكا، قلت لك الطريقه نتاع التبلور.
1: فوالا.
2: اذا كان فما تبلور وفما تلقى ليكيد في وسط التبلور،
1: معناها هي في وسط الدبوس العسل تلقاها طبقات
2: متبلور،
1: ما تصيرش
2: تلقى يزم تلقى داخل فيه ليكيد ومتبلور، داخل فيه ليكيد ومتبلور.
1: واضح.
2: ماهوش عسل طبيعي.
3: هو اغسل لي عماد، اختلف معك شوي سامحني ونعتذر، فهمتني؟
2: تفضل.
3: اغسل لي حتى كي تلقى طبقه بطبقه، نحن دائما نمشيو بحسن النيه.
1: واضح.
3: باهي اش نقول، ساعات المرعى يكون انت نحلك كانت في في في بلاصه فيها نسبة الفريكتوز يكون عالي على نسبة الجليكوز، يعني انت ما جمعتش بالكم، ما نظفتش نحلك كومي الفو، معناها ما نحيتش منها العسل الكل، فهمتني؟ وتمشي المرعى معناها مباشرة اللي هو نسبة مثلا الغطاء النباتي فيه، فهمتني؟ نسبة الجليكوز متاعه تكون أعلى من نسبة الفريكتوز. ايش يصير هنا؟ يصير اختلاط، معناها يصير بين اختلاط بين الفريكتوز والجليكوز، فهمتني؟ ساعات الجليكوز يتغلب على الفريكتوز، والا الفريكتوز يتغلب على الجليكوز. هنا تلقى ساعات شطر بشطر، لكن كيما قال لك التبلور مش التيبس، مش التيبس راهو اذا كانت وصل لمرحله انه يتيبس العسل، معناها يولي حجر حاجاك، فهمتني؟ ولا كيما السكر كذا، فهمتني؟ وقتها ندخلوا في
1: وموجود وموجود العسل
2: اللي هنا مش طبقات. راه تلقى العسل المتبلور، راني شفته وانا عايشي ونعرفه، العسل المتبلور معاك بالكلام اللي قاعد تحكي فيه انت، لكن تلقى العسل في وسطه ليكيد وفما شويه متبلور كعابر كعابر. هذا على ذاك نحكي انا مش نحكي على التنوع المراعي، مش خلي لك انت هذا يتبلور نوع في نوع معين في حبيبات معينه وعسل الاخر باش تلقاه حبيبات اخرى، وعسل الاخر اذا كان مثلا الجرجيره باش تلقاه كيما الكريم بالضبط، ما فيش حتى انواع نتاع حبيبات
3: بالضبط
2: تسمى كيما الميل دو كريم
3: بالضبط. عندك عسل الجرجيره،
2: لكن نقصد انا في انواع اخرى نتاع عسل انا شفتها بعيني، تلقى عسل في وسطه هو مخلط يعني تلقى حبيبه كبيره متبلورة ونوفو وعسل وهو بكله كيكة وكله هكيكة بتركيبة هذيك.
3: هذيك حاجة أخرى أخوي نبعدون احنا على حكاية، لكن ثم عسل الجريرة كما قال لك الأخي عماد، خلينا نعدوا شوي الأسماء نتاع العسلات اللي تتبلور فهمتي، خلينا ناخذوا من وقتك برشا كالعادة
1: خاطر ما زلنا دقيقتين
3: وكل وقت ما حكيناش حتى شيء.
1: أنا برشا نحكي وأما موضوع طويل عريض نعملوا بارت 3
3: مفكين وفكون كل وقت شوي على الأقل حتى فهمتني
1: نكملوا سي عايش.
3: بالنسبه للعسلات التبلور اللي اهمها خاصه انت ونحن قلت لك مقبلين على عسل الطرفه يتبلور فهمتني، عسل التابل يتبلور، عسل الكليل، عسل الجرجير، عسل الرتم، هذه بعض الانواع اللي هي تتبلور. يعني هنا نحب نوصل المعلومه، اذا كان الحريف يلقى عسل متبلور
1: جمد شويه راهو ماهوش مغشوش راهو هذيك النوعيه نتاع العسل هذيك
3: اخر اللي نحكوا عليه كما كان يحكي الاخ والصديق وزميل عماد فهمتني، اللي هو ثم ناس كيفاش تغشك في العسل المتبلور. علاش قلنا دائما الحريف يخلي ساعات الاشباه النحالين يغشوه كيفاش العسل المتبلور يولوا يسخنوه في درجات حراره عاليه هكا خويا عماد فهمتني، يعني اكل العسل هذاك ما يكون نافع يولي ضار، يفقد الانزيمات نتاعو هنا، يفقد الانزيمات نتاعو هنا يولي عسل معناها عبارة معناها
1: نفقد كل ما
2: فيه مادة الهيدروكسي ميثايل فيرفورال، وهذه هي تولي مضرة إذا كانت ترتفع فوق ال 40 ملي جرام في الكيلو تولي مضرة.
1: واضح هذه من الحاجات اللي لازم هذوما هنا حكيناهم، هذوما اللي عندك اللون ما تقولش شبيه لونه هكا شبيه لونه هكا، راهو العسل ألوان هذاك وأنت والمرعى. حكاية التبلور هذه زيد انا حكينا فيها، راهو كيف نقولوا التبلور مش معناها راهو جامد كيما قلت انت جامد ما تنجمش انت حتى اي هو معناها جمد شويه، ما كيف تعدي انت باش تجبد يتجبد معاك يتجبد معاك اي باش تفهم باش ما تقولش من بعد يجيك خاطر واحد عسل جمد جمله ما تنجمش تمس وتقول هاو تبلور
3: باش نبدا فاهمين. الله يبارك لك ويسترك به. اولا ساعه قبل كل شيء انا والاخ عماد فهمتي تو زاد يتحدث اخويا عماد فيت ما نخلوش برشا وقت فهمتني، نحبوا نترحموا على خيانا الدزيرية اللي صارت فيهم كارثة متاع الحرائق الأخيرة، والزملاء والأخوة النحالين اللي ضرت أرزاقهم
1: المراعي متاعهم
3: والمراعي إن شاء الله ربي يعوضهم وإن شاء الله ربي يصبرهم. وكيف زاد نحن للأسف الشديد في جبالنا برشا جبال تحرقت مؤخرا جبل البرقو اللي بالحق أنا واحد من الناس كنت نهز للخروف في عين بوسعدية فهمتني، مرعى الخروف فهمتني البلاصة اللي كنت حط فيها تحرقت كومبليتمون فهمتني، وان شاء الله ان شاء الله ربي يعوض لهم. هنا ندعو اداره الغابات ووزاره الفلاحه باش يعاودوا التشجير على الاقل برشا
2: المجتمع المدني
3: يساهم في هذا فهمتني. وكيف نحب نوصل صوت زملائي اللي البارح يبعثوا لي في مساجات على موضوع العسل المستورد، ان شاء الله يا ربي ياخذونا فيه القرارات اللازمه ويحاولوا يجابهوه. وبالله هذايا دعوه لوزاره التجاره ووزاره الماليه انهم مش ثم برشا دول خذات اجراءات فيما يخص العسل هذايا، منهم كما امريكا وكما تركيا كما كذا، رفعوا في نسبه الاداء الجمركي. رفعوا كانوا تو نحن في تونس هنا تجيب عسل، تعرف قداش تكلف العسل المصنع في اللي يجيبوه من الصين فهمتني؟ يتكلف بين 4000 و 6000 فرنك.
1: أي.
3: 4000 و 6000 فرنك اللي هو قبل الاداء الجمركي، وبعد الاداء الجمركي معناها ما يتجاوزش 12 دينار.
1: اي
3: اللي يبيعوه للحريف ب 50 و 60 دينار فهمتني؟ يعني في امريكا وفي غيرها وكذا وكذا زادوا نسبه 300% الى 400% في الاداءات الجمركيه باش يحدوا من اغراق السوق من هذا الشبيه العسل المسرطن.
1: باش تعاودوا ترجعوا بحذاه سي خاطر احنا مواضيع مهمه الحقيقه قاعدين نحكيوا فيها سي عماد وسي العياشي، تعاودوا تحضروا بحذاه في حصه اخرى ونزيدوا نكملوا نحكيوا بقيه البارتي 3 نتاع الموضوع هذا اللي هو موضوع كبير ونجموا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل. سينو ايمان بلتي المختصه في التسويق الرقمي، خاطر ايمان خذينا لها من وقتها غاديك لازمها تدخل وتحكي لنا في فقره اسال الاكسبير على موضوع اليوم.

0: اسأل الإكسبير.
1: اهلا وسهلا بك ايمان. خذينا لك من حل, خذينا لك من وقتك اليوم
2: مع العسل اللي نسيتو اكسبريس
1: والعسل الكل لهنا.
2: شنو حوالك؟
1: الحمد لله. اهلا بك ايمان في اسأل الإكسبير. اليوم على شنو باش نحكيو؟
2: هكا اليوم باش نحكيو على حاجه كنتعمقوا شويه في وسط الكونسوماتور, خلينا من الحاجات التكنيك كيفاش نعديو السبونسورينغ, اللي اهم من كيفاش نعديو السبونسورينغ شنو باش نعديو قبل لو ميساج ا ترانسميتر لازم يمس الكونسوماتور. هذيك هي الحاجه الوحيده اللي باش تخلينا نبيعوا معناها. السوني كان ديتاي السبونسورينغ, هذاك اوتي نعاونوا بيه ولي زوتي, كل مره نعطيو دي زوتي نعاونوا بهم العباد. اليوم باش نحاولوا كي نجيو باش نكتبوا لوفر نتاعنا. انت حط توا اكزامبل, واحد يبيع في التليفونات,
1: ناي
2: هو غيالمون العبد كي يحب يشري تليفون, يحب يشري تليفون, تجي تقول له اسمعني راني عندي سمارت فون هذايا فيه 256 جيجا ستوكاج والكاميرا 48 ميجا بيكسل وما نعرفش شنو, باش يدخل منها يخرج منها, كي مش تقعد تبيع هكاك حتى الماركه الاخرى عندها نفس الستوكاج وعندها نفس الكاركتيرستيك. انت لازمك يشري, هو اش قاعد يشري غيالمون؟ هو باش يشري اون ايموسيون, حاجه باش تحسس يحسها من خلالك البرودوي هذيك, والا حل المشكله عنده والا اون ترانسفورماسيون, الحاجه اللي باش تبدل له حياته. نقولوا احنا هذوما غيالمون الحاجات اللي لازمك تبيعهم. ما تبيعش البلاستيك ولا نوعيه القماش ولا ما نعرفش شنو الكبر الالوان, ليه ليه هذيك هذوكم دي ديتاي تكتبهم في الديسكريبسيون بعد. اما الواحد الميساج اللي باش تعديه في الببليسيتي اللي يخدموا الكوبي رايتر اللي هي خدمه هذيا انه يكتب الببليسيتي, يكتب كلام اللي يبيع, هذيا هو خدمته. في جمله يختصر لك رحله هكا البرودوي هذيك من البرودكسيون حتى اللي خلط لك انت للفيترينا. نرجعوا للاكزامبل نتاع السمارت فون. في عوض انا نبيع سمارت فون كما قلنا 256 جيجا ونوعيه الكاميرا ومدري شنيا, نقول له التليفون هذيا نقول له صور قد ما تحب واستحفظ بذكرياتك الجميله من غير ما تخمم في ستوكاج.
1: ناي
2: راهو ستوكاج نتاعنا مش باش يخليها بيك,
1: ما يقفش.
2: فهمت كيفاش؟ من غير ما تقول له 256 خاطر غيالمون هو 256
1: ما نعرفش عليه انا في مخي قداش,
2: مش يعرف هو قداش باش تهزلو من تصويره هكا ولا ليه. مي انت كي تقول له صور واش عليك راهو ستوكاجنا يهز قد ما تحب, واستحفظ بك ذكريات وبالليزوموسيون وبالعباد اللي تحبهم وخبيهم في التليفون, راهو التليفون هذاك راهو باش يستحفظ لك. لهنا ثم فرق
1: واضح,
2: فرق في المساج هكا ولا ليه؟
1: دونك التكست والمساج اهم برشا من انك تزرب السبونسورينغ, معناها حضر شنو اللي باش تخدم عليه قبل.
2: الناس الكل تعرف اللي عندنا دي بيزوان, وقرينا الناس الكل قبل البيراميد دو ماسلو, لي بيزوان نتاع البيراميد دو ماسلو اللي هما مقسمين على خمسه. اليوم اللي نبداو بالبيزوان فيزيولوجيك اللي انك لازمك تاكل, لازمك تشرب, لازمك تلبس حوايج, لازمك بعديك تدوي سقف يغطيك, هذوما هما البازيك. تو الناس الكل عندهم الحاجات هذوما, ما عادش نبيعوا احنا ما كيفش نبيع لك نوع من المشروبات, مانيش باش خاطرك انت عطشان باش تموت بالعطش. ما انت كيفاش تشرب جازوزه ولا جو ولا ما نعرفش مي بالغاز ولا مي صافيه ولا اللي هو, انت شنو اللي باش تختار لهنا؟ باش تختار سلون كيفاش انا شهيك. بزيون فيزيولوجيك في اللحظه, بسيكولوجيك بلوتو مش فيزيولوجيك. المساج انا لهنا كيفاش نتيريك ليا انا مش للاخر. فهمت كيفاش؟ لهنا اللعبه الكل هو فما نيونس راهي
1: في الـ في الـ في, الـ في الحكايه اللي لازمنا نخدموا عليها.
2: انا باش نعطي معلومه, ثم هما 5 بزوان بسيكولوجيك لازم كل واحد يخدم وعنده مشروع وعنده برودوي لازم يقراهم. ونقولوا 5 موتيفاسيون داشا, شنو هو الحاجه اللي تخلي الانسان يشري؟ فهمت؟ اول بزوان هو ينجم يكون بزوان دو سيكوريتي.
1: ناي
2: العبد هذاك يشري الحاجه خاطر يحب يحس روحه اون سيكوريتي. لهنا شنو لي مو اللي باش تستعملهم؟ باش تقول له غارانتي. فهمت كيفاش؟ حاجه ديغابل, حاجه تيستي. داكوغ, هذوما الكل معناها.
1: وبما انه زربنا الوقت في
2: زربنا
1: الموضوع
2: الوقت حكينا على
1: الاخر, حكينا على الموتيفاسيون. وخاطر سلوى المجري تستنى فيا من غاديك باش انا خلي لها البلاصه تقرا لكم
2: موجود حداش
1: ونص, نرجع الموضوع المره الجايه ان شاء الله نحكيو فيه باكثر تفاصيل. يعطيك صحه ايمان بارتي المختصه في التسويق الرقمي على كل التفاصيل.
0: اذاعه شباب من تونس.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها, اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وأنت كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. تسجيل قرابة 50,000 مترشح إلى حدود اليوم الرابع من سبتمبر الجاري في منصة التسجيل عن بعد للتكوين المهني، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,837 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهنية. وتبقى عملية التسجيل مفتوحة حسب طاقة الاستيعاب المتوفرة من مختلف مراكز التكوين. واستعدادا لعودة تكوينية أكثر من 60 مركز تكوين شملتها تدخلات الصيانة، كما تواصل وكالة التونسية للتكوين المهني تنفيذ مشاريع رقمية هيكلية تهدف إلى تطوير خدماتها وتحسين جودة الخدمات المزداة للمتكونين ولعموم المواطنين. وفي نابلس عدد لتأمين العودة المدرسية والجامعية خصصت الشركة الجهوية للنقل بالجهة 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلة خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وبخصوص انطلاق بيع الشركات النقل المدرسية والجامعية، أكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجح جلاصية في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، أكد أنه تم تخصيص 20 نقطة بيع لتقريب الخدمات وتسهيلها، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين 36,000 مشتركة. ومن المنتظر وفق ذات المصدر أن تتسلم الشركة 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر المقبل لتعزيز أصولها الحالية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن دعت اليوم الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة، محاضن مريض الأطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان طفولة.fam.gov.tn، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر ينظم أيام الدكتوراه لتدارس قضايا راهن المعرفة في علوم التربية والتعليمات وإتاحة المجال أمام طلبة الدكتوراه لعرض أعمالهم وأبحاثهم وإثراء النقاش العلمي في هذه المجالات، وذلك يومي 1 و2 نوفمبر المقبل. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، اما الاوراق والاجراءات ما نفهمش فيهم.
9: انا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي اما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتوره ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
8: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: Actualité, musique.
12: خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
13: تونس وأخبارها
14: من الاثنين للخميس.
13: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
15: تونس اليوم.
12: تونس اليوم.
16: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجكم تونس اليوم ليوم الاثنين. عدد ينطلق الآن يتواصل معكم حتى الماضي ساعة أكيد بمجموعة من المتابعات، مجموعة من الأخبار التي تخص الشأن اليومي للتونسيين والتونسيات. تونس اليوم ليوم الاثنين 7 سبتمبر، أكيد باش يكون في أجواء العودة المدرسية، وسنتحدث عن العودة، عن أجواء العودة، عن الاستعدادات للعودة المدرسية. باش نحكيو كذلك على الكلام اللي قاعد يتقال الآن ويتم تداوله من مختلف المختصين اللي هما وخاصة مختصين في تربية الدواجن، أنه باش تكون هناك نقص، لكن راو من غير ما نبدأ ونمشيه في اللهفة، نمشيه في الخوف، نمشيه في أن نتزودوا بكميات كبيرة وبالتالي نزيدوا أحنا نخلقوا مشكلة على مشكلة، راهو المسألة متحكم فيها فقط. من بعد تو يكون معنا المختصين في المجال، سواء كان عن اتحاد الفلاحين أو كذلك عن المنتجين، نحكي وشنو الحقيقة كما هي. هذه أهم العناوين المطروحة في تونس اليوم ليوم الاثنين. تحية فريق البرنامج كالعادة، وليد الريفي معاكم في الهندسة التقنية للحصة، أحمد بدران العرفاوي، فيصل شاب، وهند العسكري المجري في تأمين هذا اللقاء، وليد نويري بشكون معاكم بعد شوية في الصفحة الاقتصادية. فقط نغم ثم أعود للتفاصيل.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. خلينا نبداو لقاءنا ساعه بالتحيه. اهلا وسهلا وليد نوير.
4: تحيه ليك هند، تحيه اللي يسمعوا فينا الكل. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. ما احلى الرجوع الي،
3: ما احلى الرجوع الي. هذيك قريتك تبدا حاجه تحبها وتحب تخدمها هكا بمحبه بكيف تتوحش،
4: تتوحشها برشا. مش تتوحش، خليت بلاصه عليا
3: الاذاعه. قد عندك وليد؟ قد عندك
4: ثلاثة جمعات.
3: المهم ارتحت، قصت من راحة، خاطر بالحق راهو الإنسان يخدم يخدم يخدم، لكن يجي وقت لازم ويقو راحة ويفرغ يفرغ ويعاود يشارج. احنا نقولوا
4: اي رشارج
3: رشارج. اذا يعطيك الصحة وليد انك اليوم معانا، اكيد لتقديم الصفحة الاقتصادية فقط. وليد خلينا نمشي الى موضوع هام جدا مع العودة المدرسية، اللي هو السلامة المرورية، السلامة على الطريق. ذيك علاش معانا الآن بالهاتف سامي الشجراني، رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي سامي.
5: مرحبا بك وبجميع المستمعين.
3: الله يخليك سي سامي الشجراني. قبل ما نجيو للرسمي، معناها على مستوى الخطاب الرسمي للمرصد الوطني للمرور، نحكيو على المستوى الصغيرات اللي باش يرجعوا ان شاء الله الجمعه الداخله، الصغيرات اللي الاولياء المفروض انهم يحكيوا معاهم، بالاضافه انه يشري له الطبليه ويشري له الكتب والكرارس والستيلوات ولبسه العوده والجو ذاك الكل. نحكيو معاهم سلامه مروريه كذلك، نثقفوهم شويه، نعطيوهم لي زابيسي احنا نقولوا نتاع سلامه الطريق، انك ما تشقش تجري وحدك، تخزر على اليمين تخزر على اليسار، كان لقيت كرهبه هكا بعيده شويه، خاطر التقدير الصغير مش كيما التقدير الكبير، تنجم تجري برشا انت ما تقدرش، ما تشقش الكيس حتى تتعدى. فما حكايات لازمها تتعدى ما بين الاولياء وصغارهم سي سامي.
5: والله هذا دورنا، دور المرصد الوطني لسلامه المرور. هذه من قبل الحملات هذه نخدموا فيها، سواء حملات تحسيسية على مستوى المدارس ولا الأولياء. عندنا نادي نوادي فرسان المرورية، هذا برنامج معناها نقريو فيه في الصغيرات هذوما في المكاتب. عندنا في الاجتماعات على مستوى الولايات مؤخرا وجميع المعتمديات أكدنا على العودة المدرسية والاحتياطات اللي يجب ناخذوها، سواء على البنية على مستوى البنية التحتية أو القيام بالحملات التحسيسية في العودة المدرسية للصغيرات هذوما مع الجمعيات.
3: معناها تقصد أنت كالرسوم اللي تبدأ على الكياس يتعدوا منها الصغيرات وقت اللي
5: تشوير الأفقي والعمودي للتراساج دو بيتون
3: الدودان
5: مخفضة السرعة علامات المرور، وباش نكونوا متواجدين على عين المكان بقدرة ربي باش
3: تأمنوا العودة المدرسية.
5: وهذا كل عام نخدموا فيه والحمد لله نتائج باهية.
3: بالإضافة كما قلنا احنا للوالدين، خلي يحكيوا مع أولادهم شوية في السلامة المرورية، يحكيوا شوية على طريقة المشي على الطريق، ما يمشيش في وسط الكياس، ما يشقش كيما يجي، ما يجريش كيما يجي، معناها ما يتعركش هو صاحبه يبدأ يدزوا في بعضهم في الطريق، معناها فما ممارسات لازم زاد الأولياء يفيقوا شوية زاد سي سامي.
5: هذايا نبلغوا فيه احنا النصائح هذايا نبلغوا فيه على مستوى معناها الولايات مرجع نظر نتاعنا الكل، سواء على وسائل الاعلام او المباشره.
3: سي سامي نحكيو الان على البرنامج التوعوي الخاص بالدراجات الناريه.
5: الدراجات الناريه نعرفوا احنا الدراجه الناريه هي شريك معنا في الطريق. ناس ما تعرفش قواعد السلامه المروريه، ما تعرفش العلامات، ما تعرفش شنو يلزمها تعمل. قمنا احنا بدورات تكوينيه في هذا المجال باش ورينا للاصحاب الدراجات الناريه هذه، مستعملي الدراجات الناريه هذه. راهو يلزم تكون عنده رخصه سياقه صنف AA. هذايا بالنسبه اللي واخذ الترمي معناها نتاع سياره، هو كود لا روت معناها ينجم يسوق الدراجه الناريه هذه. باش ينجم يعرف شنو هي معناها علامات.
3: ما لا هو ما عليه على الطريق.
5: ما عليه. شريك. وما عندوش رخصة سياقة لازم يعرف ما عليها على الطريق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تأمين الدراجة النارية. يلزم تسجيل زيادة الدراجة النارية ويلزمها تكون مطابقة، وهذا بالتنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري. وقاعدين نقوم بحملات على مستوى جميع الولايات وجميع المعتمديات.
3: هو راه قانون قديم نورمالمون سي سامي في علاقه بالرخصه، في علاقه بتامين الدراجات الناريه، ما فهمناش علاش مش قاعد يتطبق، علاش المواطن اللي عنده موتور مش معناها فما عمليه تعنت، عمليه تهرب من تطبيق القانون، مانيش فاهمين شنو المشكله.
5: سي سامي مازالت المواطنين مش فاهمه شنو ينجم يعمل، كيفاش ينجم يأمن دراجته، كيفاش ينجم ياخذ رخصه السياقه.
3: يظهر لي الحل الامثل تطبيق القانون سي سامي، خاطر انا
5: هو تطبيق القانون، واحنا عملنا اجتماعات على مستوى الولايات الكل وعملنا برامج تحسيسيه وايام مفتوحه، وقررنا كونه احنا خصوصا الشركات الكبار والمعامل الكبيره اللي فيهم نسبه كبيره نتاع مستعملي الدراجات الناريه، باش نمشيو لهم على عين المكان، وبدينا فيها نمشيو على عين المكان ونوضحوا للناس شنو يلزموا يعمل.
3: سورتو الشركات نتاع الليفريزون اللي يخدموا برشا بالموتورات، والنقل اللي بالموتورات ولا متوفر في الكياسات نتاعنا، معناها راهو ثم فوضى كبيره سي سامي موجوده. وليد تحب تتكلم؟ حسيتك من بكري ماذا بك.
4: تحياتي ليك سي سامي، وتحيه للاجهزه الامنيه، مجهودات كبيره قاعده تقوم بها في الطرقات تاعنا. وديجا كان يحكي سي سامي على المجهود فيما يتعلق بالتحسيس والتثقيف اللي قاعدين يقوموا به، لكن هذا ما يكفيش، لانه قاعدين نشوفوا في سامحوني في الكلمه ارهاب على الطرقات، يمارسوا فيه بعض باش ما خويا من نعمموش البعض من سواق الدراجات الناريه،
3: يتصرف كيما يحب في الكيس،
4: يعملوا كيما يحبوا. القانون ما نعرفش يعرفوه والا ما يعرفوش، المجاوزه على اليمين، الاتجاه السير في الاتجاه المعاكس، انه ما يلبسوش الخوذات نتاعهم، خاصه مانيش باش نذكر الماركه، فما ماركه من الماركات نتاع الدراجات الناريه اللي هي قويه برشا واللي هي سريعه برشا وموجوده بكثره في الطرقات التونسيه، وقاعده تتسبب في حوادث في برشا احيان مميته. علاش قاعدين نخسروا في ارواح في الوقت اللي
3: نجموا نتلافاو
4: بشويه تنظيم، بشويه نظام، بشويه احترام للقانون، الناس الكل نجموا نوصلوا سالمين. فما حاجه اخرى اللي هي بخلاف الدرجه الناريه اللي ولات موجوده برشا في طرقات،
3: ما تقوليش التروتينات.
4: اكزاكتو
3: والله وليد كانك تقرا في افكاري، ديجا كتبتها سي سامي الشقراني رئيس مصلحه الدراسات والوقايه بالفرع الاقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني للسلامه المروري. التروتينات حاسبينها دراجه ناريه، شنو الكلاسيفيكاسيون نتاعها؟ معناها خلينا نفهموا، خاطر قاعدين نشوفوا تو كيما في فرنسا كيما في سويسرا مؤخرا عملوا حملات كبيره على التروتينات، لانه ولات فما دي تروتينات البويسونس نتاعها قويه ياسر، توصل لل 70 ولل 80 ولل 60، معناها توصل غادي، فبالتالي ولاو ياسر يطبقوا عليهم في القانون، وفما عمليه حجز، وفما عمليه معناها تتبع قانوني تصير للناس اللي عندهم التروتينات هذو.
5: نبداو بالنقطه الاخرى بالنسبه للتروتينات، فما مشروع تنظيم القطاع هذا.
3: معناش ما عندناش تصنيف توا شنو تتبع بالضبط.
5: فما مشروع وعلى قريب بقدره ربي يخرج، فما تصنيف نتاع القطاع هذايا، ونمدوكم به بجميع المعطيات نتاعو والقوانين والخطايا والمخالفات نتاعو.
3: واضح.
5: بالنسبة لشركات التوصيل. شركات التوصيل نعاودو كما قلنا احنا، هما يستعملوا في دراجة نارية. باهي، الاختلاف بينه وبين المواطن الآخر كونه السيد هذايا قاعد يخدم على دراجة نارية. يستعمل في سرعة كبيرة برشا، يستعمل في الهاتف الجوال باش يشوف به
3: اللوكاليزاسيون، يبدا يسوق ويشوف اللوكاليزاسيون، يشوف العنوان وين
5: يولي ما عادش منتبه. بالنسبة لوقت السياقة يولي ما عادش منتبه، ما يلبسش في الخوذة نتاعو. احنا نقولوا معناها عندنا 37% من الحوادث الدراجات النارية اللي هي السهو وعدم الانتباه، بما فيها تدخل استعمال الهاتف الجوال، 30% من القتلى، وعندنا السرعة 14% من الحوادث، 29% من القتلى. معناها أرقام مفزعة.
3: أرقام مفزعة جدا سي سامي.
5: أرقام مفزعة.

0: وقتش يخرج لك. فبالتالي حتى لين المشروع هذا يولي قانون بذوابته وبفصوله يخليكم تجديد الرقابة على طرقاتنا مع العودة المدرسية، الموتورات، التروتينات، الاحترام القانون بالنسبة لسواق السيارات، نحترم المؤسسات التربوية ونحترموا كذلك الصغيرات اللي بدأوا موجودين ساعات هو ما هوش مسؤولة، منتي مسؤول وعندك برمي وتتحمل مسؤوليتك في نهاية الأمر.
1: احنا نخدموا راهو باكيتش كامل، ماناش قاعدين نخدموا كان تحسيس. احنا نخدموا تطبيق القانون، على تطبيق القانون نخدموا أعمق من هكايا. إنسان باش تطبق عليه القانون معاك يلزمه يعرف، اللي يلزم يكون عنده رخصة سياقة يعرف وين يتوجه، كيفاش ياخذ رخصة السياقة، يلزم يعرف كيفاش يأمن دراجته النارية. وهذه المعضلة اللي توجدت والناس كلها تشكى منها، يقول لك أنا نمشي باش نأمن ما يأمنوا ليش. لا، الحلول موجودة أو الحل كيفاش تأمن. يلزمك تلبس
0: الخوذة متاعك
1: المواصفات هذايا باش هو نطبقوا عليه القانون وباش يعرف شو يلزمه يعمل. يلزم احنا برشا ديزاكس نخدموا عليهم، نخدموا ساعة السيد هذايا نمشي له احنا سواء نمشيو له مباشرة وين يخدموا هما الناس هذوما وين يخدموا هنا. وصلنا نسقنا مع السادة الولايات اللي هما الوسائل الجان الجهوية
0: في المناطق الصناعية الكبرى معروفة وين الشرقية وبن عروس والبلايس اللي فيها برشا الناس تستعمل في الموتورات.
1: احنا الفرع الاقليمي الشمال الشرقي 7 ولايات، تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان. نسقنا معاهم مع السادة المعتمدين وين فما معمل كبير وين فما شركة كبيرة، الناس هذوما اللي أصحاب التوصيل الدراجات النارية اللي يقوموا بالتوصيل باش يتصدعوهم في المعتمديات. وإذا كان فما شركة كبيرة باش نتوجه لهم لنا احنا نوريهم شي لازمو يعمل، كيفاش ياخذ رخصة السياقة وكيفاش يأمن الدراجة وكيفاش يلبس الخوضة وكيفاش يلزمو يطبق القانون ويحترم الإشارات الضوئية ويحترم السواق اللي معاه. نعرفوا احنا نقوموا بعملية مخطرة.
0: مناورات خطيرة تصير على الطريق سواء كان من الدراجات النارية من التروتينات، وهمهمش متهمين، وهمهمش متهمين بقدر ما نحبوهم يكونوا محميين ويعرفوا القانون باش يحمي غيره على الطريق. شكرا ليك سي سامي عفوا الشجراني، رئيس مصلحة الدراسات عايشة والوقاية بالفرع الإقليمي للشمال الشرقي بالمرصد الوطني للسلامة المرورية. وقته أنه نحكيه سلامة مرورية وليد، هذا أكيد. ونذكر بقواعد السلامة على الطريق، لأنه ساعات بممارسات بسيطة نجم نكون أمنين بكنا على الطريق. يلا مستمعينا نغم، بعد نجيو لوليد نواري في الصفحة الاقتصادية.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم في توقيت 11:58 دقيقة. وليد نويري مرحبا، وعندك الصفحة الاقتصادية بعد الفاصل. تفضل وليد.
0: الاقتصاد اليوم.
5: بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في شهر أوت الفارط 5.4% حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. المعهد أرجع هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، بما أنه أسعار التغذية والمشروبات زادت بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوي، وتأثرت أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 17.5% ولحوم الضأن 14.7% والغلال 14.4% ولحوم الأبقار بنسبة 13.6%. في المقابل انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3%. أيضا ارتفعت أسعار المواد المصنعة في شهر أوت بنسبة 4.7% باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة تطور أسعار الملابس والأحذية 9%، مواد التنظيف 5%، وبالنسبة للخدمات فبلغت نسبة الزيادة 4.3% مدفوعة أساسا بتطور أسعار خدمات النزول اللي كان التطور متاعها عالي شوية وصل 15.6%. بصفة عامة هندا، معدل التضخم في تونس كي نشوفوا السنة الأخيرة واصل تحركه في نطاق 5%، بما أنه كان في شهر ديسمبر الفارط 4.9% ارتفع إلى 5% في فيفري ومارس 2026 قبل ما يصعد إلى 5.5% في أفريل وماي، ومن وقتها بدأ المسار في التراجع. سجلنا 5.3% في جوان، 5.1% في جويليا قبل ما يرجع يرتفع مجددا إلى 5.4% في شهر أوت. اليوم الاثنين تنتهي المهلة اللي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية والانقطاعات متاع الكهرباء اللي شهدتها تونس في جويليا أوت الفارطين، وأذنت وكانت أدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الانتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. من المفترض أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تستند على هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الانتاج.
4: كاين فما اجتماع اليوم مليت
5: بالضبط المجمع نصور غدوة الاجتماع، بما اليوم آخر مهلة. المجمع
4: طوفيس اللي يعطينا إجابة إسكو الاجتماع اليوم ولا غدوة بالنسبة للمجمع المنتجي الدواجن
5: مربي الدواجن والأرانب أيضا هو المجمع المهني المشترك اللي كان أعلم في بلاغ أصدره في ورد سبتمبر أنه جميع مربي الدواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بيض كان أبلغهم أنه يلزمهم يمدوه بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء، وأهمها نسبة النفوق أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بعدد القطيع ونسبة تراجع الإنتاج. وتوفير هذه المعطيات يهدف إلى دعم جهوده للتدخل العاجل والناجم والناجع عفوا لإصلاح القطاع من خلال تقييم الخسائر اللي لحقت بمختلف حلقاته جراء موجة الحر والانقطاعات الكهرباء. ووزارة الفلاحة كانت أعلنت في 3 سبتمبر الجاري أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية حصر الخسائر وتقييمها. نمشيو الموضوع آخر ونحكيو على العودة المدرسية. رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولهي أكد في تصريح إذاعي اليوم أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على توفير تقريبا 22 مليون كراس مدعم بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، وشدد على المحافظة على الأسعار ذاتها دون تسجيل أي زيادة. الأسعار متاع الكراسات المدعمة الكراسة نمر 24 430 مليم، كراس نمر 48 950 مليم، وكراس عدد 78 بدينار 400 مليم. وأشار نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي إلى أنه تم ضخ ما يعادل 20% من إجمالي الكمية المبرمجة حتى الآن في الأسواق، وأكد أنه بيتم الترفيع في نسق الإنتاج والتوزيع خلال الأيام القادمة لتلبية كافة احتياجات التلاميذ والاستجابة للطلب المتزايد مع اقتراب موعد العودة المدرسية. من الأحداث اللي باش تصير في بلادنا في نهاية الشهر الجاري 29-30 سبتمبر بمقر دار المصدر بالعاصمة، باش يكون معد مع الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال. كل ما هو تجارة
4: حلال. في بالك فيها برشا فلوس طبعا. في بالك سوق كبيرة رو في العالم الحلال البراند ذي أنه بالضبط. تكون حلال معناها رو جوش دخلنا في الحلال، لا راهو براند الحلال.
5: ما نحكيوش عليه المصطلح على خاطر بالنسبة لي
4: احنا مسلمين ومنتجاتنا كلها حلال، أما رو كي يتباع البرة ويتصدر البرة رو في برشا برشا فلوس
5: بالضبط. لذلك تم التفكير في تنظيم هذا الصالون والدورة المنتدى، قلنا المنتدى الدولي للحلال. التظاهرة الدولية هذه بتشهد مشاركة عدد من المؤسسات والهيكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقيس والتجارة، لأنه أي منتوج نجم نطلق عليه منتوج حلال
4: فيه مواصفات معينة،
5: مواصفات فما مؤسسة دولية اللي تعطي هذا هذا
4: التصنيف
5: اللابل
4: اي اللابل فلا
5: للشركه
4: كما الايزو معناها نفسها ايزو.
5: بينها شركات نلقاو المنظمه الاسلاميه للمترولوجيا والمعايير، ايضا نلقاو المركز الاسلامي لتنميه التجاره باش يكون حاضر، معهد المواصفات والملكيه الصناعيه باش يكونوا حاضرين. وهذا المنتدى يهدف الى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقييس واسناد الشهادات والتمويل والتجاره، بالاضافه الى دفع المبادرات الاقتصاديه وارساء شراكات بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من افريقيا ودول الخليج واسيا واوروبا. نمشيو للبورصه، مؤشر تيونانديكس يوصل حاليا الى النقطه 19464، تقدم وتطور ب 0.21% مقارنة بإقفال آخر الأسبوع الفارط. 44 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 150 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 1.7 مليون دينار من خلال 700 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات كان لشركة صنع المشروبات بتونس ب 324 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها شركة اسمنت قرطاج ب 41 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة المغازة العامة ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة بيهاش بانك ب 4.2%. الأورو اليوم أصبح 3.386 دينارات مليم، الدولار ب 2.910 دينارات من المليمات. احتياط العملة الصعبة حتى 5 سبتمبر 99 يوم استيراد. أسعار الطاقة بالنسبة للنفط الخام 91 دولار للبرميل الواحد، وبالنسبة للمزيج مزيج البرانت يوصل 96 دولار للبرميل الواحد. ونختم دائما في أسعار الطاقة بأسعار الغاز في أوروبا واللي ارتفعت بقوة في أوروبا في بداية تعاملات اليوم،
4: وعليش
5: من حاجة 900 دولار لكل 1000 متر مكعب، والسبب هو التوترات في الشرق الاوسط المتواصله
4: خاطر مازلنا راه مقبلين على فصل الشتاء. معناها اذا كان توا باش ترتفع من توا معناها اش باش يصير
5: بالضبط. نستناو فتره البروده وين تنجم توصل الاسعار. العقود الاجله للغاز لشهر اكتوبر وصلت ل 892 دولار لكل 1000 متر مكعب، سجلت ارتفاع ب 3.3% مقارنه بالاغلاق السابق. وكانت العقود كانت استهلت التداولات على ارتفاع بنسبه 3.5%. الصراع في الشرق الاوسط هو المؤثر وبقوه على ارتفاع اسعار الغاز في اوروبا، بما انه صعد متوسط الاسعار في مارس الماضي بحوالي 60%. نذكروا في مارس وقتها ذروه ازمه الشرق الاوسط كانت الارتفاع في 60% مقارنه بشهر فيفري، وتجاوز 600 دولار لكل 1000 متر مكعب. والاسعار بقت متقلبه خلال هذه الاشهر، بما انها قفزت في جويليا 2026 بحوالي 20% على اساس شهري وبلغ متوسطها 637 دولار لل 1000 متر مكعب، وتجاوزت في اوت حاجز 800 دولار لكل 1000 متر مكعب لاول مره منذ 15. لكن يبقى اعلى سعر بلغوا الغاز في اوروبا في ربيع 2022 وقت وصل 3892 دولار لكل 1000 متر مكعب.
4: الاقتصاد اليوم. إذا مستمعينا الكرام كانت هذه الصفحة الاقتصادية مع وليد نويري في بداية هذا الأسبوع الاثنين 7 سبتمبر. وليد غدو عدد آخر وصفحة أخرى في نفس التوقيت 11:30 على موجات إذاعة الشباب في برنامج تونس اليوم. يلا نمشيو للأنغام مرة أخرى على موجات إذاعة الشباب.

0: مرحبا بيك بكم مستمعينا الكرام. جنبي بدران كان شي شفتوه يتكلم ولا سمعتوه يتكلم في مع الغناية، خاطر قاعد يرجع في دروسه.
1: صباح الخير بدران.
0: لازم لازم وي
1: اخر لمسات
0: الاخر لمسات
1: المداخلة
0: قايمة
1: نتاعي.
0: ان شاء الله قايمة، علاش لانه الموضوع قيم جدا بدران. اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني اشرف اليوم الصباح بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني على تكريم المتفوقين من خلال يجي مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة. بادرة هامة جدا وطيبة جدا.
1: بالضبط. هي بادرة تشجع هذوما المتخرجين
0: المتميزين
1: المتميزين المتفوقين. وحكي زيادة كون التكوين المهني والتشغيل أصبح خيار استراتيجي
0: في البلاد
1: في سياسة الدولة، باش معناها لحل مش معضلة البطالة
0: ولا وحتى للطلبات سوق الشغل، لأنه فما برشا اختصاصات يا بدران، ولينا نلوجوا على مختصين. ناخذوا على في سياق معناها مثال السخانة اللي عشناها في السياق، وين باش تلقى تقني في شوفروا احنا نقولوا في التبريد وكل الباهي اللي نجم يقول لك الكليماتيزور نتاعك شنو مشكلته كي يصير في بان ولا يركبوا تركيب صحيح. معناها بالحق راه وليت فما عندنا مشكله.
1: احكي حتى على الذكاء الاصطناعي
0: ديال
1: السناب، باش نعملوا معناها اختصاص ذكاء اصطناعي باش نكونوا فيه وكذا، خاطر هذا ما ذكاء اصطناعي
0: مطلوب
1: بالضبط. معناها المجال الاكتويال معناها اللي توا ماشي مطلوب.
0: باهي نسمع سيد وزير التكوين المهني والتشغيل شنو قال اليوم في اذا لقاء تم فيه تكريم كما قلنا الاوائل والمتفوقين من خريجي مراكز التكوين المهني. اللقاء صار اليوم بمقر الوكاله التونسيه للتكوين المهني. يلا نستمع.
2: رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، اليوم عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات. فكعليش الرسالة اللي حبيت نوجهها اليوم، رغم هم مبدعين قادرين على الاندماج في سوق الشغل سواء في العمل المؤجر أو العمل الحر وبعث المشاريع. اللي سعينا ليه على مستوى منظومة التكوين المهني والتشغيل هو إحداث تكامل ما بين مكونات المنظومة هذه اللي هي التكوين المهني عبر اكتساب الكفايات والمهارات، والوكالة الوطنية للتشغيل عبر المرافقة وخطوط التمويل. إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة، المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. بين سنة مضت وسنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني والخيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال اللي، وثم 21 مركز تكوين مهني. ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجه في البرامج التكوينية وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
0: به إذا هذا وزير التكوين المهني والتشغيل كان اليوم الصباح في تصريح لميكرو إذاعة الشباب. ناخذوا أحد المتفوقين بدران اللي سجلت معاه اليوم الصباح ولا ليه؟ حاضر؟
1: المتفوقين تعدوا في الأخبار.
0: دكور معناها
1: نحن معنا فقرات معناها
0: طبعا بعد نسمعوا بأكثر تفاصيل في
1: نجم والأخبار
0: أحد نجم أكيد أكيد. شكرا ليك شكرا ليك. إذا كان معاكم سجلت مع متفوقة طبعا بعد نسمعوها تتحدث لميكرو قسم الأخبار. مستمعينا كيران فاصل، ما نعرفش إذا كان ضيفنا سي فتحي بخريفة حاضر وإلا لي، قولوا لي مازال شوية خلينا نسمع نغم ثم أعود.
3: Now hear this. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Run it. Listen to this tune.

على كل قاعدين نحاولوا نتصلوا بسي فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نتحدث حول نقص التزود باللحوم البيضاء في بعض الأماكن، لأنه مش الجهات الكل فيها النقص دير، أو لأنه نعملوا احنا اتصالاتنا ونحاولوا ناخذوا المعلومة مش في الجهات الكل. على كل يبدو أنه سي فتحي بن خليفة في اجتماع في علاقة بهذا الموضوع، تقتل اللي نتحصل عليه أكيد يكون معنا مباشرة على موجات إذاعة الشباب، ونواصلوا نتبعوا تطورات الوضع الجوي. نذكر أنه فما موجة حر تنطلق من 7 معناها انطلاقا من اليوم لغاية يوم 13 سبتمبر. ذاك علاش الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت حذرت من مخاطر الإجهاد الحراري اللي تتعرض لها حيوانات التربية، خاصة الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب، خلال الفترة الممتدة من 7 سبتمبر لغاية 13 سبتمبر. هذه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتوقع الموجة الجديدة ذي. ووضحت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن درجات الحرارة المتوقعة اللي باش تكون حسب المعهد الوطني للرصد الجوي ما بين 30 و 41 درجة مئوية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية والداخلية، وهذا أكيد عنده تأثير على حيوانات التربية على مستوى الإجهاد الحراري للحيوانات. ونذكر أن الدواجن والأرانب هو من أكثر الفصائل تأثرا بارتفاع الحرارة، في حين تواجه الأبقار الحلوب خطر مرتفع مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وكذلك على إنتاجها للحليب. دعت المصالح البيطرية المربين باش يتخذوا جملة من الإجراءات الوقائية كما توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية، تعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات، توفير أماكن مظلة، وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الخفيفة منها. كذلك أوصت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة بضرورة التثبت من جاهزية المولدات الكهربائية، الشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوئة والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة، وشددت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت عند ظهور علامات الإجهاد الحراري كما اللهث الشديد، الخمول، فقدان الشهية، ارتفاع درجات حرارة الجسم الداخلية أو تراجع الإنتاج. هذه تحذير كنت نقدم فيه للسادة المربين، وهو تحذير جاهم من الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تحذير من مخاطر الإجهاد الحراري بالنسبة لحيوانات التربية، وهي فترة ممتدة من 7 إلى 13 سبتمبر حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، هي موجة أخرى من الحرارة. بالإضافة إلى حيوانات التربية، بربي اللي عنده حيوان يربي فيه في الدار، ماذا بينا لو كان زادا ما يخليهوش مطيش في البركون، وإلا ينساه ما يعطيهش شريبة ماء، وإلا يعس عليه مش ما تبداش عليه علامات الإجهاد نتيجة للحرارة، واللي عنده كلب وإلا ما يخليهش مطيش في الجنينة في فضاء سخون ياسر، نحاولوا أن نرحموهم، نحاول أن نعاونوهم باش يتجاوزوا معنا فترة الحرارة الشديدة هذه اللي كان ذكر بها المعهد الوطني للرصد الجوي، تنطلق اليوم تتواصل حتى يوم 13 سبتمبر. إن شاء الله احنا كنا نعديوها في أحسن الظروف ونتجنبوا التعرض للحرارة الشديدة. أعود مرة أخرى الأنغام على موجات إذاعة شباب في توقيت نص النهار و23 دقيقة.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. شركة نقل تونس تفتح بداية من اليوم نقطتين لتأمين عمليات بيع شركات النقل الجامعية حسب رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، خصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت 3 خطوط جديدة. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ للموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني ورقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومية. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات انطلاقا من اليوم إلى غاية 12 سبتمبر الجارية تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. وزارة الشؤون الثقافية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 8 متصرفين بالمعهد الوطني للتراث في 23 نوفمبر المقبل والأيام الموالية لسد الشعور في 8 خطط تتوزع على 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. ينظم مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة 5 دورات تكوينية لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك خلال شهر سبتمبر الجارية. وتتوزع دورات تكوينية بين مقر مركز إفادة بتونس العاصمة ودورات ميدانية داخل عدد من ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، في لبنان الدفاع المدني في جنوب لبنان أعلن عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة كفر رمان جنوب البلاد. في ملف الحرب الأمريكية على إيران، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي صرح أن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. التوقيت نص النهار 39 دقيقة، ثنيازينا للجميع كل من هو الآن على الطريق، إن شاء الله يا ربي توصلوا سلامات إلى الأماكن المقصودة بتبيع مع المحافظة على الصحة متاعكم. إذا كان الدنيا سخونة برشا ديما ناخذوا الإجراءات الوقائية، ما نسوقوش في القائلة، نحاولوا أن نشربوا برشا ما نقعدوا نظلوا شوية رواحنا في أماكن فيها شوية ظل نرتاحوا، لأنه رأوا الإجهاد البدني ساعات واحد يبدأ يقاوم لكن رأوا عنده انعكاسات سلبية جدا على السلامة الجسدية متاعه. ونذكر مستمعينا بالعودة المدرسية مرة أخرى، ونذكر في إطار الاستعدادات كان السيد وزير التربية سي دينا النوري أشرف الأسبوع الفارط على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أيام بتبيع قبل العودة المدرسية. وكان هذا التقرير أعدته زميلة يسرى الشيبوب يتعلق بالعودة المدرسية وملخص لأهم ما قاله السيد وزير التربية، لنستمع.
1: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية، عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار البرنامج الخصوصي، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامية، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بالنسبة لفضاءات التحضيري. نطمح إلى أن تكون كل المدارس الابتدائية تحتضن التحضيري. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات، وإحنا سهلنا حتى القائمة بتاع الكتب والقائمة بتاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. كراسي المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم.
0: إذا كان هذا سيد وزير التربية يتحدث عن الاستعدادات لانطلاق العودة المدرسية، العودة المدرسية بالإضافة للكتب والكراسات، هناك تهيئة نفسانية، هناك كذلك تهيئة غذائية على مستوى إعداد الطفل وإلى الشاب وإلى المراهق أنه يرجع، لكن مجهود ذهني وبدني أكثر بشي تبذل خلال العودة المدرسية، يلزمه ماكلة صحية ماكلة باهية اللي تخليه نجم يقاوم يوم كامل من الإجهاد الذهني والبدني. ذيك علاش معنا مدام مريم الجندوبي الإخصائية في التغذية. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: سلامة، مرحبا بك.
0: الله يخليك الله يخليك. بلبزنا برشا في الصيف، كلينا برشا فاست فود، عليها كلينا برشا حكايات اللي ماهيش صحيه راي، لكن واحد هكا في الصيف يحب يدلل روحه ويخرج من الروتين اليومي للتغذيه، لكن الدراسه والتعلم واكتساب المهارات تتطلب كذلك مجهود ذهني كبير، مجهود بدني كذلك، وبالتالي يلزمنا نغيروا من سلوكياتنا الغذائيه. لكن اكل بري دكتوره، خاصه انه فما برشا اولياء يلقاو صعوبات باش يقنعوا اولادهم بالغذاء السليم الغذاء الصحي اللي نجم ينفعها.
2: بالضبط، هو نحن في الصيف يضيع الريتم كومبليتمون، دونك اوقات النوم تتبدل، اوقات الخرجه وكل شيء، للي الصغير يضيع لي روتير نتاعو، واللي هذا ياثر حتى على الهرمونات نتاعو، مثلا كيما الغريلين والليتين، الهرمونات نتاع الشبع، الهرمونات نتاع الجوع يصير فيها معناتها تتغير، حتى الميلاتونين اللي هي نتاع النوم اللي هي يصير افرازها سورتو في الليل، هو استنس انه يصير برشا الكل يأثروا على معناتها الماكلة متاعه ورغبته في الأكل.
0: دكتورة هاش نعطيك مثلا التجربة اللي عندي أنا في الدار، مثلا أولادي يسهروا في الليل كامل، يقوموا ماضي ساعتين ياخذ فطور الصباح، ريتك التخلويضة اللي صارت ساعتين بعد ما يفطر فطور الصباح الستة باش يتذكر فطور القايلة اللي هو نرمو رو فطروا مع نص نهار ماضي ساعة، والليل لو كالفجر ينجم يفطر ياكل حاجة هكيكة فاست فود ما نعرفش أي حكاية خفيفة. ريت اللخطة الكبيرة اللي صارت مدامة
2: اي اكزاكتومون، وحتى نوعيه الماكله. نوعيه الماكله اللي هي كما قلت انت فاست فود، اكلات سريعه، والا عادي ياسر يكون ماهوش ياخذ في البروتين نتاعو اللي يلزم من من دجاج من حوت من لحم، والا ماهوش ياخذ في الالياف اللازمه من الخضر. دونك هوني الماكله سي سورتو مبنيه على السكريات، السكريات السريعه كما نلقاوها في الكلاص والمشروبات الغازيه وكل، والا في
0: لي بات لي بات والجبن معناتها الجبن والطن والطن
2: اكزاكتومون. دونك هذوما الكل حتى الكاليتي نتاع الماكله تتغير، يلقى روحه حتى في الفيتامينات والاملاح ماهوش ياخذ فيها كما يجب، خاطر مثلا البروتينات الحيوانيه سورتو هي اللي فيها تمثل زاد مصدر نتاع حديد وفيتامين بي 12. دونك يصير برشا اختلالات. دونك من بعد نبداو باش نرجعوا ماهوش دوجور لون دو ما باش نلقاو روحنا اكا صغير سي بون حطيناه في قالب وكل، باش نبداو. وهو سبتمبر انا بالنسبه ليا ساعات هو بدايه العام مش ديسمبر، تيلمون ياكل يجيو معاه برشا تغييرات، واللي كيما نظام الحصتين كيما يكون فيه معناتها صغار ترجع تقرا. دونك مهم انه نعودوا الصغيرات انهم ياخذوا يرجعوا للنظام تاع باش ياخذوا فطور الصباح ما نتاع 7 8 من توا يبدا هو يقوم ساعتين. نعملوا جمعه هذيك اللي قبل
0: اللي هي هذه اللي هي هذه مدى هذه الجمعه هذه
2: التسعة هكاك يقوم التسعة باش يعود روحه، يعود روحه انه ياخذ لو بيتي ديج، مش من بعديك نبداو نرجعوا فيسع. وشنو اكثر حاجة نوصي خاطر يستسهلوها ساعات الأولياء وإلا يستسهلوها الصغار؟ السكريات السريعة، خذ كيك خذ جو هاوكا في ساعة طلع لي أكا السكر، يصير إفراز كبير متاع أنسولين للي يعمل إيبوغليسيمي رياكسيونيل، وقولوا شبيه ولدي مع العشرة متاع الصباح ما عادش يركز
0: ولا ساعات يترهوج في الوقت هذاك تجي شوية دوخة
2: اكزاكتومون. على خاطر شنو صار، نحنا خذينا كميه نتاع السكريات سريعه فيسا، البدن فيسا هاكا باش يولي بو كومبلي باش يفرز الانسولين، وتصير ما يسمى بالليبوغليسيمي رياكسيونيل، دونك تيح السكر، وذيك يجي معاها برشا نقص نتاع تركيز عند الصغار. فما زيد الاكلات هذية والمعلبات رانا ناكدوا عليها، ردوا بالنا من الاكلات المصنعه راهي توا
0: الكيك وهل الحاجات السريعه اللي تلقاها موجوده بالضبط. تتباع وهي سهله ربما ساعات على والله واحد ساعات مادام يلوم يعذر، اما ما يسالش واحد يضحي مع اولاده، تلقاها الام تقوم الصباح بكري تبدا هي بيدها مربوطه بالتزامات عمل واجتماعات و و و و تتعب من الالتزام اليومي هذايا، وباش تطيب في الليل وباش تخلي له للنهار، راهو هي بيدها مادام خدمه اخرى معناها
2: بالضبط. هوني شنية بور فاسيليتي لي شوز، شنية فما عندك خضرة معناتها أي نوع هوكا مش
0: طرف سفنارية تري كعيبة تفاح شوية خضرة
2: بالضبط
0: نحطهم له في البانيه نتاعو
2: مش بضروره قصي ثلاثه. وبالنسبه للبروتين حتى عظم مفقود اللي هو العظم سي البروتين دو ريفيرونس في الاحماض الامينيه كل كعبايه غير طبيعي، فما اللزوزة لوز معناتها اللي هي فواكه جافة اللي غيشون أوميغا 3 اللي مهم برشا حتى للفونكسيونمون تاع الفيرو للمخ نتاعو
0: واضح اي معناها تحطهم له في هكا في البانيه نتاعو تري زوزه اللي يقدر معناها اللي تقدر عليه شويه تعمل له جلجلين شويه هكاك الزرير اللي هو جلجلين وشويه بسيسه للي ياكل علاش ليه البسيسه
2: هكا نتاع بسيسه ينجموا يكونوا هكا لمجه سريعه وحاجه معناتها خفيفه
0: حاجه خفيفه. ونبعدوا على الحاضر على الحكايات هذيا اللي كيك هذوما اللي هما برشا سكر برشا حاجات مصنعه ويعمل كوميول الصغير باللي سنوات ويبدا ياكل في نفس الحكايه معناها هذاك تولي عنده انعكاسات على السكر نتاعو على السمنه على حتى قوه بدنه على تركيزه الذهني. مدام انا نتكلم خاطر تعديت بهذا تعديت بهم من المراحل هذوما. مدام دكتوره مريم
2: معك
0: واضح هذا بالنسبه للاوليه يفيقونا شويه راهو العطله وفات راهو جمعه الداخل اولادهم يرجعوا يقراوا يحاولوا يبدلوا لي بارامتر نتاع الماكله نتاع اولادهم
2: بالضبط نبداو نغيروا بشويه وسي نورمال كاين المده الاولى ما يصيرش معناتها يرجع الصغير بالضبط معناتها للريتم فانه باش ياخذ مده معناتها 3 شهور والا شهرين ماهيش مده معناتها بسيطه
0: واضح. شكرا لك دكتورة مريم الجندوبي الأخصائية في التغذية. فاصل خلينا نمشي للموضوع الأخير في الحصة.
3: تونس اليوم.
4: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
5: تونس واخبارها
6: من الاثنين للخميس،
5: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم،
4: تونس اليوم،
0: هذه تونس اليوم معاكم من 11:30. مازالت حتى الماضي ساعة قاعدين نحكيو في المواضيع اللي يطرحوا فيها التوانسة في الأيامات هذه. حكينا عودة مدرسية، حكينا تكوين مهني، الآن حكينا كذلك على الاستعدادات لموجة حرارة أخرى تبدأ اليوم تتواصل حتى الماضي ساعة. وفما تحذير قدمته الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لفائدة إذن المربى بالحيوانات، سواء كان بالنسبة للأرانب، للأبقار، للدواجن، تحذرهم من مخاطر هالموجة الحرارة هذه. معنا أستاذ الاستشفائي الجامعي أحمد الرجب، رحبوا به الطبيب البيطري. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بك.
7: يعطيك الصحة مدام هند، شكرا لك وشكرا لكل الفريق العريق اللي عمل معك في إذاعة الشباب.
0: الله يخليك.
7: طيبة لكل المستمعين
0: إذاعة الشباب. أستاذنا الطبيب البيطري الاستشفائي الجامعي، إذا الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حذرت من موجة حرارة تنطلق اليوم تتواصل حتى النهار 13 سبتمبر، هذه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي واستندت عليه، وقدمت مجموعة من التوصيات لفائدة الحيوانات، حيوانات التربية. أستاذ، هي ديجا حيوانات التربية في تونس عرفت إنهاك، هو رو في العالم الكل، ما احنا نحكي على بلادنا، عرفت إنهاك نتيجة لطول موجة الحرارة وتواصلها. فالموجة ذي طلبوا برشا توصيات، كما يعطيهم الماء البارد، التهوئة للمكان، التبريد، يعطيهم ماكلة ماهيش ثقيلة، تقديم معناها وجبات غذائية خفيفة. أي إضافات من عندك أستاذ؟
7: يعطيك الصحة ومشكورة على استدعائك، ويدخل طول في إطار التوعية والتحسيس. على خاطر انت بيدي قلتي موجة الحر هذه انهكت الحيوانات، على خاطر ديجا تو ثم برشا

0: اكيد. ولد هو ديجا هذاك تشنج ستريس، ونعرفوا التشنج ستريس ينجم يحرك برشا امراض، يظهر برشا امراض. علاش؟ خاطر الستريس بصفه عامه طيح في المناعه، كيما الاجهاد الحراري، دونك ستريس نتاع الولاده وستريس الجهد الحراري، دونك المناعه
1: برشا عليها، برشا عليها
0: وبرشا عليها باش تصير برشا مشاكل.
1: ما شي معناها البرمجه، معناها دورينا فون،
0: ثم ثم ثم مواد وتنسيق مع الاطباء البياطرة. نعرفوا في البلدان الكل مثلا الابقار تولد في فتره الوفره نتاع الاعشاب كيما في الربيع، هي تنتقص به، دونك هذيك البرمجه وقت تحبل البقره وقتاش تولد.
1: معناها تقول انت نتحكموا فيها، نتحكموا فيها.
0: لا معروف علميا هذا الشيء، معروف علميا، معناها موجود راهو في برشا بلدان تجميع الولادات وبرمجه الولادات. طول يقول لك انا نحب مثلا في الفتره اللي حاجتي بالحليب وفي يتزامن مع وجود كيما في الربيع ماذا بينا نبعدوا برشا على
1: السخانه،
0: ونبعدوا على سيرتو البرد القارس وخاصه السخانه. دونك لهنا نجموا البرمجه راهي
1: معناها تكون برمجه واضحه، وبالتالي تولد في الربيع، تولد في الربيع.
0: ثم برشا خسائر في المناخ، كسوا في النعاش، في المعيز، في البقر، راهو نعرفوا احنا الصغير بصفه عامه كسوا في البشر ولا في الحيوانات ما ينجمش يعدل درجه الحراره نتاعها،
1: معناها
0: ما ينجمش هو يعدلها. ماذا بينا وقت يبدا طقس باهي
1: مستحب،
0: هو موجود في 47 بالسخان تطلع على 45 و47 باش يموت.
1: واضح واضح،
0: هذيك هي الاشكاليه. دونك هذونا حاجات مهمين، ما بقى هذيك حاجات طبيعيه، ربي يقدر الخير وربي يستر. اما راه مهم برشا البرمجه هذه والتوعيه باش نحافظوا على امننا الغذائي، وباش يبدا اللحم متوفر وما نعرفوا الامن الغذائي. في اربع حاجات، وفره الوفره وبصفه مستدامه وبسعر مناسب باش المواطن يلقى حاجة.
1: دكتور، هذايا بالنسبة للحيوان اللي نربيه في عند الفلاحة، ثم حيوانات اللي نربيهم في الديار نتاعنا احنا خاصين بينا، ثم اللي تلقاه رميه في بركون، ولا رمي الحيوان نتاعو في الجنينة، والا حيوان تو كي ما احنا نقولوا رفق بالحيوان، واللي لازم كيما ترى روحك تراه زاد هو وتراعيه، ما كانش اذا كان ماكش قد المسؤولية ما تربيش حيوان تتحمل مسؤوليته.
0: أي.
1: ولا ترميه في الكرهبة تسكر عليه وتهبط تقضي، معناه فما برشا حكايات تصير دكتور.
0: هو الرفق بالحيوان مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: الرفق بالحيوان. دونك ما يجيش يحطوا حيوان في السمش ولا في حبلاشة مسكرة على خاطر باش يموت. احنا مسلمين ويلزمنا نرفقوا بالحيوان. دونك لهنا هذيك البلاصة ظل وتوفير الماء والعناية بالحيوان بجاحة الجانب الصحي. نعرفوا في الصيف وفي الصخارة يخرج برشا هاك الجراد والمل والواحد، يلزم هاك الطفيليات، يلزم ندوى على الطفيليات، يلزم المكان يكون نظيف باش ما تكثرش هاك الطفيليات اللي هي راهي أبار تقلق الحيوان، تنجم تنقل عدة أمراض من الحيوان
1: للإنسان.
0: وهذاك علاش اللي يطر الصحة الواحدة المحافظة على الصحة الحيوانية في الأخر هي محافظة على صحة الإنسان. دونك لهنا مهم النظافة هكا الجانب البيئي والجانب الصحي الحيواني باش نحافظوا على صحة الحيوان. دونك لهنا مهم برشا اللي كنت تذكري فيه، اللي يعمل حيوان يتحمل مسؤوليته ويرد بالها عليه باش نتجنبوا هالمشاكل هذه
1: ونتعداو الناس الكل، معناها حيوان وانسان نتعداو هالغصرات هذيا. لانه دكتور انا نتفرج
0: انا كيف كيف حتى البيئة راهي مهمة، ما يلزمش الاوساخ واللي يموت الحيوان يطول يجي يقلق جيرانه وتكثر الحيوانات السايبه اللي يكثر لنا عده امراض كما داء الكلب والليشمانيوز وعده. معناها الكل مهم، وانتم دوركم راهو مهم برشا من ناحيه التوعيه والتحسيس. ان شاء الله كل مره
1: نجي نطرق الموضوع خاصه في علاقه بالحيوانات، لانه الانسان ينجم يتكلم يقول راني عطشان، راني مرهق، راني دايخ، لكنك الحيوان تلقاه يعدي في غصرات ويعدي في ازمات صحيه خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، وتلقاه مطيش في بلايص معناها ماهيش مؤهله. فنحاولوا ان نفهموا بعضنا ونحسوا ببعضنا، حيوان نحسوا بالانسان كما زاد نحسوا بالحيوان اللي مرافقنا واللي معانا. شكرا ليك دكتور احمد رجب، استاذ الاستشفائي الجامعي الطبيب البيطري، يعطيك صحه للمعطيات اللي زاد قدمتها ووضحتها على موجات اذاعه الشباب، تعقيبا على البلاغ الصادر اذا عن الاداره العامه للمصالح البيطريه بوزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري، وتحذيرها من مخاطر

الإجهاد الحضاري الحراري عفوا اللي تتعرض له حيوانات التربية كيما الدجاج والأرانب والأبقار الحلوب خلال فترة الحرارة الممتدة من 7 إلى 13 سبتمبر. إذن الحذر الحذر. شكرا لك مرة أخرى. احنا هكا وصلنا إلى نهاية لقاءنا من برنامج تونس اليوم. يعطيكم الصحة مستمعينا الكرام للاستماع والمتابعة مع تحية فريق البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: RG Music.

0: في النهار ولا في الليل؟ شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. 6,000 من حاملي شهادة البكالوريا يلتحقون بمراكز التكوين، ووزير التشغيل يؤكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي. وزارة الأسرة تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة القانونية والتصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية. في اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة دعوة لمحو الأمية الرقمية والبيئية في ظل التحولات الرقمية الجديدة. تسجيل قرابة 50,000 مترشح من بينهم 6,000 من حاملي شهادة البكالوريا إلى حدود يوم الرابع من سبتمبر الجاري في منصة التسجيل عن بعد للتكوين المهني ATFP.N، وتبقى عملية التسجيل مفتوحة حسب طاقة الاستيعاب المتوفرة بمختلف مراكز التكوين خلال يوم العلم الخاص بالمتفوقين من مراكز التكوين اليوم. أكد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود في تصريح لبدران العرفاوي أن التكوين المهني لم يعد مجرد مسار بديل بل خيار استراتيجي.
4: رغم أن في بعض الأحيان يعتبر خيار التكوين المهني خيار ثانوي أو ثاني، اليوم هو خيار استراتيجي. اليوم شوفوا سوق الشغل يتغير، اليوم عاش طلب على الشهادات فقط، اليوم الحديث على الكفايات. اليوم رغم هم مبدعين، اللي سعينا ليه على مستوى منظومة التكوين المهني والتشغيل هو أحداث تكامل ما بين مكونات المنظومة هذه، اللي هي التكوين المهني عبر اكتساب الكفايات والمهارات، والوكالة الوطنية للتشغيل عبر المرافقة وخطوط التمويل. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم.
3: وعن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة، أشار وزير التكوين المهني والتشغيل إلى فتح حوالي 60,000 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهني. شود أعلن عن إحداث 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
4: بين سنة مضت وسنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه، اللي هو ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من إعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
3: في شأن آخر، دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان tufula.fam.gov.tn/parents. وشددت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية، وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، مذكرة بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم 1809 أو المندوبية الجهوية. يتواصل تقديم مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال لسنة التربوية 2026-2027 لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المكلفة بتسيير إدارة التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيهي بوزارة الأسرة عليسة خواجة، أكدت أنه يشترط تقديم تقرير طبي يثبت إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفل به.
5: التسجيل هذا يخص الأطفال اللي عمرها 3 و4 و5 سنوات باش ينجموا عائلاتهم يسجلوهم برياض الأطفال الموجودة بكامل تراب الجمهورية. يكفي أن الولي اللي عنده طفل عنده اضطراب طيف التوحد باش يستظهر مضمون باش نثبتوا من العمر نتاعه بملف طبي فيه وصف لوضعية الطفل وخاصة قابلية الإدماج نتاعه في رياض الأطفال، ويعطينا زيادة التقرير الطبي هذية هي طبيعة الخدمة الطبية اللي مستلزمة لي. الوزارة تتكفل بخلاص معالم التسجيل برياض الأطفال كيف بمعالين الخدمات الطبية اللي مستجلها الطفل هذا. الدعوة مفتوحة للصغيرات الكل باش يتم التسجيل نتاعهم برياض الأطفال العمومية والخاصة. يمكن لهم الاتصال بالمندوبيات الجهوية كما يمكن لهم الاتصال مباشرة برياض الأطفال إذا عن ملفاتهم. المهم الأطفال اللي عنده اضطراب طيف التوحد يتم الدمج نتاعهم برياض الأطفال باش يتلقى نفس الخدمات اللي تلقاها أي طفل في الأرض التونسية هذه في الروضة ثم بعد في حياة المدرسية.
3: ينطلق اليوم الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة للطلبة الجدد الراجعين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال، ويتواصل تقديم الترشحات لغاية موفى ديسمبر القادم على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027، ويتم تقديم المطالب حصريا عبر الموقع الإلكتروني لديوان الخدمات الجامعية للشمال. إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا عنوان لقاء حواري انتظم اليوم بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رانا طه أفادت في تصريح لنفيسة حسني بأن نسبة الأمية في تونس تبلغ 17% عموما و22% في صفوف النساء فيما تتقلص كثيرا لدى الشباب وفق ما نقلته عن التعداد العام للسكان والسكنة 2024، وأضافت أن محو الأمية يجب أن يتخذ شكلا جديدا ليشمل الرقمية والبيئية منها خاصة في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
6: ما عدنا نحكي فقط عن محو الأمية للقراءة والكتابة، عم نحكي عن محو الأمية بشكل شامل وأكبر. محو الأمية رقمية بيئية، محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من الحصول على حقوقه، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وبشكل واعي، وإنه يدافع عن نفسه. تعداد الوطني للسكان في تونس أشار بأنه نسبة الأمية في تونس 17% لكن ما بين النساء هي 22%. طبعا هذا يختلف بالريف غير عن المدينة إلى آخره. بالشباب طبعا النسبة أقل بكتير، وإحنا بنتمنى إن إحنا نوصلها ل 0% بتونس. إحنا كأمم متحدة بنحاول ندعم ونكون يدا بيد مع الحكومة التونسية ومع المجتمع التونسي من خلال البرامج والرؤية الوطنية اللي بتشوفها تونس.
3: من جانبه دعا رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن إلى ضرورة تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات.
7: اليوم نحن نحتاج أولا إلى السياسات تقف على هذا المشكل الكبير، ثم تطوير البرامج مثلا تعليم الكبار ومحو الأمية، بناء برامج جديدة حول التعلم مدى الحياة، إعطاء كذلك إمكانيات للمراكز المتخصصة، تطوير قدرات المعلمين والمعلمات والخروج من وضعية المادية والمعنوية متردية للإطار التعليمي. ثم كذلك نحتاج إلى الاستثمار في المعارف الجديدة مثل البيئة مثل التكنولوجيا، يحتاج فيه إلى نوع من الخطط الوطنية للقيام بكل ما هو ضروري لإعادة كرامة الإنسان من خلال التعليم والتعلم مدى الحياة. هناك مبادرات يعني مثلا من أجل مواجهة الانقطاع عن التعليم والتسرب وصعوبات التعلم، مثلا تجربة مدرسة فرصة ثانية، هناك مثلا برامج تعليم الكبار وغيرها من البرامج. اليوم نحتاج إلى البناء انطلاقا منها.
3: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. 6000 من حاملي شهادة البكالوريا يلتحقون بمراكز التكوين، ووزير التشغيل يؤكد أن التكوين المهني خيار استراتيجي. وزارة الأسرة تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة القانونية والتصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية. في اليوم العالمي للتعليم مدى الحياة دعوة لمحو الأمية الرقمية والبيئية في ظل التحولات الرقمية الجديدة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: أرسل بالجميع وليد الريفي عاطف الزنيدي يقدم لكم آخر الأخبار الرياضية. قبل ما نحكي على كرة القدم التونسية ومشاركة فرقة تونسية في البطولات الإفريقية والمسابقات الإفريقية, نمشي للكوت ديفوار والتغطية الإذاعة التونسية لأمم إفريقيا للأواسط في كرة اليد من 5 إلى 12 سبتمبر. فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية موجود على عين المكان, اعطينا أكثر التفاصيل الخاصة بيوم الراحة اليوم بالنسبة للمنتخبات المشاركة. فوزي مساء الخير.
5: مساء الخير عاطف, تحية ليك, تحية لكل السادة المستمعين. كما ذكرت اليوم راحة بالنسبة للمنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية في نسخة عدد 33 في كرة اليد صنف الأواسط. بعد زوز جولات في الدور الأول المنتخب الوطني التونسي, وخلنا نبدأ بأخبار المنتخب الوطني التونسي اللي قاعد يجري حاليا حصة تدريبية استعداد لمباراة الجولة الثالثة غدوة إن شاء الله ثلاثة بتوقيت تونس. حاليا المنتخب موجود بالقاعة الرئيسية اللي باش تحتضن مباراة غدوة ضد المنتخب الليبي. كل العناصر في صحة جيدة على تم الاستعداد لمواصلة المشوار في هذه البطولة الإفريقية, وحتى على مستوى التنظيمي حكينا في السابق على مستوى إشكالية الإقامة والأكل في إقامة المنتخب الوطني التونسي. منذ لحظات سي عدنان العويان رئيس الوفد يقول قاعدين نحاولوا على الأقل تجاوز مختلف الصعوبات اللي تواجه المنتخب الوطني التونسي, وبدات الامور تتحسن نوعا ما في مقر اقامه المنتخب الوطني. هاتوا نعطيك فكرة عن الوضعيات في مختلف المجموعات اللي نذكر وقال نهار السبت يعني بدأت البطولة بصفة رسمية. في المجموعة الأولى غينيا موجودة في الربع النهائي بعد زوز انتصارات وأربع نقاط, في المقابل مازالوا في الانتظار من سيكون المرافق لغينيا في الدور الربع النهائي بين الكونغو بين الكوت ديفوار ورواندا. رواندا اللي يشرف على حظوظها المدرب حافظ الزوابي. غدوة غينيا والكوت ديفوار في مواجهة مباشرة. في المجموعة الثانية أنغولا تضمن مقعد في الربع النهائي. المقعد الثاني بقى بين الجزائر ونيجيريا. الجزائر كانت انهزمت في اليوم الأول ضد نيجيريا وفازت يوم أمس على حساب مدغشقر, وبالتالي غدوة عندها مقابلة صعبة جدا أمام أنغولا صاحبة الطليعة من أجل ضمان التأهل للدور الرابع النهائي. في المجموعة الثالثة بطبيعة المنتخب الوطني التونسي يضمن التأهل متاعه للربع النهائي بعد زوز انتصارات على البنين وكينيا, بالإضافة إلى المنتخب الليبي كذلك اللي فاز زوز مقابلات أمام كينيا وأمام البنين. وغدوة نهائي بين تونس وليبيا بين المدرب سامي السعيدي والمدرب التونسي أيضا لهذه جيجا اللي يشرف على حظوظ منتخب الأواسط الليبي من أجل المرتبة الأولى. المجموعة اللي تمنى بطبيعة الحال المجموعة الرابعة, الامتياز بطبيعة الحال للمنتخب المصري اللي عمل انتصارات متتالية في هذه البطولة إلى حد الآن بعد انتصار على الكونغو الديمقراطية في اليوم الأول 38 مقابل 15. في اليوم الثاني مصر كانت فازت كذلك على الكونغو 42 مقابل 19, وغدوة مصر ضد الكاميرون. الكاميرون المطالبة بالفوز على المنتخب المصري إذا حبت بطبيعة الحال تترشح للدور الربع النهائي, لكن تبدو الكونغو الديمقراطية هي الأقرب للفوز بما أنها عملت انتصار في المباراة الثانية أمام الكاميرون, وغدوة تواجه منتخب الكونغو اللي هزم في زوز مباريات, وبالتالي بنسبة 90% الكونغو الديمقراطية هي منافسنا في الدور الربع النهائي إن شاء الله نهار الأربعاء مثلثة بتوقيت أبيجون, الأربعاء بتوقيت تونس. هذا بطبيعة الحال في صورة فوزنا غدوة أو التعادل على حساب المنتخب الليبي ومحافظتنا على المرتبة الأولى. هذه مجمل الأخبار البطولة الأفريقية الأواسط في أبيجون الليبورية. عطف
4: يعطيك الصحة فوزي، وإن شاء الله بداية من ربع النهائي يكونوا في المتابعة في المباشر لمباراة المنتخب التونسي في أمم إفريقيا للأواسط في الكوت ديفوار. إن شاء الله زينة فوزي، وكذلك المنتخب الوطني التونسي. من كرة اليد نمشي لكرة القدم، لكن دائما في الجانب الإفريقي. النادي الإفريقي يواجه جوريبال مالي يوم السبت المقبل، بعد ما كان انتصر في الويكند الأخير النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر. السبت المقبل 12 سبتمبر انطلاقا من 5 العشية بتوقيت تونس. السفر بالنسبة للنادي الإفريقي بيكون على طائرة عسكرية يوم الأربعاء أو الخميس اليوم العشية، تم اتخاذ القرار وتحديد التوقيت وكذلك التاريخ النهائي لسفر النادي الإفريقي بالتنسيق مع السلطات المعنية. نفس مشاكل السفر بالنسبة لترجي جرجيس اللي يواجه يوم السبت المقبل، كذلك انطلاقا من 6 العشية ديامبرس اف سي السينيغالي. إلى حد اللحظة مازال مش واضح تاريخ السفر بالنسبة لترجي جرجيس المشارك الثالث في الدور التمهيدي الأول بالنسبة للفرق التونسية في المسابقات الافريقيه لكره القدم. سي اس اس سيواجه يوم الاحد 13 سبتمبر انطلاقا من 6 نتاع العشيه شوتينغ ستارز النيجيري، مباراه ويكلو دون حضور جمهور بسبب عقوبه سابقه للنادي الرياضي اسفيقسي. كان على ترجي جرجيس من الناحية الإدارية، توا إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة اليوم 7 سبتمبر بسبب عدم ورود أي ترشح في الأجيال المحددة. بناء عليه تقرر الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية جديدة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، وفتح باب الترشح من جديد على أن يكون يوم 12 سبتمبر آخر أجل لتقديم الترشحات. في الرابطة الثانية، عدد من أندية الرابطة الثانية راسلت رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل طلب تأجيل التنفيذ لعقوبة المنع من الانتدابات نظرا للظروف المالية الصعبة للفرق. كنا حكينا على الموضوع هذا يوم السبت الفارط مع هادي الجبنيني في سامدي تو. بعض الفرق غير قادرة على تسجيل الانتدابات الجديدة اللي عملتها في الصائفة هذه. الفرق هي هلال الشابة، مستقبل جاسترين، أولمبيك مدين، سبورتينج المكنين، مستقبل جابس، والملعب الجابسي. في التايكواندو، الجامعة التونسية للتايكواندو عملت اليوم ندوة صحفية أو حفل صغير لتقديم المعدات الجديدة في إطار الشراكة مع شركة صينية من الطراز الأول من الأفضل في العالم، واحدة من ثلاث فرق المعتمدة من الاتحاد الدولي. كوثر البديوي كانت حاضرة وتحدثت مطولا مع رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو السيد سامي العوني. هنسمعوا رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو.
6: بالنسبة للكمية متوفرة والحمد لله، بالنسبة للمنتخبات اللي باش يدربوا عليها وباش يحضروا بها لكل مسابقة حاضرة باش تكون فيها الوايتشان. بالنسبة للبطولة هذا كيف كيف موجود الواحد ديجا، احنا غدوا ديك الحي ان شاء الله البطولة نتاعنا باش تنطلق ب 10 ابسطه يعني ديس رينج باش تلعب في نفس الوقت. بالنسبة للبطولة نتاعنا يعني النمبر نتاعنا ما شاء الله مقارنة برياضات اخرين يعني عدد المنخرطين ما شاء الله عدد محترم ولا بأس به، واحنا هذا هدفنا باش نحاولوا نرفعوا اكثر من عدد المنخرطين. اذا كان فما اي نقص عدد الوقيات موجود، شنو اللي يبقى؟ يبقى اذا كان لا قدر الله معناتها باش نلعب ونختار احنا النجم ونلعبوا في أربعة وخمسة جهات في نفس الجورنيه. معناتها هنا احنا معناتها الحقيقه الشركه متعاونه معنا في الحاجات هذيه باش نحاولوا وفي ريميزور في وسط العام باش نزيدوا اكل لي اكسسوار الحاجات المكملات، اما اللي به الفائده الخوذه نتاع الراس واللي بلاسترون الواقي الصدر لي غون هذوما كلهم الحمد لله موجودين. الفرص هذه ما تجيكش ديما، دونك يلزم تحاول تونس واي قطاع رياضي تونسي يلزم يحاول يفك الفرصه اللي تجيه، وان شاء الله باذن الله العلاقه باش تزيد تتطور اكثر، وان شاء الله باذن الله باش نوفروا للمنتخبات لي دو براند الاخرين اللي يلزمهم يكونوا متواجدين يعني معتمدين، خاطر ثلاثه هما شركات معتمده من الاتحاد الدولي. انا هذه للمنتخب وللبطوله، اما زاد يلزمنا ان شاء الله باذن الله في فتره اخرى نوفروا الابطال الاولمبيين والدوليين في النخبه وفي النخبه مستوى عالي الوقيات الكومبيتيسيون هذه اليوم بالويتشامب لوبين الاخرى ولا الجرانبري الاخرى تلقاها بديدو، دونك احنا يلزمنا نكونوا مواكبين واولادنا يكون بيان ادابتي للماتيريال اللي باش تلعب به الكومبيتيسيون.
4: شكرا كوثر البديوي لأمنت اللقاء مع رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو. نحواصل دائما مع التايكواندو. الجائزة الكبرى في موجول للأسف معتز العفاوي انهزم في الدورة الثامنة النهائية لمنافسات أكثر من 80 كيلوغرام أمام المصري سيف عيسى، مشاركة دون ميداليات بالنسبة للبعثة التونسية في هذه الجائزة الكبرى. ونختم بالكاراتيه، الجزائر تستضيف انطلاقا من اليوم بطولة إفريقيا للكاراتيه لجميع الأصناف والفئات السنية. المشاركة التونسية بتكون ب 8 رياضيين في صنف الأصغر والصغريات، 9 رياضيين في صنف الأوسط والوسطيات، 9 رياضيين كذلك في صنف أقل من 21 سنة ذكور وإناث، وفي الأكابر 12 أكابر وكبريات 12 رياضي. إن شاء الله زينة البعثة التونسية في أمم إفريقيا للكاراتي. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: دبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من على كيفك. بداية أسبوع جديدة إن شاء الله تعدى شتاي الأول تاع النهار لاباس وسلامات. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا في على كيفك، حاضرين معاكم من توا ماضي ساعتين ودقيقتين مواصلين معاكم اللقاء حتى للأربعة في على كيفك. كما تعودتوا مع مختلف الفقرات كيف كيف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معانا، ونمشيو مع بعضنا لبرشا بلايص في على كيفك الحقيقة، سواء في بون بلون بعد شوية مع زين العابدين بالحارث عن جمعية تراثنا اللي باش نعملوا معاه الدوريشة الحقيقة حلوة، باش تهزنا من حلق الواد نرجع بعد للمدينة العتيقة، وبعد نرجع لسيدي بوسعيد الأريانة. دورة حلوة برشا، كيفاش علاش هالدورة هذية وشنو اللي يربط ما بين الأماكن هذية الكل، ثم بعد ناخذ أكثر تفاصيل في فقرة بون بلان، سينو فقرة أوت أوف ذا بوكس زادة اللي باش نحكيو فيها على حاجة باش تغير شوية النظرة متاعنا للعالم، للقارات في العالم، للخرائط متاع العالم. هذا الكل طبعا بعد نحكيو عليه بأكثر تفاصيل كيف كيف. فقرة الميتيو بتبيعنا نعمل نطلع على أحوال الطقس وبقية الأخبار، كل فما حاجة أكيد تلقاوها معنا على موجة إذاعة الشباب وفي على كيفك حتى للأربعة مع إكيب كامل. برشا برشا برشا برشا موزيكا تستنى فيكم، سخطوا الناس اللي توا في ثنية نعرفوا طقس سخون خاصة توا في القايلة، دونك هاوكا توسعوا بالكم معنا شوية. الناس اللي زادة كيف كيف في الدار في الكوجينة يقضي، والعبيد اللي تقضي في قضيتها خاصة مع اقتراب العودة المدرسية، برشا قضيات وبرشا أوراق شاء الله ربي يعين الناس الكل. دونك برشا موزيكا تستنى فيكم، كيف كاملة حاضرة معكم لليوم، معكم سندا ألفا وليد ويسال حتى الأربعة في على كيفك. مرحبا بكم، ذكركم زادة بالباج متاعنا غادي جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: رجعني لكم من جديد. هذا اتشيران خلتنا حتى الماضي ساعتين و15 دقيقة وقيت أول لي روبريك نتاعنا توت سويت مع فقرة بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: فقرة بون بلان اللي تعودتوا بها وتعودتوا فيها هي كل مرة نمشي للبلاصة نعملوا زيارة ونيارة خلينا نقولوا نعملوا دورة نعرفوا زادة كيف كيف نعرفوا بالبلاصة هذه كشنية وخاصة اللي بون بلان اللي فيها إذا كان نحبوا نمشي هكا نأكلوا حاجة بنينة توا نحكي ربما أكثر هكا على الليل دولي شيت في العشية في الليل على خاطر نعرفوا توا رجعت الخدمة دوبل سيونس دونك أكثرية الوقت يكون بعد الخدمة وسعداء جدا باستقبال السيدين العابدين الحارث رئيس جمعية تراثنا اللي أكيد تعودتوا به زادة قداش مرة معنا على موجة إذاعة الشباب باش نمشيو معاه هو ونعملوا دورة الحقيقة حلوة ومزيانة. سيدي العابدين مرحبا بيك.
2: مرحبا بختي وصال مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وعودة ميمونة. عودة ميمونة
0: عايشك عودة ميمونة للجميع زادة دونك معك أنت اليوم باش نمشيو نعملوا دورنا قبيلة في التقديم قلت على حسب هكا ما حكينا شوية باش نمشيو للحلق الواد وبعد من الحلق الواد نرجعوا شوية للمدينة وبعد نعاودوا نمشيو دونك دورة اليوم كيفاش باش تكون؟
2: قولوا احنا ديما ثم كلمة نقولها به تونس الحاضرة احنا نقوله تونس الحاضرة تونس المعمورة تونس اكل دورة صغيرة دورة صغيرة اللي هي تونس الحاضرة تونس الحاضرة علاش قلت تونس الحاضرة خاطر عنا انا نحب نقول حاجة علاش قلت لك حق الويدة خاطر الدنيا مزيد سخون وإحنا ديما نمشيو نسهروا
0: صحيح
2: اكثر حاجة في الصحرية هو نهج ذاك شو اسمه كله
0: روزفلت نهج روزفلت
2: نهج روزفلت اللي مشهور بال ودي بحر احنا نقوله
0: ودي
2: بحر الورقة فهمت ولا وال والتريليا وال وش اسمه نقرا هي ال
0: سردينا
2: مناني النزلي ال الماكرو برشا انواع نتاع حوت تلقاها غاديكا مشوية حضرة بيش بنينة فهمتني
0: الكل
2: وقت هذا ديما نمشيو لنهج روزفلت خاطر فريمون هو كبير نهج كامل ما شاء الله كله ولد بحر احنا في تونس كل صوت كله ولد بحر
0: الاكثريه
2: تفاؤل بذيك الكلمه اما علاش حبيت حق الويد حق الويد خاطر كما نقولوا احنا لا اله الا الله محمد رسول الله فيه مهرجان الجمعتين اللي فاتوا مهرجان الحوت
0: ايه
2: مهرجان نقول احنا مهرجان سيدي شريف
0: موجود غادي في حلق الواد
2: اي دوما تدخل الحلق الواد تلقى قدامك بالضبط
0: فهمت
2: تفوتك باب الكلاكة تلقى قدامك فيه وقتاش المهرجان هذا يكون في المهرجان سيدي شريف يكون نهار اربعة وخميس وجمعة يكون نهار الاولاني فما خرجت سيدي شريف مع العيساوية نهار الثاني فما تيجانية المهم عندنا أكثر حاجة هي نهار الثاني اللي هو زيارة جماعة سيدي بالحسن المقام سيدي شريف والقيام بالعمل الشيدولي اللي هو البحر وحزب التوسل فهمتني ثم الذكر والدعاء هذه الشيء هذي اما علاش
0: وسيدي بالاحسن سيدي عبد البحارث اللي كان معناها منذ مده زاد كيف فما الاسابيع نتاع اللي يكون فيها ذكر في سيدي بالاحسن
2: اي هذيك علاش امشي بيدك بلاقي باش نرجع من الاول
0: أي.
2: احنا عندنا كما نقولوا احنا الجماعه نتاع سيدي بالاحسن الناس كل تعرفها تونس المحروسه تونس الحاره يعرفوها 14 الخميس يقومون بالعمل السوقي اللي هو سبع أحزاب من القرآن تقرأ ثم حزب البحر وحزب أحزاب من سيد بالحسن ثم الذكر إلى مطلع الفجر ثم يصليوا الفجر والصبح ويغادروا مدة 14 خميس
0: يعني 14 أسبوع
2: أسبوع هذين معناتها برتيب على الخميس اللي فات اللي هو الخميس هذي يسمى جمعة التشيع هو أنه نودوا العمل الصيفي الصوفي يكون حاضرة نص محروسة فهمتني مش نعملوا نهار الخميس هذي في سيدي شريف اللي بتكمل تم فيها قلوا احنا كالعادة حزب البحر وحزب التوسل ويكون فيها جو روحاني كبير ياسر وتمليل بالناس وبالعباد الزوار باش يحضروا هالذكرى الطيب اللي هو متوارثينه. نجم نقول لك قديش من 1100 حتى لتوا معناها 900 سنين تقريبا
0: يعني محافظين على نفس محافظين على نفس العادات هذيا
2: العادات هذيا وعلى العمل الشاذ اللي طيب الله تراه. ثم بعد نهار الخميس هذايا باش نقوموا بسيد الشريف معناها بسيد بالحسن باش نمشيو لسيد الشريف ونختموها الاسبوع جمعة التشية باش نودوا نمشيو سيدي بوسعيد نفس العملية تتم كيف إذا في سيدي الشريف باش يكون ما بين المغرب وعشيق وإذا كان سيدي بوسعيد نفس الحكاية باش يكون من العشرة نتاع الليل إلى ما فوق وتنتهي مع بين العصر والمغرب في سيدي عبد العزيز بالمرسى ونقولوا كيف ختمنا العمل الصيفي الصوفي الصيفي في تونس
0: محروسة
2: بهذا العمل. أنا ديما أقول تونس محروسة بهذا العمل اللي نقوموا به من ذكر الناس
0: ذكر والدعاء
2: الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسينا برشا وبعد ما نكمل الصارية كما قلنا أنا في سيدي شريف ولو نتحولوا إلى الروزفلت في عشية وغديكة وراه هو العمل راه عمل لمدة عنده 900 سنة مثل نهار ولا سنين راه لازم نقول هيك كذي
0: ومهم جدا للمحافظة على هالتراث الحلو المزين اللي عندنا هذي
2: خاطر الخميسات لازم بعد ما نكملوا نرجعوا الخميس العادي اللي هو في سيدي علي الحطاب بدت شتاء كامل ونعود معناتها السيكل كامل يعني يقولوا السلك هما يقولوا السلك العمل الصوفي في تونس الحاضره هذه هي الحكايه اللي حبيت نحكيها خاطر تراثنا ونحبوه
0: اكيد وبالعكس هي محليها دعوة هاو للمستمعين متاعنا سيدي العبدين الناس اللي يسمعوا فينا علاش ليه كما قلت انت على 3 ايام نذكر المهرجان هذية 4 وخميس وجمعة بالعكس معناتها فرصة كبيرة باش واحد يمشي ساعة اولا كما قلت الذكر والدعاء فماش ما احلى منه والروحانيين هذيك قداش تعطينا راحة وتعطينا متعة ومن بعد كما قلت واحد وكان بعد ما يكمل كيف كيف يمشي يعمل دورة شارع روزفلت في حلق الواد ومحليهم الايامات نتاع حلق الواد ذكريات حلق الواد الحقيقة دورة حلوة برشا والرابط كبير ياسر من سيدي بالحسن الشادلي لسيدي الشريف من بعد نرجع نطلع لسيدي بوسعيد لسيدي عبد العزيز هذه لما الحلوة وهالترابط الكبير هذية خاصة ما بين أولياء الصالحين اللي نعرفوهم الكل ونعرفوا زيادة العلاقة ما بين الحسن سيدي الحسن الشادلي وسيدي بوسعيد وهذو ما زيادة كيف كيف يكونوا تلام مع بعضهم وخليه هالذكر هذايا الرائع وهالتقاليد الحلوة المزيانة إنه خاصة نعود ونقول كما قلت أنت الذكر والدعاء حاجات حلوة برشا ومزيانة ويكون فما أجواء نتصور تكون أجواء باهية وممتازة دونك من وقتش
2: هي وصال هي مراوحة بين غذاء الروح وغذاء البطن
0: زوز جوانت غلوتي لك غيابل كما يقولوا حاجتي الميزانين على الاخر واحد بالعكس هو يخرج من غادي معناها بعدك الذكر هذاك وكل روحانيات الكبيرة يخرج مرتاح متفرهد شيخ عامل جو متى حتى كي مشي دوري
2: هذه مؤكدة فوالا وصل مجرم تسلش ديب
0: واكيد باش يكون تصور فما حضور نذكروهم انه بعد المغرب هكاكا معناتها يكون الموعد
2: بالنسبه للنهار الاولاني عشويه تبدا الخرجه تبدا بعد العصر
0: بعد العصر باهي
2: بعد العصر
0: يعني فما فرجه حلوه
2: اكيد اكيد اكيد حلوه برشا خرجه العشويه ياسر مزيانه بالسناجق وبالنقشات وبالبنادر وبالجو كبير برشا فهمتني وزاد وكان العمل نتاع سيدي بحسن الشادي يتم بين المغرب وعشيه واذا كان بوسعيد زاد مش كامل نحضروا زاد كيف من الساعه العاشره الى ما فوق نصروا غاديكا واذا سيدي عبد العزيز ما بين عصر ومغرب هذه حاجه معروفه بالالاف السنين وربي يبارك لنا فيها
0: ان شاء الله يا رب
2: كما نقولها تونس محروسه
0: ان شاء الله
2: بالعمل اللي نقوموا به من دعاء وذكر وقراءه القران
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما محروسه تونس ارضها وشعبها يا ربي ويبارك في الارض هذيا الحلوه المزينه مشكور جدا يعطيك الصحه سيدي العبدين بالحارث الموعد جد معك غدوه ان شاء الله زاد كيف اكيد وجهه اخرى والجميل والحلو كما كان يحكي انه نذكروا المهرجان هذا باش يكون 4 خميس جمعه دونك دوره حلوه مزيانه على الاخر. نلقاو سيدي شريف في حلقه الويت سيدي بالاحسان التجانيه اللي باش تكون موجوده اخر نهار نهار الجمعه، سيدي بوسعيد ومن بعد سيدي عبد العزيز في المرسى. دونك بالحق دوره حلوه مزيانه برشا هكا مع الروحانيات هذيا الكل حلوه المزيانه تمشي، ومن بعد تعملوا دوره ودوليشه في حلقه الويت وفي بقيه المناطق. هذه فقرتنا، فقره بون بلون تلقاوها في على كيفك، مكملين معاكم حتى للاربعه، مكملين مع الموسيقى. نرجع لكم بعد موجز انباء ماضي ساعتين ونص.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في الموسم التكويني الجديد، وزير التكوين المهني والتشغيل رياض الشواد يؤكد فتح حوالي 60,000 موطن تكوين موزع على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني. اليوم انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة إلى طلبة الجدد الراجعين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رانا طه تفيد بأن نسبة الأمية في تونس تبلغ 17% عموما و22% في صفوف النساء، فيما تقلص كثيرا لدى الشباب وفق ما نقلته عن التعداد العام للسكان والسكنة 2024. في الرياضة، المنتخب التونسي للكاراتي يشارك في بطولة افريقيا الكابر وفئات تحت 21 و19 و17 سنة في منافستي الكوميتي والكتا التي ستقام بالجزائر العاصمة من 10 إلى 13 من سبتمبر الحالي. في العالم، الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة كفر رومان جنوب البلاد. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر من أي مشاركة أو وجود عسكري لكوريا الجنوبية في عمليات بالخليج ومضيق هرمز، سيعتبر دعما للعدوان الأمريكي وستكون له عواقب وخيمة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم أنيس الكل من ما كنتوا. هذا عمرو دياب خلتنا حتى الماضي ساعتين 44 دقيقة. تحية لكم أنيس الكل وين ما كنتوا، سينا احنا مواصلين معاكم اللقاء في على كيفك حتى للأربعة، وتوتسويت نمشيو نعملوا تعالى نشوفوا أخبار الطقس. الطقس اللي قاعد يتبدل، تسخن تبرد شوية، فما تكهنات زادة بالأمطار الأيامات القادمة. هذه الكل بأكثر تفاصيل في فقرة ميتيو. ميتيو ميتيو مباشرة معنا المهندسة سعيدة بن صالح، تعطينا أكثر تفاصيل على حالة الطقس. مدام سعيدة مرحبا بك.
1: أهلا بك أخت وصال، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. دونك زعما آخر أيام الصيفية وإلا مازال الطقس الحقيقة اليوم في القاهرة مثلا سخون برشا، نتصور نهار الأربعاء زادة باش يكون فما ارتفاع في درجات الحرارة ويتبدل من بعد شوية الطقس.
1: صحيح، الأيامات هذوما في استقرار تاع درجة الحرارة منذ نهاية الأسبوع، اليوم وغدوة زادت مش نقعدوا في نفس المعدلات، بين 30 و 35 باش يكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. يعني في تونس العاصمة بين 35 و 36 درجة الحرارة القصوى. نهار الأربعاء باش ترتفع شوية درجة الحرارة خاصة في الشمال والوسط، تقعد في استقرار في مناطق الجنوب. ونحكيو على درجة الحرارة، نهار الخميس تبدأ تنخفض تدريجيا بداية من يوم الخميس حتى يكشي تقريبا نهاية الأسبوع، تقعد يعني في انخفاض طفيف وفي استقرار حتى يكشي سبت ولا حد إن شاء الله. اللي باش يتغير في طقسنا كما قلت، ثم توقعات بأمطار، هي نهار ثلاثة ثم أمطار يعني في المناطق الغربية تكون للشمال والوسط، خلايا رعدية محلية تتكون، ولكن نهار الخميس باش تكون أكثر شامل للمناطق الشمال والوسط وتكون الغزارة أكثر إن شاء الله مع تساقط محلي للبرد كما قلت لك مناطق الشمال والوسط. وتبدا الحراره درجه الحراره بطبيعتها باش تنخفض تدريجيا خاصه في الشمال والوسط.
0: يعني عزبة فهمت، ما فهميش مثلا موجه حر كما قاعد يتقال توا حاليا، درجه الحراره في المعدلات اقل شويه اكثر شويه
1: نقولوا احنا بدرجه او درجتين من المعدلات العاديه، اما هي في استقرار المده هذه كلها معناها ليامات اليوم وغدوه ترتفع كما قلت لك شويه نهار الاربعاء بدرجتين ثلاثه درجات اكثر من توا ليامات هذوما. كما نقولوا نحكيوا على 36 درجه نجم نقولوا نهار الاربعاء في تونس مثلا سجلوا 38 درجه كحراره قصوى. بعد تحت تدريجيا بدايه من نهار الخميس.
0: هي ساعات يمكن سعيده انه الميديتي نقولوا احنا كالرطوبه نتاع الطقس هي اللي تعطينا شعور اكثر بالحراره.
1: الحراره المحسوسه هي اللي قاعده ترتفع حسب الرطوبه، ترتفع في الجو دونك نحسوا احنا الدنيا سخونه، ولكن احنا كوتي تمبيراتور معناها اللي نقيسوها درجه الحراره اللي نقيسوها ما فماش ارتفاع يعني كبير في المعدلات يعني.
0: لا معناتها دونك نطمنوا العباد خاطر برشا احاديث على موجه حر قادمه اخرى ليامات هذيا. لا بالعكس، فما امطار ان شاء الله، امطار خير يا ربي.
1: هذيا الامطار هذه باش تساهم في انخفاض درجه الحراره ان شاء الله، إن شاء الله. مع التيارات الشماليه اللي تكون قويه نسبيا هي تساهم يعني حتى الحراره المحسوسه باش تنقص يعني اكثر.
0: فوالا دونك بشائر باهيه. يعطيك الصحه، شكرا ليك مهندسه سعيده بن صالح، مشكوره جدا على كافه المعطيات. دونك ما فماش درجه حراره مرتفعه، ما فماش موجه حر مرتفعه، وهنا خذينا المعلومات من المصدر المرصد الوطني للرصد الجوي. وكما كنا نسمعوا في المهندسه سعيده قالت لكم راهو ما فماش موجه حر، بالعكس درجه الحراره باش تكون في انخفاض الفتره القادمه، لانه فما الامطار من غدوه باش تكون في الوسط والجنوب اقوى، باش تكون من بعد نهار الخميس في الشمال والوسط. وان شاء الله ربي مع الناس الكل، نحاولوا ان نردوا بالنا خاصه مع كميه الامطار. لكن بالنسبه للموجه الحر ما فماش موجه حر، درجه حراره عاديه في المعدل والا اعلى شويه فقط. فوالا هذه حاله الطقس بالنسبه لليوم، بقيه الايام القادمه ان شاء الله امطار خير يا ربي وخير. يزين من الصيف، يزين من السنه. حتى وليد اليوم اسمع سيف سنين ذولي حتى اللي يحب الصيف يقول لك يزي خلينا ناخذ تنفيسه، ان شاء الله تكون الايام القادمه. اي فما شكون في كوجي صحيح نسلم علي عربي الباتيني يا خويا كها وكل واحد وزار. نهار الخميس هكا باش تشتي الدنيا، واحنا هكا مع التوندونس مع الموجه اللي ان شاء الله ما عادش باش نعاودوا نشوفوها على الاقل الايامات القادمه. باش نسمعوا بعضنا فيروز تغنينا اخر ايام الصيفيه.

رجعناكم من جديد، تحية لكم وناس الكل، نسلموا على وليد الريفي، نرحبوا بنجم الدين اللي باش يواصل معاكم اللقاء في الكوتي التكنيك، ومكملين مع بقية الفريق ويسال ألفة ونجم الدين. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كان توا حليتوا تسمعوا فينا هذي على كيفك على موجات إذاعة الشباب، ومواصلين معاكم حتى للأربعة. بعد شوية فقرة أوت أوف ذا بوكس، أما قبل خلينا نعملوا طلة شنو الجديد في الأخبار، وخاصة اللي يهم الأولياء والتلاميذ بمناسبة العودة المدرسية. نحكي وعلى المؤسسات الطفولة الخاصة، محاضر رياض أطفال، محاضر مدرسية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت دعات اليوم إلى ضرورة تسجيل الأطفال بالمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية، ويتنجموا تلقاوها على الموقع الرسمي للوزارة على العنوان طفولة .fam.gov.tn. دونك هذه تلقاو فيها كل المحاضن والمؤسسات الطفولة الخاصة بالأطفال بتبيع في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027. وكانت أضافت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها على الفيسبوك أنه الأولياء ينجموا يتصلوا مباشرة بمصالح المندوبية الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية باش يثبتوا أكثر من وضعية المؤسسات هذه قبل ما يشرعوا في تسجيل أطفالهم. وشدت الوزارة أيضا على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية اللي تستقبل الأطفال على غير الصياغ القانونية، وهذا يراه في حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة. وذكرت بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809، وإلا كما قلنا المندوبيات الجهوية في مرجع النظر الترابي. دونك مهم جدا اليوم الناس نعرف برشا توا عائلات قاعدة تلوث، تختولي عندهم صغيرات كما نعرفوا رجعت الخدمة بنظام الحصتين، صغار أخرين يقرأوا الكل، فبرشا عائلات اليوم قاعدين يلوجوا على المؤسسات الطفولة الخاصة كما قلنا محاضر رياض أطفال وإلا حتى محاضر مدرسية. مهم جدا ندخلوا على الباج اللي ولا الموقع الرسمي بتاع الوزارة، خليني عاود أذكركم طفولة.fam.gov.tn، طفولة تكتب بالفرنسي. دونك تدخلوا تلقاو كل المؤسسات هذية اللي خاضعة بتبيعة للرقابة واللي مرخص لها من قبل الوزارة، وهكاكا واحد يبدأ متمين على صغيره. وحتى لو كان وقت اللي الولي يلقى حاجة ماهيش عادية وإلا حاجة فيها إخلال، ماذا به يبلغ زادة كيف كيف حتى تتحسن الخدمات، وهكاكا يكونوا صغيرات في مأمن، يكونوا في بلاصة آمنة ومتهنين على صغيراتنا، وعودة للناس الكل إن شاء الله ممتازة. سينو خلينا نحكي وزادة على الكراس المدعم، وما أدرك ما الكراس المدعم، اللي تقريبا كل عودة مدرسية يتم الحديث عليه، موجود ماهوش موجود، خلينا نحكي شوية عليه. دونك نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي كان قال إنه وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على توفير نحو 22 مليون كراس مدعم بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، وقال إنه محافظوا على الأسعار ذاتها من غير حتى زيادة في الأسعار. نعطيه الكراس المدعم موزع كالآتي: كراس 24 بتلقاه ب 430 مليم، كراس 48 تلقاه ب 950 مليم، وكراس 78 تلقاه بدينار و 400. دونك هذايا الاسوام نتاع الكراس، وقال انه تم ضخ ما يعادل 20% من اجمالي الكميه المبرمجه حتى الان في الاسواق، وقال انه باش يتم الترفيع في نسق الانتاج والتوزيع خلال الايام القادمه لتلبيه كافه احتياجات التلاميذ والاستجابه للطلب المتزايد خاصه مع اقتراب العوده المدرسيه. نعرفوا برشا أولياء يلوجوا بمناسبة العودة على الكراس المدعم لأنه عادي، معناها الأسهم نتاعو لا مقارنة بالكراسات الأخرى، وبالتالي نعرفوا زاد فما ناس يقول لك فما نقص، وحكي على 20% توا لحد الآن، من بعد باش يتم ضخ الكمية الأخرى. ونعاودوا أنه زاد نقولوا الناس كي نلقاو مكتبات، لأن المكتبات كل واحد يجيب أنكوتا ويعطي شوية شوية، ما يسالش نحاولوا كل حد، المهم على الأقل الناس الكل تاخذ تكون فما باش نعدلوا على الأقل المواطن والولي يكون فما تعديل، ياخذ شويه كراسات مدعمه شويه كراسات الاخرى، فما تكونش الكراسات كلها غاليه ولا الاسعار نتاعها غاليه، تكون فما الكراسات هذه المدعمه، نجمو هكاك الولي على قيله يكون فما شويه ايكيليبر في المساله هذه. دونك فوالا نحاولوا الناس الكل ناخذوا ونكونوا متفاهمين، المكتبات زاد كيف كيف يخليوا يكون عندهم كما قلنا الكوتا نتاعهم، فشويه شويه للناس الكل، وان شاء الله كيف كيف عوده ميمونه
للناس الكل. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. تقريبا أسبوع مازال على العودة المدرسية اللي باش تكون في موعدها نهار 15 سبتمبر كالعادة. دونك التحذيرات أكيد على قدم وساق. المكتبات معبية، المغازات معبية، الناس تقضي في قضيتها، كيف كيف الأوراق كلها شيء ومحليها حركية حلوة مزيانة على الأخر متاع العودة المدرسية. نهار الأولاني صغيرات الكل والتلاميذ محليهم وهما راجعين إن شاء الله بالنجاح يا ربي. هذه اللي نتمنيوها للصغيراتنا الكل وتلاميذنا الكل. سينا احنا مكملين معاكم في على كيفك، ماضي 3 و4 دقائق مواصلين معاكم اللقاء حتى للأربعة في على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك
3: على كيفك. رجعنا لكم من جديد. تحية لكم من الناس اللي كل على كيفك. ماضي 3:15 دقيقة مواصلين معكم اللقاء حتى للأربعة. نمشي وتتفيت مع فقرة Out of the Box.
4: Out of the Box.
3: في Out of the Box باش نحكيو على خريطة العالم. هل أنه كنا نشوف العالم غالط طول عمرنا؟ هذايا اللي باش نحكيو عليه وهذايا اللي باش نحاولوا نفهموه في Out of the Box. الحكاية دارت برشا، فما ربما اللي اسمعها وشايفها فما اللي ليه هذاك، علاش احنا اليوم باش نحكيو عليكم الناس الكل. تصوروا أنه الخريطة اللي قرينا عليها في الجغرافيا في المكتب واللي ما زالت لحد الآن بتبيعة في الكتب، ما زالت في الأقسام، عمرها أكثر من 450 سنة. لكن لهنا خلينا باش نحكي شوية على التغييرات اللي صارت بالنسبة للخريطة هذية. الخريطة هذه اللي شنو الحكاية متاحة؟ هل فعلا الخريطة اللي قرينا عليها في المكتب واللي رسمناها واللي تعلمناها واللي شفنا بها العالم في مخاخنا ما كانتش تعكس الحقيقة الكاملة هذية اللي باش نعرفه؟ الحكاية نرجع وترجع بينا لأكثر من 450 عام، تحديدا عام 1569، وقت اللي الجغرافي ورسام الخرائط الفلاميندي ميركاتور قدم والإسقاط الشهير متاعه اللي حمل اسمه خريطة ميركاتور. وقتها كان رسم خريطة العالم الكل، وما كانش الهدف متاعه أنه يبين شكون أكبر وإلا شكون أصغر في القارات وفي البلدان وخاصة القارات، لكن الهدف الأساسي متاعه كان هو الملاحة وأنه يسهل الملاحة بطبيعة الملاحة البحرية اللي كانت وقت في الوقت هذاك هي المنتشرة أكثر من كل شيء. والخريطة كان عندها خاصية مهمة جدا للبحارة لأنها تحدد الاتجاهات والمسارات ذات الاتجاه الثابت وتظهر بشكل مستقيم، وهكا سهل عليهم تحديد طرق الإبحار. أما كل اختيار بطبيعة عنده الثمن متاعه. الثمن متاع الخريطة هذية واللي نعرفها احنا كما قلنا خريطة ميركاتور اللي هي كانت تشوه المساحة وإلا شوهت المساحات متاع القارات. كل ما نبعدوا على خط الاستواء ونقربوا من القطبين الشمالي والجنوبي كل ما تكبر المناطق على الخريطة أكثر من حجمها الحقيقي. وهكا مثلا نلقاو جزيرة غرينلاند تبين وتظهر لنا تقريبا بنفس حجم قارة إفريقيا، وقت لهذايا ما هوش صحيح، في حين أنه إفريقيا في الحقيقة والقارة الإفريقية أكبر بكثير من جزيرة غرينلاند بحوالي 14 مرة. أوروبا وأمريكا الشمالية زادة يظهروا كبار نسبيا مع حجمهم الحقيقي. وبعد قرون طويلة رجعت الحكاية اليوم للواجهة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة اللي صوتت بأغلبية كبيرة جدا، 164 دولة كانت مع قرار انه مش نقول معناتها باش يعتمدوها قانونيا والا يلزم تتبدل الخريطه نتاع ميركاتور، لا، لكن وليت فما خريطه اكثر وضوح والظاهر القارات بالحجم نتاعها الحقيقي، وقاره افريقيا ولات تظهر بحجمها الحقيقي انه يتم اعتمادها وتولي موجوده في الكتب وفي المدارس وتعلموها الجيل هذايا الجديد. دونك كما قلنا 164 دوله كانت مع القرار، الولايات المتحده كانت ضد القرار هذايا، وستة دول امتنعت عن التصويت. والقرار يشجع كما قلنا على استعمال خرائط وإسقاطات جغرافية كما مثل الأحجام والمساحات بطريقة أقرب للحقيقة، خاصة كما قلنا في مجالات كما التعليم والإعلام. مهم برشا نوضحوا حاجة، أن الأمم المتحدة ما حرمتش خريطة ميركاتور وإلا قالت ما عادش نستعملوها، وما قالتش أنها باش تختفي من المدارس غدوة. القرار هو غير ملزم، وخريطة ميركاتور ما زالت عندها استعمالات مهمة خصوصا كما قلنا في الملاحة. الفكرة هي أنه وقت يكون الهدف هو مقارنة مساحات الدول والقارات، من الأفضل أن نستعمل الخرائط اللي تحافظ على الأحجام كما Equal Earth اللي يعطي الأحجام الحقيقية للقارات وللدول. وهنا خلينا نقوله تجي المفاجأة السياسية، علاش الولايات المتحدة قالت لا؟ 164 دولة وافقت، 6 دول حائم معناتها كانت لا نعم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي قالت لا. الرفض الأمريكي ما كانش على خاطر واشنطن مثلا تعتبر أنه غرينلاند أكبر من قارة إفريقيا، لا، هي مسألة علمية واضحة، والاعتراض كان على الطريقة والسياق السياسي للقرار. الولايات المتحدة اعتبرت أنه الموضوع اخرج من مجرد مسألة تقنية تتعلق برسم الخرائط، وقالت أنه دخل في خطاب إيديولوجي أوسع مرتبط بالإرث الاستعماري والعدالة وكيفاش يتم تمثيل مناطق العالم. في المقابل الدول الإفريقية الداعمة للمبادرة اعتبرت أنه الموضوع مش مجرد خطوط وألوان على ورقة، بالنسبة لهم الطريقة اللي نرسموا بها العالم تنجم تأثر حتى على الطريقة اللي الإنسان يتصور بها العالم. كيف تشوف قارة بحجم إفريقيا أصغر بكثير من حقيقتها ومناطق أخرى تظهر أكبر من حجمها، الصورة الذهنية اللي تتكون عند الإنسان ما تكونش بالضرورة مطابقة للواقع. وهنا السؤال ربما اللي يستحق النقاش، لأنه الخريطة مجرد أداة جغرافية محايدة، وإلا حتى الخرائط عندها تاريخ وسياق وتأثير على الطريقة اللي نفهم بها العالم. لأنه الخريطة ما تبدلش الأرض، ما تكبرش دولة وما تصغرش أخرى في الواقع، لكنها تنجم تبدل الصورة اللي تكون موجودة في مخيلتنا وفي مخاخنا. والأجمل في الحكاية كلها أنه قديش من حاجة في حياتنا نعتبروها حقيقية لمجرد أن تعودنا نشوفوها بنفس الطريقة. من 1569 إلى 2026 أكثر من 4.5 قرون، والخريطة نفسها تقريبا حاضرة في الوعي متاعنا. واليوم الأمم المتحدة تقول حان الوقت باش نشوف العالم بحجمه الحقيقي. الأرض ما تبدلتش، القارات ما تبدلوش، اللي تبدل هو الطريقة اللي باش نشوفوا بها العالم وتكون أصح، وخاصة بالنسبة كما قلنا للقارات والبلدان، وكل قارة تاخذ حجمها الحقيقي على الخرائط. فوالا، هذه كانت Out of the Box. توا ماضي 3:21 دقيقة، احنا مكملين معاكم في على كيفك حتى للأربعة، ونوصل معاكم اللقاء، نرجعكم بعد موجز أم بي ماضي 3:30.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عبد المجدك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
2: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عبد المجدك تسمع صوتك.
0: عبد المجدك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار،
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يفيد بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. ورشة لتقديم نتائج دراسة التحليل المقارن لإعداد منصة الصحة لرعاية الوليد والطفل نظمتها اليوم وزارة الصحة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس. وزارة الشؤون الثقافية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 8 متصرفين بالمعهد الوطني للتراث. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا و69 مصابا. إصابة إسرائيلي في هجوم بالطعن بالضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تهدد بالرد مبدية استعدادها لشن حرب شاملة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد أن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. وأخيرا، القوات الحكومية اليمنية تستعيد السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي والمناطق المحيطة به في محافظة الجوفة شمال شرق اليمن بعد هجوم مباغت استهدف مواقع الحوثيين. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عد الموجتك
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، ما زلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريق اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
3: إذاعة الشباب
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك
3: تسمع صوتك.
4: عدل
1: كيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

رجع لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذي عالة كيفك مواصلين معاكم اللقاء حتى للأربعة. باش نعمل مطلع على السهريات اللي تنجم تكون موجودة، تنجموا تبرمجوا لها وتمشي وتحضروا في السهريات هذية. نحكي وخاصة على كارتاج أوف، راهو خلينا نفسروا برشا ناس مش في بالها اللي هو مهرجان قرطاج. مهرجان قرطاج الدولي وفي وكمل الدورة متاعه، لكن فما حفلات أخرين قاعدة صايرة على مسرح قرطاج، ماهوش مهرجان قرطاج. خلينا نحكي على سهرية غدوة نهار 8 سبتمبر، باش يكون عندكم موعد مع عشاق المحفل التونسي. باش يكون غدوة، التذاكر مازالت موجودة، أسعار التذاكر ما بين 35 و 50 دينار، دونك التذاكر مازالت موجودة. تدخلوا بالطبيعة على الموقع اللي متعودين تلقاو فيه التذاكر هذوما وتنجموا تشريوا التذاكر نتاعكم. إن شاء الله باش يكون جو حلو برشا ومزيان. كيف كيف نهار 10 ديسمبر الموعد باش يكون مع الفنانة يارا اللي باش تكون حاضرة نهار 10 ديسمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. التذاكر كيف كيف مازالت موجودة، تنجموا تاخذوا التذاكر. الأسهم نتاعهم 70 دينار، بون الشيز ساي سولد اوت، دونك هذاك علاش تنجموا انتم تمشيو وتلقاو التذاكر نتاعكم موجودين، وموجودين كيف كيف على موجودين على وين تنجموا تقصوا التذاكر نتاعكم. يارا من الفنانات اللي عندها مديده ما جاتش لتونس، واللي الحقيقه زاده تعمل جو، تلقاو معاها جو حلو ومزيان. سينا شنو بقيه السهرات اللي مازالت موجوده؟ مازال بهي سلطان، الفنان بهي سلطان اللي باش يكون حاضر نهار 11 ديسمبر. با لحظه برك باش نشوف لكم التذاكر، نتصور التذاكر عملوا سولد اوت لانه زاده من الفنانين المطلوبين برشا. الشيز سولد اوت لكن لي غرادا مازالوا موجودين، دونك نجموا كيف كيف تدخلوا على الباج اللي تلقاو فيها كل التفاصيل، وخاصه تلقاو التذاكر تنجموا تقصوا هكا من غير ما تقعدوا تمشيوا بالطبيعه. اللي يحب يقص اون لين سينا تنجموا تمشيوا المسرح الاثري بقرطاج وتقصوا التذاكر نتاعكم. هذه حفله بهي سلطان، نذكري باش تكون نهار 11 سبتمبر. سينا شنو اللي عندنا اخر؟ عندنا نانسي عجرم، الفنانه نانسي عجرم باش تكون حاضره نهار 12 سبتمبر، باش تكون موجوده وتنجموا تمشيوا وتتفرجوا فيها. هذه بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني، السهريه دونك باش تكون نهار 12 سبتمبر بالمسرح الاثري بكرتاج. بالنسبه لنانسي عجرم كيف كيف لي شي سولد اوت، اما بقيه التذاكر وبقيه الاماكن في الجردان مازالوا موجودين، وتنجموا تمشيوا وتاخذوا التذكره نتاعكم كما قلنا، سوا تشريوها اون ليني والا تمشيوا على عين المكان تشريوا التذكر. شنو اللي مازال اخر؟ شنو اللي مازال اخر؟ نهار 15 سبتمبر نهار العوده المدرسيه. علاش ليه واحد يعمل العوده المدرسيه نتاعو ومن بعد يمشي يسهر ويتفرج في كاريوكي اللي باش يكونوا حاضرين ولا باش يكونوا موجودين نهار كما قلنا 15 سبتمبر؟ لي شيز كالعاده سولد اوت. بالنسبه لبقيه الاماكن اللي موجوده في الجردان مازالوا موجودين، تنجموا تدخلوا على الموقع وتاخذوا بالطبيعه التذاكر نتاعكم سواء كما قلنا اون ليني ولا تمشيو سيغ بلاس وتاخذوا التذاكر نتاعكم. هذوما بالنسبه للحفلات اللي مازالوا كما قلنا الحفلات اللي موجودين في كارتاج أوف. نذكره موش مهرجان كارتاج وإنما هو بعض الحفلات اللي خارج المهرجان واللي هما موجودين ولا باش يتعاملوا على المسرح الأثري بكارتاج. فوالا دونك سهرية حلوة مزيانة باش تكون موجودة وحاضرة، دونك علاش لا واحد ما يمشيش ويتفرج ويعمل بون كيف على السهريات هذية. فوالا هذا فيما يخص سهرياتنا. سينا هاكا عطيتكم لمحة العباد اللي مازال تحب تتفرد، مازال تقولك سيف مازال ومازال فما جو ومازال فما خرجات، مازال فما حفلات قبل العوده المدرسيه. احنا باش نمشي توا للثمانينات والتسعينات بما انه فما ترند الحقيقه مازال برشا قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي. تنجم بالذكاء الاصطناعي تحاول التصويره نتاعك كانها تصويره من الثمانينات، حاجه حلوه مزيانه تخلي العباد هكا تعمل جو. الحقيقه من بعض التعليق الناس اللي تكتب تقول لك يا اخي علاش بيكم تبدلوا في التصاور نتاعكم، علاش هي حاجه تخلي العبيد فما حنين لك الفتره هذيك، والعبيد تفرح وقت تشوف صورها بالطريقه هذيك. فكل حد راهو يعمل كيما يحب هو، واحنا حتى في الموسيقى اليوم فما عوده، حتى الشباب لي جون اللي عندهم موسيقتهم توا قاعدين يرجعوا لك الموسيقى القديمه هذيك وقاعده تلقى في نجاح وفي سكسي كبير برشا. باش نسمعوا حكي ونسمعوا علي حميده الوليكي ونسمع هشام عباس وحميد الشاعري في عيني.

هذه موسيقتنا مازلنا بعد شوي نسمعوا هشام عباس وحميد الشاعري اللي نختموا بها حصتنا لليوم. سينو احنا نسلم عليكم برشا الناس الكل. هكا وصلنا حصتنا من على كيفك، ان شاء الله نتقابلوا غدوه في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. بالطبيعه هذه تذكروا انها البرمجه الانتقاليه، في انتظار انه ان شاء الله تلقاو البرمجه الجديده اللي باش تكون حاضره وموجوده من الاسبوع القادم. سينو تلقاو زاد كيف كيف كريشندو بعد شويه مع جيهان التركي، العشوية تكون مع بشير خلف الله وامل الراجدي، بعد تلقاو في السهريه ابارتيغ من 8 اوبن مايك مع نسرين حاشنا، والسهره تكون مع الفا لوسيتي في سفراء النجوم. تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معنا لليوم، الفا وليد نجم الدين سندا ويسال، نقول لكم باي باي في الامان.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو. من توا حتى للخمسة اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، من توا حتى للخمسة كريشندو معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، نبدين بن سالم في الهندسة الصوتية والفنسيب في الإخراج الرقمي. كريشندو كالعادة نحكيو موزيكا، وأكيد كيف نحكيو موزيكا ما نجموش ما نحكيوش على اللي صار في آخر الأسبوع. نمشيو بالتحديد لبنان، الميوريكس دور. طبعا شوية نحكيو على الميوريكس دور وعلى جوائز الميوريكس ستور في لبنان في نهاية الأسبوع هذا. مقبل خليكم مع توليت قريئة قوي.

0: كريشندو.
1: كان هنا سان لوفون وهيفا وهبي. بحبك بحبك سان لوفون وهيفا وهبي اللي نجم نقولوا اللي الثنائيات اللي قدموهم في الصيفيه هذه سواء بحبك ولا ميتشوفيتشي زوز قدموا الاضافه لبعضهم بما انه كانوا نجوم الصيف هذه بدون منازع. هيفا وهبي قدمت العديد من الحفلات في عديد من الدول العربيه, كذلك سان لوفون كان في جوله وكان حتى في العديد من الثنائيات والبوم أفندي قاعد يحقق زادة في نجاح كبير. نمشيو لنهار السبت في الليل, نهار السبت في الليل والميركستور, الميركستور في لبنان سهرية قدموها كل من معتصم النهار ومايا أبو الحسن وحضرها العديد من الفنانين. شيرين عبد الوهاب اعتذرت على تكريمها, قالت أنه عندها يعني ظروف طارئة تخليها ما تتنقلش لبنان باش تتحصل على الجائزة متاعها. نلقاو على مستوى الفئات الغنائية الرئيسية رامي صبري خذا جائزة نجم الغناء العربي 2026, ملحمزين نجم للغناء اللبناني ومشيت جائزة نجمة الغناء اللبنانية العبير نعمة. أما أحمد سعد فنال ميركس النجم العربي الجماهيري المرتبط بغنايته الهيت مكسرات. نسمعه مكسرات أحمد سعد.

هذا احمد سعد مكسرات. نرجع نحكيو على الميركس دور، نحكيو على فئه الاغاني اللي كان فيها حضور عراقي، بما انه اغنيه يا مهيوب لسيف نبيل فازت بجائزه الاغنيه العربيه، وكزدوره اللي جمعت نصيف زيتون بابو ورد تحصلت على جائزه الاغنيه الترند، كذلك جائزه افضل فيديو كليب مشيت ليا قلبو نانسي عجرم.

نانسي عجرم يا قلبو، ال 24 دقيقة على موجة ذات الشباب. مازلنا موصلين معكم رحلة في كريشندو. مازلنا نحكيو على الميركس دور في فئات المواهب والأعمال المتخصصة. الأخرس فاز بجائزة الفنان العربي الجديد مارلين نعمان، جائزة التميز الفني الفنانة اللبنانية، وفازت فرح نخول بجائزة أفضل شارة غنائية عن يا متعب قلبي من مسلسل لوبي الغرام، وتحصل عازف تشيلو جودوك تشيلو جائزة أفضل موسيقي عالمي. وباش نوصلوا للتكريمات، التكريمات الموسيقية رغب علامة كان تحصل على احتفاء بأربعة عقود من النجومية، وماري سليمان عن مجمل مسيرتها، والموسيقي جوزيف مراد تقديرا لعطائه. كذلك استعاد الحفل إرث الملحن الراحل فيلمون وهبة عبر لوحة غنائية استعراضية. نسمعوا رغب علامة صعب تغيب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. ورشة لتقديم نتائج دراسة التحليل المقارن لإعداد منصة الصحة لرعاية الوليد والطفل نظمتها اليوم وزارة الصحة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس العاصمة. وزارة الشؤون الثقافية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 8 متصرفين بالمعهد الوطني للتراث. وفي الرياضة، المنتخب التونسي للتنس يشارك في بطولة إفريقيا للفئة العمرية دون 14 سنة المقررة بمدينة المحمدية بالمغرب بداية من اليوم وإلى 12 من سبتمبر الحالي. في العالم، استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين قرية حجة وطعن مستوطن في تصاعد عنف المستوطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن نجاح واشنطن في تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية ووسط تشكيك من طهران وتأكيدات أمريكية بالرد على أي محاولة جديدة لزرعها. تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة كفر رومان بقضاء النبطية استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كايروكي وحدي كايروكي اللي باش يكونوا موجودين في تونس نهار 15 سبتمبر. ألبوم جديد سوبر نوفا خرج في بداية أوت. فنان زيد الصيفة هذي أعرف نشاط كبير اللي هو عاصي الحلاني. عاصي الحلاني اللي رجع لقائمة أعلى 100 فنان الأسبوع هذايا، مسجل ظهوره في المركز 79 في عودة تجي بعد فترة من نشاط الفني والشخصي اللافت. تزامنت مع زفاف بنته الصغيرة دانا وأطلق أكثر من عمل غنائي الصيف هذه في بداية أوت. تعرف حدث بارز في حياته العائلية بعد ما احتفل بزفاف بنته دانا، أطلق غناية فرحة بيتنا اللي أهداها لبنته ونشرها مصحوبة بلقطات من حفل زفافها. كذلك كان قبل زفاف بنته طرح غناية نصي الثاني اللي أعدها باش ترافق الرقصة الأولى للعروسين، والكلمات كانت من محمد إشحادة وألحان عاصي الحلاني وتوزيع توني سابا، وهي فكرة رومانسية تعبر على مشاعر العريس تجاه عروسه. وسبق الأعمال هذه الكل غنية سلم لي على الكل ضمن سلسلة من الإصدارات اللي شهدتها الفترة الأخيرة في استمرار النشاط الغنائي خلال صيف 2026. لكن رغم العودة لقائمة أعلى 100 فنان في المركز 79 إلا أنه عاصي الحلاني مازال ما ظهرش في قائمة الهوت الأسبوع هذايا، يعني أنه عودته لقائمة الفنانين جات في ظل النشاط المتزايد حول أعماله وإصداراته الأخيرة. نسمع عاصي في سلم لي على الكل.

إليسا لعبة الأيام الـ54 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. احنا وصلنا نهاية رحلتنا معاكم في كريشندو ونحن نقولوا آخر حلقة زيدة بما أنه وصلنا لنهاية الشبكة الصيفية نهار 30 الجاي إن شاء الله شبكة خريف الشتاء 2026-2027. كريشندو رافقتكم فيها طوال الصيف صيفة 2026. نتلقى إن شاء الله في مواعيد جديدة في شبكة خريف شتاء 2026-2027. بعد شوية باش يكون موعدكم مع العشوية مع أميل الراشدي والبشير خلفال. نقولوا عودة ميمونة لأميل الراشدي، مرحبا بيك في دارك الكبير، أنت ما تقعد إذاعة الشباب. أميل مرحبا بيك، احنا كنا معكم في كريشندو، جيهان تركي في الإعداد والتقديم، نجم الدين بن سالم في الهندسة الصوتية، ألفانسيب في الإخراج الرقمي. اقعدوا معنا ما تبدوش الموجة، نخليكم مع جديد كاظم الساهر الحلوين.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: خمسة ودقيقتين تقريبا. مرحبا بكل مستمعية في إذاعة الشباب تسمعوا في العشوية من توا حتى للسبعة ونص إن شاء الله كما كل يوم عشويتنا على أمواج إذاعتنا ويتابعوا فينا العديد من مستمعينا في كل أنحاء الجمهورية. تحية كبيرة لهم الكل وخاصة اللي تابعوا فينا من قفصة من صفاقس من سوسة من عديد الجهات الأخرى الكيف جندوبة اللي كلمونا برشا خاصة في المواعيد نتاع الديديكاس. كلمونا على 71 844 411 والديديكاس كل يوم معاكم ان شاء الله حتى نهاية هذه البرمجة الانتقالية. تحية كبيرة لهم الكل وتحية كبيرة للي في كراهبهم شادين اثنية مروحين لدياهم باش يكملوا بعض القضيات. الدنيا مش سخونة برشا طقس باهي دونك هكا ينجموا بعد الخدمة يعملوا حاجات اللي ربما يقضيوا بهم شهورهم. مرحبا بالجميع. إذا نتوا حتى لسبعة ونص بمختلف فقراتنا في عشويتنا. هي العشوية قبل الأخيرة اللي أنا معاكم إن شاء الله. الأخيرة تكون نهار الخميس. لكن اليوم باش نسلم وباش نودع زاد باش نسلم باش نودع على أمل الراجدي ترجع معنا في برنامج العشوية وأكيد باش ترجع معنا باش تكون بمختلف برامجها في البرمجة أو برمجة خريف شتاء. مرحبا يا أمل.
3: أهلا وسهلا. مرحبا بيك بشير. سعيدة أني أكون حاضرة معك. حلقة واحدة يا ذولي باش نخدموها مع بعضنا.
2: قلت لك نسلموا ونودعوا.
3: حلقة واحدة باش نخدموها مع بعضنا. تحية المستمعين الكل وما هم موجودين. فرحانة برشا الحقيقة بالرجوع متاعي بعد عامين غياب على ميكروفون إذاعة الشباب وعلى استوديو إذاعة الشباب. مبروك على إذاعة الشباب هذا الاستوديو في حلته الجديدة لأنه أنا خليته في الحلة القديمة في الأوبن سبيس. شكرا للناس الكل اللي سألت قالوا أمل ويني. شكرا على محبتكم على الرسائل اللي الحقيقة معناها يوميا قاعدة توصل. برشا محبة من المستمعين اللي ديما نقول هما رسميل كل صحفي وكل مقدم برامج وكل من يقدم مادة إعلامية تحترم فكر وتحترم المواطن أكيد وتحكي معاه في مختلف المواضيع اللي تهمه. شكرا لجيهان التركي على خاطر في أكثر من مناسبة الحقيقة زميلتي وعشيرتي وصديقتي كانت تقدم لي تحية في المباشر على مواجهة إذاعة شباب. شكرا لكل الزملاء اللي سألوا زادة كيف كيف. فرحانة كاين أول مرة ندخل لونتين معناها اليوم أول نهار ديما تراك موجود. ديما تراك موجود إن شاء الله شوية تتعدى على الكيف مع المستمعين الكل. أكيد كي العادة برشا إيقاعات برشا موزيكا وعديد الفقرات اللي باش تكون حاضرة بكل الحب. نرجع معكم من جديد وإن شاء الله تكتشفوا تباعا البرامج باش نرجعوا بهم اللي سألوا برشا على همس الليل بإذن الله قريبا همس الليل يرجع ويعود من جديد مع دكتور أحمد النايفر في سهرة لحد معاكم ونسمعوكم نسمع حكاياتكم ونتقاسموا الحكايات الكل. تحية اللي قاعدين يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس اللي قاعدين يتابعوا في الفريكونس متاع إذاعة شباب. فريق كامل يأمن لكم العشوية لليوم. ألفا نصيب حاضرة معنا في الديجيتال والإخراج الرقمي. نجمة دي بن سالم في الإخراج التقني وثنائي. أول مرة نقدموا بعضنا وآخر مرة نقدموا بعضنا. بشير خلفان وأمل الراجدي.
2: نجم نتقابلوا مرة أخرى.
3: نتقابلوا إن شاء الله.
2: كون مش مبرمجة مش جيه صدفة
3: بالضبط
2: إن شاء الله. نجم الدين بن سالم إذن أعطينا الفادير
3: موزيكا
2: وراجعين إن شاء الله مواصلين. نذكروا سادة المستمعين موجز الأخبار الخمسة ونص مع آخر الأخبار الوطنية. أقدم معنا

0: زياد غارسة يا زهوة بالي. وصلنا صوته للخمسة واربعتاش دقيقة بالضبط على موجة إذاعة شباب وما كنت نسي الكل. أهلا وسهلا بكم معنا لإيقاعات تكون منوعة في العشرية بين إيقاعات تونسية إيقاعات شرقية وإيقاعات غربية. زادة كيف كيف جديد جديد جديد جديد مازال سخون سخون عنده شويه من زمان تقريبا في ألبوم أصالة الأخراني تنحكيو عليه بعد شوية. لكن قبل هذايا بشير شنو اللي عندنا
1: في الأخبار يهم ربما الشباب العاطلين عن العمل من أصحاب الشهاد وغيرهم أيضا. شركة نقل تونس اللي تفتح مناظرة لانتداب 580 عون في عديد الاختصاصات. المناظرة هذية اللي تغلق غدا إن شاء الله ستغلق غدوة 3-8 سبتمبر. بالنسبة للتفاصيل متاع المناظرة ولا الشواغر يعني الخطط الشهرة نحكيه على 580 خطة والتوزيع متاعهم يكون كالآتي: سائق أو قابض حافلة 336 عون، عون مؤهل 158 عون، عون تقني 18 عون، 5 مهندسين، 6 خطط بالنسبة للتقنية الأسامي، 37 عون تنظيف و 20 عون حراسة. هذا التقسيم الكامل إذن للشواغر في هذا الانتداب وفي هذه المناظرة. بالنسبة للسن نعرفوا ديما المناظرات هذه مربوطة بالسن،
0: سن
1: من 24 إلى 35 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026 بالنسبة لخطة سائق أو قابض حافلة. نحكيه أيضا على أعوان الحراسة والتنظيف في السن من 18-35 ديما بتاريخ 1 جانفي 2026. نفس الشيء بالنسبة للأعوان المؤهلون والأعوان التقنيون والإطارات تقني سامي أو مهندس السن الحد الأقصى 35 سنة مع مراعاة التمثيل القانوني للسن في صورة وجود تسجيل سابق بمكتب التسجيل. ونحكيه هنا أيضا على الشهادات المطلوبة: مؤهل تقني لسامي BTS أو شهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المحددة بالبلاغ اللي هبطته الترانستو.
0: فما صفحة ينجم يدخلوا لها، فما رابط
1: صفحة متاع الترانستو بالضبط، وإلا تلقاوها على
0: شركة نقل تونس
1: تونيزي ترافاي، شركة نقل تونس،
0: شركة نقل تونس. حتى إذا كان أنتم ما عندكمش صفحة تنجموا تدخلوا على جوجل، فقط تكتب مناظرة انتداب شركة نقل تونس وعطيهم التاريخ، وبالطريقة هذية جوجل يعاونك برشا في أنه ينعتك على الروابط الصحيحة. فلا يزك ينعتك الاثنية متاعك. دونك كل توفيق للناس اللي باش تقدم، ونتصور انه العدد باش يكون عدد كبير الايامات هذوما.
1: ولا سامحني امال جوست بالضبط السيت هو recruit على فان تي على فان او عفوا .transu.tn. دونك recruit.transu.tn هذايا الموقع اللي تنجموا تدخلوا عليه. ازربوا روحكم خاطر غدوه
0: ما عادش فما اجل. ازربوا ازربوا ازربوا
1: غدوه كل يد تشد اخرى.
0: فوالا بالضبط. اما ديما الانسان يقعد يتشبث وقت اللي يلقى فرصه في انه باش يقدم المطلب نتاعو للانتداب ولا للالتحاق بالوظيفه العموميه او بشغل قار بالنسبه ليه، فانه يدق كل البيبان ويحاول، وان شاء الله التوفيق يكون حليف الجميع. اليوم تحت شويه سخانه بشير،
1: شويه صحيح نوعا شويه مستنسه في القايله، نفهمها بالقايله صحيح. الصباح ما تخش عليه برشا والعشيه كيف كيف في القايله، كي تخرج يدك من شباك الكهرباء تفهم ابوبري كان الهواء سخون راه احسب من 35 36 الفوق. كان كي تخرج يدك وهكا تجيك شويه بروده عرف راه من 34 وانت هابط. نجم نحكيو على على درجه هذه الميتيو خاصه بشير خلفل
0: يقيس وحده بعلي معني بالقياسات نتاعك، عندك لي ترمومتر نتاعك الخاصين. الاداره العامه للمصالح البيطريه في وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري اليوم كانت حذرت من مخاطر الاجهاد الحراري اللي تنجم تتعرض له حيوانات التربيه، خاصه الدواجن الارانب الابقار الحلوب، في الفتره الممتده من اليوم 7 سبتمبر إلى غاية 13 سبتمبر 2026 وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وقالت وفق البلاغ متاحة أنه درجات الحرارة المتوقعة باش تكون بين 30 و 41 درجة مئوية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية والداخلية. وهذا يؤثر خاطر نعرفوا مش الحرارة فقط لكن ارتفاع نسبة الرطوبة اللي عنا الحقيقة بعض سنوات من اللي ولات جديدة علينا في طقسنا مع التغير المناخي وهذايا مع الرطوبة والحرارة يضعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات، وبالتالي دعات لتوفير مياه نظيفة باردة بكمية كافية وتعزيز التهوية زادة كيف كيف، والتبريد في الحظائر والمستودعات وتوفير أماكن مظلمة وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الوجبات الخفيفة منها. دونك نردوا بالنا على رواحنا، خاصة أنه يذولي مع العودة المدرسية كان باش تكون طقس درجات الحرارة مرتفعة شوية، باش
1: ترتفع نوعا ما. مع زادة فما كلام على أمطار نهاية الأسبوع، معلومة صحيحة تنأخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن فما كلام على أمطار ربما أيضا بعد ما تطلع نهارين باش تيح شوية درجات الحرارة، ومن بعد نرجع الأسبوع المقبل للسقا.
0: ربي معنا. بالتوفيق لكم الناس الكل، هذه الفريكونس متاع إذاعة شباب، وهذه عشويتنا جديد أصالة نصري تسمعوه معانا على موجات إذاعة شباب.

0: العشوية. العشوية. عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 5:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في الموسم التكويني الجديد، وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شواد يؤكد فتح حوالي 60,000 موطن تكوين موزع على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى حدث 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، وذلك خلال يوم العالم الخاص بالمتفوقين في مراكز التكوين. اليوم انطلاقة ترشح للحصول على المنحة الجامعية والمنحة ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة بالنسبة إلى الطلبة الجدد والراجعين بالنظر إلى ديوان الخدمة الجامعية للشمال، ليتواصل تقديم الترشحات إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. المبيتة الجامعية بمدنين تستقبل دفعة أولى من الطلبة المرسمين بكل من المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بمدنين والمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بجربة، الذين بشروا دراسة يوم 1 سبتمبر الجاري بالتوازي مع تواصل دورات التوجيه لتحين المعلومات لاستقبال دفعة ثانية من الطلبة يوم 12 من سبتمبر الجاري بعد تلقي الموافقة على السكن حسب الشروط المدرجة ببوابة سكن الجامعي، وفق ما أفاد به مدير الحي الجامعي بمدنين عبدالله مارس. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مستوطنين قرية جنوب الضفة الغربية المحتلة، وطعن مستوطن في تصاعد لعنف المستوطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن نجاح واشنطن في تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية وسط تشكيك من طهران وتأكيدات أمريكية بالرد على أي محاولة جديدة لزرعها. وتجدد الغارات الصهيونية على مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة كفر رومان بقضاء النباطية استهدفته طائرات الحربية الصهيونية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل مجدك تسمع صوتك.

0: جديد الفنان التونسي لطفي بوشناق صفي غربي لزماني. لطفي بوشناق مواليد 1954 تقريبا عمر 72 سنة، كان حاضر مؤخرا في حفلة في الحمامات، مسرح الهواء الطلق بالحمامات، حفل كانت نظمته جمعية صيانة مدينة الحمامات. في حفل كان أكثر من رائع، تفاعل جماهيري كبير برشا، ما شاء الله طاقة صوتية رهيبة للفنان لطفي بوشناق. الحقيقة معناها بطريقة الأداء، بالحضور، بجبته التونسية، بالشاشية التونسية اللي كانت حاضرة كيف كيف، بالعود متاعه أثناء الغناء، كانت حفلة من بين أجمل الحفلات اللي قدمها، تفاعل جماهيري كبير وكبير برشا. والحقيقة كنت من بين الحاضرين في الحفلة هذه، حضور ركحي، حضور ذهني، طاقة بسم الله ما شاء الله، طاقة صوتية رهيبة جدا. نفرحوا كيف نلقاو فنان تونسي وهو سفير الأغنية التونسية، نفرحوا كيف نلقاو فنان تونسي بالحضور هذاك وبالحضور الجماهيري الكبير. هو كل فنان عنده الجمهور متاعه، مانيش نحكي على فنانين أخرين جاء وسنى وغنى، لكن كل فنان عنده جمهور، وأكيد منحبوا نغشوا حتى حد فيكم الناس الكل ما كنتوا مع الأجواء التونسية. بشير شو باش نحكي؟
1: احنا نحب نوجه تحية لشيخنا محمد بن حمودة، تحية كبيرة ليه مش يكون معنا اليوم في شوية من تونس، عنده بعض الالتزامات ان شاء الله يرجع لكم الأسبوع المقبل، اما كوبي باش نبقيو على شوية من تونس خليوها باش نحكيو اليوم على مدرسة الصادقية، واحنا على أبواب عودة مدرسية، وده اختيارك انت يا مالي، يعطيك الصحة، فكرة ممتازة جدا. باش نشوفوا شنو هو صفة غربال زمان الصادقية في شوية من تونس.
2: شوية من تونس،
0: شوية من تونس والمدرسة الصادقية.
1: المدرسة الصادقية اللي تأسست في 1 فيفري 1875، أكثر من قرن ونصف. المدرسة ذي اللي تأسست بهدف الجمع بين الأصالة والمعاصرة وتدريس العلوم الحديثة إلى جانب اللغات والعلوم الشرعية، والموقع اللي تموقع فيه في تونس العاصمة شارع محمد علي شويدة، مبنه الحالي عام 1901. وبالنسبة لأبرز الخريجين، وهذا مهم جدا،
0: أسماء كبيرة
1: إذا كنا نحكيه على نخبة من الزعماء والقادة والشخصيات الوطنية البارزة في تاريخ تونس، كما أول رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، والمفكر طاهر بن عاشور، والكاتب محمود المسعدي. هذا بالنسبة لأبرز الأسماء، أسماء كبيرة في تاريخ تونس.
0: عديد الأسماء اللي تخرجت. الفكرة من الصدقية كانت أنه تعلم للغات، للمعارف الحديثة، للعلوم زادة كيف كيف، وهذا اللي يخلي المدرسة الصدقية من بين المدارس اللي رسمت تاريخ وكانت جزء من تاريخ تونس. ولليوم يقول لك فلان الصادقي، يعني نسبة لأنه تخرج من المدرسة الصادقية، المدرسة اللي راهنت ولعبت أدوار كبيرة وخرجت عديد الأسماء، نلقاوهم موجودين في الإدارة، في القضاء، في الفكر، في الثقافة، في غيرها من المجالات عديدة. هي شخصيات مش منسميوش حد وننساو حد، لكن الفكرة متاحة أنه القيمة الحقيقية للمجتمعات تبنى من المدرسة ومن المدرسة التونسية، والتونس على مر التاريخ وذي نفتخروا به كانت المدرسة التونسية فيها هي الرهان الأكبر للدولة التونسية على التعليم، على التربية، على أنه التلميذ يبني ويشق المستقبل متاعه في رهان كبير. مدرسة ومعلم أثري، تاريخي، تربوي، ثقافي زادة كيف كيف. وقت اللي نحكيه على المدرسة الصدقية ونحكيه، وهذا ربما يطرح سؤال على الطفل والتلميذ اليوم، من الأسئلة اللي تتكرر في كل مرة، نحبوه يحفظ أكثر، يفهم أكثر، قادر على أنه يمتلك مهارات جديدة. دونك هذو من بين الأسئلة اللي يقعدوا ديما مطروحين ويتزامنوا أصلا حتى مع العودة المدرسية في كل مرة، على رهان المدرسة التونسية اللي تقعد ديما فخر لتونس في العالم العربي ككل.
1: والمدرسة الصادقية حتى في تكوينها، في تركيبتها، يعني ما كانش بالشأن السهل بما أنه تجمع بين الزيتوني بالضبط والعصري.
0: بالضبط.
1: في العصر ذاك في 1875 ما كانتش حاجة سهلة وعندها دور ريادي في تخريج نخبة النخبة يعني لكريم دو لكريم متاع السياسيين والمثقفين اللي تولوا مقاليد السلطة بعد الاستقلال. وما زالت اليوم المدرسة الصديقية تخرج في عديد الأسماء وعديد الكفاءات. وفما كتاب لتليلي العجمي نجم نقرأه، أوقاف المدرسة الصديقية في تونس، موارد تقليدية لمؤسسة عصرية من 1875 إلى 1961، يعطينا فكرة على تكوين المدرسة هذية وكيفاش قاعدة تمشي حتى 1961.
0: وبالتالي تقعد الصدقية اللي تأسست 1875 ما هيش فقط حكاية الصدقية كمدرسة قديمة أو من بين المدارس الأوائل في تونس، لكن هي حكاية تونس اللي آمنت منذ بداية الدولة أنه مستقبل البلاد يبدأ بالكراسة، من ستيلو، من حضور التلميذ في المدرسة، والعائلة التونسية دائما وأبدا تراهن على نجاح أبنائها وتراهن على تميز أبنائها. فكل النجاح والتوفيق للتلامذة اللي راجعين للمدرسة في مازال سيئ، نقولوا سيئ نزفروا نجم الدين سيئ وفيت العطلة جمعة جاي نهار الثلاث لو 15 سبتمبر 15 سبتمبر.
1: وانا البارح مبرمج الاثنين الجاي قلت واحد يعمل عمر، قالوا لي وين تعمر وسعيد
0: عوده مدرسي. تحيه لكم مستمعينا، وين ما كنتوا كنت هذه شويه من تونس، نرجع من جديد للموسيقى.

0: وصلنا للستة قد على موجة إذاعة شباب. مرحبا بالناس الكل، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، نونسكم بالموزيكا. انتوما سيسونا في الطريق وسيسوا رواحكم، باش تخلطوا ان شاء الله السلامات وين ما انتوما قاصدين. ربي مرحبا بالناس الكل، وقيت انه باش نتعرفوا على ابرز مجد من احداث بالنسبه لليوم في ركاب معك بشير.
1: ركاب في الريكاب نتاعنا اليوم باش نحكيو على رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني، اللي تحدث على توجه نحو احداث 1200 شركه اهليه ومنصه رقميه خاصه بها في مراحلها الاخيره، وتوجه ذا يحكي عليه اليوم رياض شود، واكد ان الوزاره تعمل على مزيد دعم الشركات هذه وتوفير التسهيلات اللازمه لها للمساهمه في امتصاص البطاله ودفع التشغيل. هذا بالنسبه ل وزارة التشغيل. أيضا نحكي على التنمية الصناعية نحو تعزيز التعاون بين تونس وغينيا. وفد من وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية غينيا أدى زيارة إلى تونس خلال الفترة من 1-4 سبتمبر 2026، زيارة بالتحديد إلى المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. والمركز أفاد في بلاغ صادر اليوم الاثنين أنه الزيارة هذه تندرج في إطار زيارة دراسية مخصصة لتطوير القدرات الفنية ومرافقة المؤسسات، مثلت فرصة أيضا للقاء وتبادل الخبرات ومقارنة الممارسات حول تحد مشترك يتمثل في تحسين مرافقة المؤسسات الصناعية في مسار تطورها. نمشيو مع المؤتمر الدولي صفر سرطان إن شاء الله في تونس، وباش يحتضنوا تونس من 4-6 ديسمبر 2026، واليوم انعقدت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس جلسة إعلامية خصصت للتعريف بالمؤتمر هذايا، والمزمع تنظيمه كما قلنا من 4-6 ديسمبر القادم، وتقديم برنامج المؤتمر وأهدافه ومختلف الجهات المشاركة فيه. موجة حر نرجع توا أمال موجة حر من 7-13 سبتمبر، من اليوم انطلاقا من اليوم باش تبدا درجة الحرارة ترتفع، تحذير من مخاطر الإجهاد الحراري على حيوانات التربية وعلى حتى الإنسان، على الناس الكل. موجة حر كبيرة إن شاء الله تتعدى سنوات درجة الحرارة باش تتراوح فيها بين 30-41 درجة مئوية، تتواصل طيلة أسبوع، ونكملوا بحجز 8000 علبة مياه معدنية داخل مخزن عشوائي والاحتفاظ بصاحبها، وهذا في منطقة الأمن الوطني بزغوان. والأعوان تمكنوا من حجز كمية كبيرة من المياه المعدنية، وهذا إثر تنفيذ مداهمة أمنية استهدفت مستودع عشوائي بمنطقة الفحص. أسفرت العملية عن ضبط وحجز 8000 علبة مياه معدنية كانت مخزنة داخل المستودع في ظروف لم تحترم وفق المعطيات الأولية الشروط والترتيب القانونية الجاري بها العمل.
0: بما أنك حكيت عن المياه المعدنية، نذكروا بالرقم الأخضر اللي توضعه وزارة التجارة على ذمة كل المواطنين للتبليغ عن التجاوزات في قطاع المياه المعدنية، هو 80-191. هو فقط إلى جانب الحديث على بعض التجاوزات اللي هي موجودة، ما ننساوش ونذكروا بنقطة مهمة جدا، اللي يمشي بشيشري راهو ما فماش حتى داعي في أنه يمشي الراجل ومرته وصغاره ويشدوا صف، كل واحد يخذوا ستيك باش انتي تاخذ وغيرك اللي تلقاه شد صف ما نجمش يلحق بشيخه مياه معدنية. فمسألة اللهفة زادة كيف اللي للأسف مقترنة بالتونسي، نحاولوا أنه نخموا في غيرنا كما نخموا في رواحنا زادة كيف، وبإذن الله الأمور الكل تكون سلامات. تحية لكم مستمعين الكل
1: إن شاء الله. زادة أمال ترجع الحركة متاع أنه
0: نسق التوزيع
1: بالنسبة للمياه المعدنية يرجع للمعهود، واللي رناه قبل 3-4 أسابيع من توا قبل ما ندخلوا في الأزمة، خاطر للأسف إلى حد الآن ما زلنا ما رجعناش للنسق العادي للتوزيع.
0: تحية لكم وين ما كنتوا الناس الكل قاعدين تابعوا فينا، ونحب الحقيقة نقدم ديديكاس لزميلنا مالك ترابلسي اللي بعث لي رسالة، شكرا ليك مالك، يعطيك الصحة، ديما صاحب واجب في كل مناسبة. تحية لطلال ترابلسي زاد كيف اللي قال لي نورت إذاعة شباب، نورت الاستوديو، شكرا ليك وبقيت لكم.
1: يقرب المالك ولا
0: لا؟
1: كل ترابلسي على روح.
0: لا هو طلال ليه مش ترابلسي حاجة أخرى، من عملت كونفوزيون يبان لي عملت كونفوزيون بيناتهم الزوز في الاسم واللقب.
1: هاي بي معناها تدخل رشيق مني
0: بالضبط. بقية المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا أكيد إن شاء الله نرجعوا لهم بعد في الكومنتير متاعهم، تحية ليهم الكل، تحية لكل محبتكم. هاي طلال ترابلسي مانيش غلطة،
1: تحية لي
0: تو رجعت ثبت أنا في نفس الوقت نحكي معك ورجعت ثبت الاثنين. تحية ليهم زوز، تحية للناس الكل اللي اختاروا موجات إذاعة شباب وقاعدين يتابعوا فينا. إن شاء الله بالموزيكا نرافقكم وبالفقرات في عشويتنا.
1: باش نسمعوا دافيد جيتا سيا بيوتيفول بيبول وراجعين بعد شوية لآخر أخبار التكنولوجيا.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: شوية وسوفيمنتي اللقاءات الصيفية مع آخر الصيف وبداية الخريف سبتمبر، لكن اللقاءات هذه تقعد ديما معنا مادام فما سخانة، دونك نسمعوا لقاءات صيفية هكا ولا باش
2: مادام فما سخانة فما ريحة الريحة نتاع البحر مادام سوفيمنتي واللاتينو والأجواء هذيك
0: نتاع الدبكة
2: وقت
0: يقعدوا حاضرين بإيقاعات الحقيقة اللي تراهم تسمعهم تسمع لي قاعد مش تراهم تسمع لي قاعد دونك اوتوماتيكمون تقول هذا الصيف واجواء الصيف. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، شكرا لكم لاختيار لي فريكونس نتاع اذاعه الشباب في موعدنا في تونس الكبرى. تسمعونا على 88.6 الموجه اللي الحقيقه توحشنيها برشا باش رجعت 88.6 على تونس الكبرى. تابعونا زاده كيف كيف على صفحه اذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نفس الفريق مازال مواصل معاكم، الفنصيب في الاخراج الرقمي، نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني، ومن امام الميكروفون معكم الثنائي في اول مره اخر مره هكا بشير.
2: ان شاء الله مش اخر مره.
0: نتلقى ان شاء الله في مواعيد
2: اخرين.
0: نتلقى في مواعيد اخرين. امين رشدي وبشير خلف الله يرافقوكم ان شاء الله حتى للسبعة ونص. بدينا معاكم من الخمسة، تحية ليكم وين ما كنتوا موجودين. توتويت الموعد مع بوان تيك والتكنولوجيا.
2: بوان تيك. في البوانتيك اليوم باش نبداو مع تشاومي. تشاومي اللي تطلق هاتفها الجديد تشاومي 18 فولد منافس ايفون القابل للطي. نعطيكم المواصفات والسعر الهاتف، ويبدا السعر نتاعو من 1640 دولار وهو متاح حاليا.
0: شوف لك هات السعر باش يقبل المواصفات.
2: هاني بدي اهم شيء اهم حاجه 1640 دولار مش رخيص، معناها هاتف غالي شويه، متاح حاليا في الصين فقط مع عدم توافر معلومات حول طرحه عالميا. وشركه اطلقت الهاتف هذا بتصميم أقصر وأعرض يشبه إلى حد ما جواز السفر وقت يتسكر عند إغلاقه. يمثل تصميم هذا خروج واضح على الهواتف القابلة للطي الطويلة اللي اعتاد عليها سوق الهواتف المستخدمين. لكن تشاومي مش الشركة الوحيدة اللي ترى أنه هذا التصميم قد يكون الاتجاه المستقبلي. شركة سامسونج أطلقت أيضا جالاكسي زد فولد 8 في جويليا الفرد بتصميم مشابه، ومن المتوقع أنه نكتشف أيضا أبل عن أول هاتف آيفون قابل للطي في 9 سبتمبر. حضر فليساتك أمال.
0: صعيب ما نجمش نخطي لهم الحقيقة.
2: بعد غدوة ما في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقال أنه الهاتف هذا بش يكون بتصميم مشابه جواز السفر. يعني مرة أخرى نرجعوا لحكاية الباسبور. نعطيكم المواصفات بتاع التشاومي 18 فولد. شاشة خارجية قياسها 5.38 بوصة، ويمكن فتحه باش يقدم شاشة قياسها 7.58 بوصة بوس يعني. لكن الجزء الأكثر إثارة الاهتمام هو الطريقة اللي جمعت بها تشاومي الشاشات داخل الهاتف حسب ما كشفته الشركة اليوم الاثنين. ميزانه مش رزين برشا، 219 جرام، ما يجعله أثقل بشكل غير كبير من بعض الهواتف الرائدة التقليدية. يبلغ سمكه 10.68 مليمتر وقت يتسكر، وينخفض إلى 5.02 مليمتر فقط وعند فتحه. برشا ناس تسأل على الباتري، خاطر العباد تستهلك برشا التليفون ما يحبوش يقعدوا يشارجيو برشا. الباتري هي من السيليكون كربون بسعة 6000 ملي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. ويمثل هذا مزيج مميز بالنسبة للهاتف قابل للطي بالسمك والوزن هذا، خاطر عنده السمك والوزن عندهم أهمية كبيرة من حيث الشحن.
0: اتصور
2: الهاتف يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل تحمل علامة ليكا، إلى جانب كاميرا مقربة منظرية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجا بيكسل. هذا بالنسبة للتصاور. توقيت والسعر كما قلنا إلى حد الآن مازلنا ما نعرفوش وقتاش باش يتم تسويقه خارج الصين. بدأ في الصين في انتظار أنه يخرج لبقية الأسواق العالمية، وهذا باش يكون هاتف أكيد من الهواتف اللي باش تنافس أبل وقبل مؤتمر أبل وذي الخبر الثاني باش نتعداولو. قبل مؤتمر أبل كل المواصفات المتوقعة للآيفون أولترا، أول آيفون قابل للطي، معناها دخلنا في جينيراسيون جديدة متاع تليفونات كلها تتطوي، عبارة حاطت قبيلة سو شبهو بالباسبور، ربما يكون حتى في الكبر متاعه أقل شوية من الباسبور بالنسبة للآيفون. وتقديرات باش نرجع لك اللي تحب عليه انت يا مال، ما نعرفش تحضر روحك ولا، يتراوح السعر الابتدائي للهاتف بين 2000 و 2500 دولار.
0: لا برشا.
2: يعني نحكيوها يعني
0: ميزانية قداش من شهرين نقعدوا نخدموا عليها برشا.
2: نحكيوا على 6 ملايين و 7 ملايين ونص تقريبا، اللي هو برشا غالي برشا، ماشية وتطلع أسعار الهواتف عبر العالم، خاصة وقت اللي نحكيوا على الآيفون. مؤتمر باش ينعقد غدوة 9 سبتمبر 2026 في خطوة طال انتظارها بعد سنوات من التسريبات والتقارير حول دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي. إذن آيفون أولترا هو اللي نستناو فيه، تصميم فيه شاشتين كيف كيف، دونك فيه دو زيكرون، من المتوقع أنه يكون بتصميم أفقي يفتح مثل الكتاب مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4 على 3، أقرب إلى أجهزة آيباد حسب تقارير تقنية خرجت في تقارير صحفية تهم التكنولوجيا. والتسريبات أيضا تشير لشاشة خارجية بحجم نحو 5.5 بوص عند إغلاق الهاتف، وشاشة داخلية بحجم نحو 7.8 بوص هذا بالنسبة للآيفون أولترا. فيس اي دي ماهوش موجود، عودة التاوش اي دي، دونك فيس اي دي اللي يحب يحل تليفونه بالوجه،
0: بصمة الوجه،
2: التقنية ذي ماهيش موجودة. وأبل مرجح أنها ترجع التاوش اي دي عبر زر جانبي على غرار بعض أجهزة آيباد اللوحية، شريحة A2 وذاكرة 12 جيجا باش يعمل بها الهاتف هذا، باش يكون أسرع بنسبة توصل 15% أو أكثر كفاءة بنسبة توصل 30% مقارنة بشريحة A19 هذا بالنسبة لكل ما يهم الآيفون أولترا بالنسبة للتليفون اللي ينتظروا فيه العديد عبر العالم
0: كل عادة.
2: أوكي، آيفون 18، آيفون 18 برو، آيفون 18 برو ماكس، هذا جديد بالنسبة للآيفون
0: أولترا.
2: أبل
0: هو اللي لاحظوه على مستوى العالم منافسة كبيرة تلقاها في عالم الهواتف، وخاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي في كل مرة وقت اللي نسمعوا بالشركات الكبيرة هذه اللي قاعدة تنتج في الهواتف الذكية، نشوفوا معها وقت اللي يسمعوا في الناس تسمع اللانسمون على مستوى العالم صفوف كبيرة، الناس تقعد تبيت معناها قبل بنهار تلقاها شد الصف غيانك بشو يدخل ويشوف ويجرب ليشانتيون ويشري، وحتى النسخة الأولى ربما النزعة التجارية زادة كيف كيف اللي موجودة عند الشركات هذه اللي تخليها في كل مرة يحاولوا أنهم يتلافوا النقائص اللي تكون موجودة في العدد اللي قبله في الليديسيون اللي قبلها، وهذا اللي يخلي أنه كما قلت منافسة كبيرة، ومع الصين اللي دخلت زادة بقوة للسوق هذا كاركتيريستيك مواصفات عالمية وتنافسية جدا ينقوها بين الشركات الكبرى لصناعة الهواتف الذكية في العالم.
2: وفما ناس أمال أنت قلت على الناس اللي تشد الصف شدوا الصف مش على خاطر يحب ياخذ ايفون وهكا باش يوري روحه، لا لا، هذه ناس راهي تخدم بالايفون وناس عندها سنوات يعني من اول ايفون خرج كل عام يبدلوا وتختلف غاديك الطرق، يعني غادي اسهل انك تاخذ ايفون
0: بالضبط.
2: ولا اي تليفون اخر من من تونس وين ربما
0: تدخل في الثقافه الاستهلاكيه زاد كيف كيف
2: نوعا ما نوعا ما الثقافه الاستهلاكيه، لكن اكثر
0: اللي هو ياخذ سيبلي للخدمه،
2: صحيح سيبلي للخدمه، ماكينه تكون قويه اللي ربما تستجيب للطلبات وهو على مستوى خدمته اكثر من اي حاجه اخرى.
0: لكن هذا ما يمنعش انه فما ناس عندها علاقه بجانب الاستعراض راهو فقط انه يقول لك انا اخر نسخه راني خديتها،
2: هي اكيد موجوده هذه موجوده عندنا احنا اكثر منهم. هاو موجود اكيد سيرتينمو في بعض البلدان الاوروبيه، ولو انه العقليه تختلف برشا،
0: اكيد اكيد تختلف العقليه من بلاد لبلاد.
2: مجدي احنا عنا بعد شوي باش يجينا بعد موجز. لحظات في موجز الاخبار ويرجع لنا مجدي في النشره ولا طبعا بعد نزيدوا نسألوا نزيدوا نكتشفوا. أما مجدي معنا في العشوية، عشويتنا اللي مواصلين معاكم إن شاء الله حتىش للسبعة ونص. أمال ما زلت مواصلة معنا بتبيع مواصلين مع بعضنا في دوزة فن من بعض، تحكينا على فيلم حلو برش،
0: فيلم تونسي بينتو بينتو مازال ما تعرضش في قاعة السينما، معناها كيف نحكيه على الحضور متاعه ومشاركته في تظاهرة سينمائية عالمية كبيرة برشا ما نجمو كان نفرحوا ونفتخروا انه عنا افلام توانسة وصلت للمرحله هذه وانه يتم اختيارهم في سيليكسيون الاخرى نتاع افضل 7 افلام على مستوى العالم باش يشاركوا نقاو فيلم تونسي. هذايا نفتخروا به برشا ونفرحوا به برشا. نقولوا مبروك للثقافه التونسيه وللسينما التونسيه وللمبدعين التوانسة. الحقيقه في كل مره تلقى العلم نتاع تونس يرفرف في المحافل الدوليه هذه. نرجع ان شاء الله باش نحكيكم على الفيلم هذا باكثر تفاصيل.
2: أمال تعطينا اسم الفيلم من بعد التفاصيل نتاع الفيلم واكيد باش يعجبكم باش تعجبكم الفكره نتاع الفيلم. مجدي بعد لحظات في موجز الاخبار وراجعين في العشويه.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يؤكد اليوم في تصريح إعلامي على هامش فعاليات يوم العلم الذي نظمته الوكالة التونسية للتكوين المهني بمقرها، يؤكد أن خريجي منظومة التكوين المهني مبدعون وقادرون على الاندماج بكل سلاسة في سوق الشغل سواء عبر العمل المؤجر أو من خلال المبادرة الخاصة، معتبرا أن التكوين المهني يمثل المسار الأكثر ضمانا للحد من نسبة البطالة. صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية شهدت تطوراً لافتاً خلال سنة 2026، حيث ارتفعت حصتها من إجمالية صادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى شهر جويلية المنقضي. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارة العمومية لفائدة المعهد الوطني للتراث بعنوان سنة 2026، وتفتح هذه المناظرة يوم 23 من نوفمبر المقبل والأيام الموالية لسد شغور في 8 خطط تتوزع على 5 خطط في العلوم الاقتصادية و3 خطط في الحقوق. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت دراجة نارية جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق من اليوم استشهد فلسطينيان أحدهما طفل متأثرين بإصابتهما في قصف صهيوني على مناطق في قطاع غزة، فيما استشهد أمس 5 من بينهم طفلان جراء غارات وعمليات قصف شنها جيش الاحتلال الصهيوني على منازل وسيارات مدنية وتجمعات للفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام 3 الماضية. وتأتي هذه الاعتداءات الصهيونية على لبنان مؤخرا في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الصهيونية واستمرار استهداف المناطق السكنية. المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر توركي يقول اليوم أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات فورية للحد من هذه المخاطر. ودعا في هذا السياق إلى بذل جهد شامل لوضع ضمانات صارمة تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه قبل فوات الأوان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: بسين اسماعيل نشف الدموع العين. توصلنا للسبعة غير أربعة بالضبط 46 دقيقة. تحية كبيرة لكم لكل مستمعي وفي إذاعة الشباب. دخلنا في الساعة الأخرى من حصتنا. ذاك نكملوا معاكم بشير خلفالة من الراجدي، نجم الدين في الإخراج، وأول فنسيب في الإخراج الرقمي. حتش للسبعة ونص إن شاء الله موعد نشرة الأخبار. أمال غير أربعة وصلنا الموعد. دوزة فن اليوم، دوزة فن مش يكون فيلم. كنا حكينا شوية ما عطيناش للاسم لا حتى معلومة، لكن توا في دوزتنا باش نعرفوا شنو هو الفيلم اللي اخترته نعمل
1: دوزة فن. دوزة فن
2: في دوزة فن كما قلت باش نحكيوا على فيلم تونسي. وهنا خلينا نبدأ بسؤال معاك انت بشير، شنو يصير كان نهار من نهارات نوليو نجمو نتحكمو في الذاكرة متاعنا ونتحكمو في مشاعرنا؟
0: شخص
2: انت من الناس اللي يحبوها
0: اكيد جدا.
2: شنو يصير اذا كان التكنولوجيا تولي تنجم تمحي منا في وقت ما خوف حزن وجيعة وإلا ذكريات نحبو انو ننساوها وتتنحى من الذاكرة متاعنا؟ هذه تقريبا الفكرة الرئيسية اللي تمحور عليها الفيلم الجديد التونسي هلع اسمه للمخرج كمال العريضي. هو مواش فقط مجرد فيلم جديد، لكن هو أول فيلم روائي طويل لكمال العريضي، والأهم أنه بش يعمل العرض العالمي الأول متاعه بعد نهارين تقريبا، لو 9 سبتمبر، نهار 9 سبتمبر غدوة لا بعد غدوة، وين في واحد من بين أبرز المهرجانات العريقة في السينما. كي نحكيه على فينيز نحكيه على مهرجان البندقية السينمائي، ونلقاوه ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي. ليزيد يعطي مشاركة هذية أهمية متاحة أنه أسبوع النقاد اختار العام هذية سبعة أفلام أولى فقط على مستوى العالم. وهنا علاش قلت هو إنجاز تونسي، هلع واحد من بين أحسن سبعة أفلام اللي تشارك في المسابقة هذه. خلينا ندخل شوية للعالم متاع الفيلم. الأحداث الدور رحنا توا في 2026، الأحداث الدور في تونس عام 2059، يعني هي رحلة في المستقبل، مستقبل مش بعيد علينا برشا. على المخيلة متاعنا في العالم هذه فما اون بوس، شريحة إلكترونية مزروعة في الدماغ نجم تتحكم في الذاكرة متاعنا وتساهم في أنه تسيطر على المشاعر متاعنا، نفسخ وش نحبه ونحي وش نحبه. والعلاج بالتنويم المغناطيسي ممنوع في القانون متاعهم مع وجود الشريحة هذية. لكن طه اللي هو الشخصية الرئيسية يختار انه يمشي في الاتجاه المعاكس بطريقة سرية، يختار انه يمشي لمعالج بالتنويم المغناطيسي، شخص عنده قدرة غريبة في انه يصنع المشاعر متاع الناس من خلال الشعر. ومن هنا تبدأ الرحلة متاع هلع، رحلة بين الذاكرة والمشاعر، بين الحقيقة والوهم، بين الإنسان والتكنولوجيا. سؤال اللي يطرحه الفيلم هو سؤال بسيط لكن عميق في نفس الوقت، هل أنه الإنسان ينجم يعيش من غير خوف؟ وهل فعلا نحب ونمحي كل الذكريات المؤلمة اللي ربما عشناها وشفناها في حياتنا؟ خاطر ذكريات حتى الخايبة منها ربما أو الصعيبة هي تمثل جزء منا، من مشاعرنا في وقت ما. الفيلم هو من بطولة مجموعة من الممثلين التوانسة، من بينهم الممثل محمد حسين جريع، رياض حمدي. مدة الفيلم تقريبا في حدود 79 دقيقة. نوع متاع السينما، نوع السينما اللي الفيلم هلع اللي نحكيه عليه هو يمزج بين الخيال العلمي وبين الدراما زادة كيف كيف، ويخذنا المستقبل التونسي فيه برشا خيال. لكن أسئلته في الحقيقة قريبة برشا من حياتنا اليومية، وإحنا اليوم قاعدين نشوفه في الذكاء الاصطناعي قاعد يكتسح. فمسألة البيوس هذية والشريحة وين تنجم تمشي مازال ما تعرضش. كما قلت العرض الأول متاعه بش يكون في مهرجان البندقية السينمائي بالحضور، معناها كيف نلقاوه من بين السبعة أفلام الوحيدين على مستوى العالم اللي تم اختيارهم في المسابقة هذية. هذا ما ينجم كان يخلينا فرحانين بهذا الحضور وهذه المشاركة، واللي إن شاء الله قريبا نشوفوا الفيلم هذا يتعرض في قاعات السينما التونسية. فنقولوا برافو، برافو للمبدعين التوانسة اللي في كل مرة نقاوهم حاضرين بأفكار جديدة بكتابة سيناريوات بتميز تونسي زادة كيف كيف. ما ننساوش أنه مهرجان فينيز ومهرجان البندقية السينمائي يجمع عديد الأسماء والأسماء الكبيرة وأبرز الأفلام على مستوى العالم من أفلام هوليوودية وغيرها. وعلى ذكر هوليوود نعش إذا كان وتيتك الفرصة مشيت زرت هوليوود
0: لا ما زلت
2: عالم آخر
0: زني ركب البوس
2: عالم آخر ركب البوس باش تعمل تنجيزة تمشي ل 2059 وتمشي الهوليوود لأنه وقت اللي نحكيه على سينما نحكيه على إبداع نحكيه على إنتاج سينمائي بكل ما تطلبه كلمة إنتاج من ظروف عمل وغيرها مدينة كاملة هوليوود اللي يمشي ويزورها ويشوف التفاصيل متاعها تلقى الكراش متاع الطيارة على جنب تلقى القرش السين متاعه على جنب تلقى جوراسيك بارك والديناصور تدخل هكا وتشوف تجرب تعيش تجربة في حاجة تعمل 66 كيف. رغم هذا توينسا نقاهم متميزين والحمد لله وعديد الأسماء التونسية المتميزة في المجال الثقافي في مجال السينما في تونس على مستوى العربي وعلى مستوى العالم يزيد كيف كيف. بالتوفيق لفيلم هلا الفيلم التونسي لكمال العريبي.
0: الابداع ديما يقعد ما عندوش حدود لا جوست تحكم فيه ربما بعض الماديات
2: امكانيات
0: نحكيه على هوليوود اذا كان احنا كتوانسة مخرجين وممثلين والعديد ما شاء الله وقاعدين من الموجودين واللي قاعدين يطلعوا ايضا شوفوا حتى في برشا اليوم ولا يختاروا في منصات غير المنصات التقليديه يعني يعرضوا ساعه على اليوتيوب على تيك توك على كذا حتى عمل يكون صغير معناه عمل قصير لكن تحس أنه فيه خدمة تحس أنه المخرج ولا الممثل الصغير اللي يعمل لك العمل تحسه عمل ريسيرش وجاب حاجة جديدة وأبدع وهذا المبدع لكن للأسف ديما كما قلت تقعد الإمكانيات هي اللي تحكم وحتى التوجه العام الفكرة متاع أنه نمشيه للفيتور ولا نرجعه تالي كما رير القدام مثلا مع بسام الحمراوي ولا الفيلم هذا هلع وعديد الأفلام حتى مش توانسة نشوفوا برشا في افلام تاع فيكسيون
2: فيكسيون صحيح
0: فيكسيون خيال تاع نمشيو برشا للفوتور ان شاء الله الفكره تكون
2: هو على فكره فوتور راهو المستقبل اللي كنا نشوفوا فيه في الافلام الهوليوودي معناها
0: عايشينه
2: اليوم
0: بيان سور
2: وقت اللي تحكي على الذكاء الاصطناعي واللي وصلنا له اقمار صناعيه وغيره معناها اللي كنا نراوه في الافلام بكري كان يظهر لنا حاجه من الخيال قاعدين نشوفوا فيه الروبوتات اللي قاعده موجوده في برشا بلايص وقاعده تقوم بعديد الادوار معناها نقولوا هي ريفليكسيون وهي امتداد للمستقبل هي نظره من غير حدود ربما من خلال الابداع من خلال السينما اللي تحل بيبان وتحل الجوانح والفكر في انه يخمم خارج الصندوق ويخمم طريقته هو انه يعمل عوالم اخرى من خلال الفيكسيون وافلام الخيال
0: اللي يخمم خارج الصندوق هذاك ربما كيحط فكرته يلقاها بعد 20 30 سنه تحققت كما لي سيمبسون تفرجوا في لي سيمبسون تلقاو برشا افكار وبرشا نبوءات ربما تحققت في الكرتون هذا الكرتون العالمي الامريكي. وقعدوا معنا كانت هذه دوزة فن مع امال احنا مازلنا مواصلين مكملين ان شاء الله حتى للسبعة ونص خليكم على الموسيقى وبعدش نختار لكم موسيقى انا وامال في الاولد سكول نختاروا غنيتين غنيه ونخليك تختار امال
2: لا ميسيلش
0: مع بعضنا مع بعضنا
2: نختاروا غنيه غنيه
0: مع بعضنا نختاروا مع بعضنا في الاولد سكول تنشوفوا الاختيار نتاع امال ما نعرفوش الحقيقه اليوم باش نكتشف بقى الاختيار الاول تاع الفيلم عجبني تحفون الفيلم تاع دوزة فن هلا مزيان برشا تنزيدوا نفهموا الاختيار تاع الموسيقى
2: ان شاء الله
0: وقعدوا معنا ان شاء الله واصلين معاكم نرجع لكم بعد شويه في الاولد سكول.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا. هذه الفريكونس نتاع اذاعه شباب في توقيت 6:59 دقيقه بالضبط. مرحبا بالناس الكل العشويه اللي كانت بدات معكم من 5 تتواصل الى حدود 7:30 في الدقائق الاخرى.
1: نوعا ما مازلت نص ساعة باش نوصل لنهاية عشويتنا اليوم.
0: نص ساعة معناها 30 دقيقة.
1: 30 دقيقة
0: دقائق الأخرى.
1: 30 دقيقة باش
0: توصل. أنت منطق الكورة معناها تقولي لي 30 دقيقة قداش تقلب تروح.
1: ميتون في الهون 30 دقيقة.
0: نعرف تقولي.
1: ماتش كامل ماتش كامل. ودي ما شاء الله عليك تعرف السبور مليح وبديت في قسم الرياضة.
0: تحية للزملاء في قسم الرياضة الكل.
1: ما شاء الله عليك وبرشا فرحانين بالعودة نتاع عمال اليوم. تحية لمستمعينا.
0: قول لهم نحبكم برشا برشا برشا برشا الكل. نبعث لهم برشا رسائل محبة. أنا اليوم أصلا جاية وقلوب عيني قلوب يعني مش تلقى مع المستمعين نسلم عليهم الكل. الحقيقة برشا تفاعلات قاعدة تجي على صفحة إذاعة الشباب. كما قلت في بداية الحصة في نهاية المطاف شنو رسمينا احنا؟ رسمينا هو محبة المستمعين. لأنه لا مش نحكيه على برشا فلوس ولا مش نحكيه على ربما حاجات اللي تجم تلقاها في إعلام غربي ولا لكن نحكيه على احترام للمستمع، نحكيه على علاقة محبة مع مستمعين، وهذا هو رسمنا في نهاية المطاف. مصداقيتك معهم، صدقك معهم، زادة صدق والمصداقية الاثنين، وأنه تكون علاقة فيها برشا احترام وبرشا محبة. برشا ناس سألت علي في فترة الغياب، نسلم عليهم الكل. محمد حمودة منورين قال أمال بشير الاثنين يعطيك الصحة يا محمد. من بين المستمعين الأوفياء الحقيقة اللي قعد لي سنوات يتبع في ذات شباب ويتبع في مختلف البرامج يقول فرحتنا فرحتين.

0: برجوعك لإذاعة شباب وبرجوع برنامج المفضل همس الليل. يوسف مجوري يقول مرحبا أمولة عودة ميمونة. نسلموا على سعاد قاسمي تقول مرحبا أحلى أمولة، فرحتنا برشا برجوعك معنا في إذاعة شباب بعد غياب عامين، فرحتنا برشا برجوعك وخاصة رجوع برنامجنا همس الليل. نحكيه على أسرة، نحكيه على عائلة الحقيقة، وهذا منجم كان يفرحنا. نسلم برشا على دعاء القاسمي تقول مساء الخيرات والمسرات، أحلى أمان محليك محلى رجوعك لإذاعة شباب منورة، فرحتنا برشا. نسلم عليك برشا على المستمعين، وتحية خاصة لأختها وصغارها بحثهم إباع، عملوا الجمهورة فيراج يتفرجوا ويتابعوا معها في صفحة إذاعة شباب وقاعدين يتابعوا في عشويتنا لليوم. توحشناك برشا برشا، وأنا زادة توحشتكم الكل مستمعين، توحشت الميكرو، توحشت داري إذاعة شباب. فشكرا لكم على كل شخص سأل، كل شخص بعث رسالة، وكما قلت المحبة هي اللي تجمعنا وثقة هي اللي تجمعنا، أكيد برشا محبة مع المستمعين وكرك وكرك كما يقولوا، معناها الدور تعمل عديد التجارب لكن تقع ديما ملحب إلى الحبيب الأولي، ملحب إلى لإذاعة شباب ديما في كل مرة.
1: هذا هو، تحية كبيرة لك أنت وتحية كبيرة لمستمعينا أيضا. أنا نقول ديما أوفياء خاطر بالحق نعرفهم أوفياء، وديما حاضرين في كل البرامج وموجودين في الكومنتير التعليقات على موقع راديو جون بتاعنا، راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، يعني ما شاء الله عليهم يتبعوا في كل كبيرة وصغيرة. والله حتى ساعات تفوتني أنا ألقى عند السادة المستمعين حاجات بالحق تفوتني، حاجات تعدت عنا في اللونتين يسمعوا، ما شاء الله عليهم. دونك تحية كبيرة لهم الكل يسمعوا فينا على 88.6 في تونس الكبرى ولا على بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. دونك رجعت لكم أمال الراجلي، وما زلت إن شاء الله مواصلة معاكم في برمجة خريف شتاء متميزة جدا مع أمال ومع بقية الزملاء في مختلف
0: 14 سبتمبر إن شاء الله. الاثنين الجاي الانطلاقة متاع الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026 بالنسبة لإذاعة شباب، وبرشا جديد يستنى المستمعين أكيد، وعديدة هي البرامج، وإن شاء الله تكون في مستوى انتظارات كل المستمعين أكيد وإنهم موجودين
1: إن شاء الله. احنا اخترنا الغنيات متاعنا سيبون، انا اخترت، امال اختارت،
0: انا اخترت حاجة اخرى. انا
1: ما نمشي وتوا في الولد سكول ولا نزيدوا شوي توا ندخلوا الولد سكول؟ باه عطينا الولد سكول. اولد سكول واه في الولد سكول. امال انا اخترت زوز غنيات دو توب قطم، لكن في الغربي. اخترت Freed from Desire، واحنا موجودين في الصيف وكملنا الصيف صحيح باش ندخل العوده المدرسيه.
0: مازال برونشي على الصيف باش
1: اي لا والله مازلت ما شختش ما شختش في الصيف
0: ما عمتش مليح.
1: لا عمتي ما مش برشا
0: مش برشا مشكل عاده
1: صحيت
0: فلا
1: ما خديتش غردك
0: ما خديتش غردك فلا شو نقول لك حتى انا ما خديتش غردك خاطر البحر وجو الصيف كان ما تاخذش منه غردك تحس فما حاجه ناقصه.
1: قال لي ها وجا سبتمبر تو بقدرت لي لا نبدا في البرمجه الجديده نبدا نعوم
0: ان شاء الله. لا عمت سبتمبر وحده
1: اكيد احسن ما فهم. دونك قال Freed from Desire و Red Hot Chili Peppers Black Summer، هذا بالنسبة للاختيارات بتاع بشير. الاختيار بتاع أمال الحقيقة حلو مزيان، مش من اللي نحبذهم أنا أما مزيان حلو ذكرني بعواطف.
0: احنا نحكيه على الأولد سكول، نحكيه على أسماء فنية كبيرة خليت الاسم متاحة، كما نحكيه على أسماء غربية نحكيه على أسماء زادة كيف تونسية وأسماء شرقية. اليوم ما سمعنيش برشا شرقي، فاخترت أنه نسمعوا غناية الحقيقة ثلاثي رهيب بين الفنانة والملحن والكاتب متاع الكلمات، تلحين سيد مكاوي، كلمات عبد الوهاب محمد، وغناء الراحلة وردة الجزائرية قلبي سعيد وياك يا حياتي. وقت اللي تحكي على المحبة وإحنا في عشوية، معناها وقيت متاع تصلتين، واحد يحط قهوته قاعد في الجردة ولا في البلكون متاع الدار، يحط قهوته لبست الماء ولا كاس الماء عن جنبه ويبدأ يتصنت في الغناية ويسمعها. نهديه لكم الكل، وأنا أكيد ما نجم نكون كان سعيدة بعودتي معاكم في إذاعة شباب فروت هذا بهذا مع غناية وردة، ومن بين الفنانين الحقيقة اللي عندهم جمهور كبير. واليوم كنت لاحظ بشير تونس تغني ولا غيرها العروض اللي قاعدين يعملوا فيهم ويقوموا فيهم بوتشار، يرجعوا للأغاني هذه أغاني القديمة والجمهور هو اللي قاعد يغني. فنانين توفيوا صحيح ربي يرحمهم، لكن خليوا فن بعدهم وخليوا ناس تتذوق فن عنده شريحة كبيرة تحبوا. ربما وإحنا صغار نبدأوا نشوفوا اللي أكبر منا كيفاش يسمعهم كلثوم غنية تقعد بالقديش ويسمع وردة بعد تلقى روحك تخلط في عمر معين تولي أنت تتسلطن على الغنية تعمل عليها كيف، هذا كان ما تصنتلتش على الموسيقى قبل ما تبدا الغناء.
1: أميل الراجدي ذن تستولي على القلوب لا على الميكروفون. خليكم مع الأولد سكول وراجعين مع نهاية حصتنا.

0: خليك كمان لرجع انت
1: سلطنت ولا ما على
0: الاخر
1: ولا لا انا قاعد نهيئ فيك الاجواء العوده للدار
0: لا العوده للدار تكون موفمونتي الحقيقه مش هكا مع الصغار ما شاء الله ريتم اخر
1: ما شاء الله ربي يفضلهم قلبي سعيد وياك يا حياتي كانت هذه الاغنيه اللي اخترتها وان شاء الله الاختيار هذا يعجب المستمعين كما اختيار اغانيك زاده كيف كيف حاولنا نوع بين الغربي وبين الشرقي زاده كيف كيف في عشويتنا لليوم قبل ما نختمه صابر
0: صابر هلا بتطلع
1: ما نعرفش
0: هاي عطينا
1: مش هي نفس الاغنيه ذولي انتوكا
0: أسعاد أيوة ما فيها طلع وكذا نفرحوا بيك لازم نفرحوا بأمان
1: شلبية زهو نسلم عليها برشا هي من بين المستمعات الوفيات لإذاعة الشباب تقول منورين خويا بشير أختي أمال مساء الورد والفل والياسمين الناس الغاليين مساء المحبة والريحان والأقحوان مساء الأشواق من الأعماق ليك خونا بشير الغالي عايش. الأخت الغالية أمال نقولها أهلين وسهلين ومرحبتين عدتي والعود وأحمد توحشتك برشا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق من حسن إلى أحسن تحية لكل العاملين في إذاعة الشباب بدون استثناء تقول ندل عليكم عديو لغنية نسيت متاع شكون أهلا بهالطلي أهلا ونهديها لكم الكل وخاصة الأختي أمال هي غنية صباح ذولي ما قيناهاش نغنية أما فما
0: يسعد حاجة تشبه
1: يسعد لي هالطل أهلا نقعدوا في هذا الأجواء هذا يوم تاع الطل شكرا ليكم الناس الكل شكرا على رسائلكم على تفاعلكم شكرا برشا بشير
0: مرحبا
1: كنت فرحانة مرحبا اليوم كنت معاك
0: أنا كيف كيف فرحت برشا اللي خدمت معاك ولو لي حصة إن شاء الله ربما نتقابلوا مرة
1: تتجدد
0: أخرى
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله وتتجدد مرة أخرى تجربة معاكم في الشبكة شبكة خريف شتاء تعرفوا ان شاء الله ويمشي يكون بشير خلف الله جديد تحيه كبيره لكم الكل دونك مع مال مع نجم الدين في الاخراج مع ألفا في الاخراج الرقمي بعد شويه مجدي يجيكم في نشره الاخبار بعده مباشره وففدوا في التوب سبور وبعدهم الموعد مع اوبن مايك مع نسرين حشانه انا نقول لكم باي باي صباح الخير

0: العشوية.
1: العشوية.
0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوين النشرة، فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. بحضور أكاديمي دولي كبير، انطلاق فعالية الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك. إحياء لليوم العالمي للتعليم مدى الحياة، دعوة إلى تطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار. وإطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه رئيس الجمهورية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما أدان نفطي الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، مجددا حرص تونس على إيجاد حل ليبي يضمن وحدة ليبيا الترابية وتضامنها مع كل من السودان واليمن الشقيقين. وأعرب الوزير كذلك عن تضامن تونس الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم في تصريح إعلامي على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم، أفاد بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا.
3: سنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت، ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية احداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من اعداد الدروس نتاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
2: انطلقت اليوم بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فعاليات الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك لتتواصل إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري. صلاح ورهاني مدير المعهد أكد في تصريح لزميلة إبرا نعيمي أن هذه التظاهرة ستتيح للطلبة الجدد الاندماج في المحيط الجامعي، كما ستسمح للمشاركين بالاطلاع على آخر المستجدات في مجال الروبوتيك.
4: الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك هو كان قبل يتعمل في الويكان، توا السنة ارتقينا مع إيتروازو باش يكون على مدة أسبوع، على خاطر باش نعطيو فرصة للطلبة جدد باش يتأقلموا معناها مع الانفيرونمون تاعهم الجديد، في نفس الوقت كلهم فرصة باش يشوفوا شنو ليزاكتيفيتي يتعملوا في دومين تاع الروبوتيك، وتكون فرصة سمان باش إيتروازو يقدم لنا أهم ما قاعد يصير على مستوى العالم في دومين تاع الروبوتيك. ثم محاضرات دونك على مستوى عالمي، عندنا ديزانفيتي جاينا من إيطاليا، عندنا انفيتي مونريال، عندنا زادة شركاء نتاعنا من النسيج الصناعي والنسيج الاقتصادي اللي هما ساهموا دونك في تمويل الأسبوع نتاع الروبوتيك، وفي نفس الوقت هما باش يحاولوا يعملوا إليا ما بين التكوين الأكاديمي وما بين النسيج الصناعي، وتكون فرصة زادة للطلبة اللي يتفركس على مثلا مشاريع نهاية التخرج ولا الطلبة جدد اللي يحبوا يفركسوا على معناها بوسيبيليتي دومبوش باش يلقاو صناعيين معناها بحذهم يسألوهم وتحل لهم معناها بيبان أخرين.
2: في تحليل أوردته اليوم وزارة التربية حول عملية التسجيل المدرسي عن بعد، بيّنت الأرقام أن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 أوت بلغ 1,920,000 تلميذ، أي بنسبة 91.4%. الأرقام أشارت أيضا إلى أن عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم ترسيم وصل إلى 1,809,000 أي بنسبة 86%. أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن نسبة الأمية في تونس مرتفعة، داعيا إلى ضرورة تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمعات المعرفة وإدماج جميع الفئات. جاء ذلك في تصريح لزميلنا نفيسة حسني خلال لقاء حواري نظم اليوم بالعاصمة في إطار إحياء اليوم العالمي لتعليم مدى الحياة الموافق للثامن من سبتمبر من كل سنة.
1: الأمية في شكلها يعني التقليدي هي تقريبا تصل الآن إلى 17%، وهو يعني رقم كبير، خاصة ونحن نعرف أن تونس في بعد الاستقلال قد استثمرت كثيرا في التعليم العمومي واستثمرت في محو الأمية وحققت نتائج كبيرة مثل عديد البلدان. اليوم نحن نحتاج أولا إلى تطوير البرامج، مثلا تعليم الكبار ومحو الأمية، بناء برامج جديدة حول التعلم مدى الحياة، ثم كذلك نحتاج إلى الاستثمار في المعارف الجديدة مثل البيئة مثل التكنولوجيا.
2: أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية يوم غد الثلاثاء دورة تكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه. في الشأن الثقافي، نظمت اليوم مدينة زغوان ورشة عمل حول مستقبل التراث والسياحة في مدينة زغوان من تنظيم كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ووزارة السياحة. بي عبيدي أستاذة محاضرة بكلية الأداب بمنوبة أكدت في تصريح لحنان العباسي أن الورشة تهدف إلى تثمين التراث الزغواني لخلق مسالك سياحية إبداعية غير تقليدية.
5: هو مشروع ثنائي مشترك بين إيطاليا وتونس وممول للمفوضية الأوروبية، ويعنى بتثمين التراث عن طريق خلق مسالك سياحية إبداعية وغير تقليدية. ونسق المشروع عن الكلية التي هي الشريك العلمي لهذا المشروع. مدينة زغوان تمثل إحدى المواقع التي يهتم بها المشروع، وذلك من خلال التعرف على هذه المكونات عن طريق المتسكنين، وأيضا عن طريق تجميع مختلف مقترحاتهم حول جدوى هذا التثمين وأهم سبل هذا التثمين وآليات.
2: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة، 6,000 منها لحاملي البكالوريا. في حضور أكاديمي دولي كبير، انطلاق فعالية الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك. إحياء لليوم العالمي لتعليم مدى الحياة، دعوات إلى تطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار. وإطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
6: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
6: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: إذاعة شباب من تونس.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: توب سبور.
1: 47 دقيقة لموجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، آخر مواعيد رياضة على موجاتنا. نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية والفنسي في الديجيتال، ونوفا فدو في الإعداد والتقديم. البداية باش تكون بالحدث الإفريقي في العاصمة الإيفوارية أبيجان. نحكي على بطولة إفريقيا للشباب أواسط وأصغر. البداية باش تكون بالأواسط، ومن بعد باش تكون بطولة إفريقيا للأصغر. أكثر تفاصيل عن البطولة هذه مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. خاصة الغدوة باش تكون آخر مباريات المنتخب في الدور الأول بعد زوز انتصارات. فوزي بن سالم، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير وثلاثة حالة ديك، تحية لكل بسادة المستمعين المستمعين إذاعة الشباب. كيف ذكرت اليوم هو يوم مهم، نادي البطولة الإفريقية للأوسط في كرة اليد بعد زوز مقابلات وزوز جولات. المنتخب الوطني التونسي حقق مهم زوز جولات الأولى، زوز انتصارات بنتيجة عريضة تقريبا سجلنا 103 هدف مقابل قبولنا 44 هدف فقط في زوز المقابلات. يمكن راحة بالنسبة لهذه البطولة، استغل المنتخب الوطني التونسي لإجراء حصة تدريبية عددية لمباراة الجولة الثالثة اللي بيكون غدوة إن شاء الله انتقل من الساعة السادسة بتوقيت تونس ضد المنتخب الليبي. المنتخب الليبي اللي دعوا انفاز في زوز مقابلات الأولى ولو صعوبة كبيرة بالنسبة للمنتخب الليبي اللي انفاز بفرق نقطة في المباراة الأولى، سبعة وثلاثين مقابل 36 ثم نقطة في المباراة الثانية 37-32. لكن يملك المنتخب الليبي بعض العلاقات المتميزة ميزة جدا، وخاصة إدارة فني يملك دياية كاملة للمنتخب التونسي. نحكي عن المدرب التونسي الجديد اللي يصرف على حضور المنتخب الليبي. أبناء المدرب سامي السعيدي قدموا مهم تصعيد دور الربع النهائي غضبوا مقابل فاصلة من أجل المحافظة على المركز الأول، والأسفل منها بطبيعة الحال هو الابتعاد عن المنتخب المصري في الدور الربع النهائي، لأنه المنتخب المصري حاليا يحمل المرتبة الأولى، ومن المنتظر أنه باش نواجهوا احنا الكونغو الديمقراطية بنسبة كبيرة، لأنه الكونغو الديمقراطية تلعب ضد الكونغو يوم غد، والكونغو الديمقراطية عندها أسبقية معنوية على منتخب الكونغو كونغو برازافيل، وبالتالي المرتبة الأولى ضد المنتخب الليبي خلينا نلعب ضد صاحب المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة وهو منتخب الكونغو، وكل الدائم اللي يترك ظروف وفرة. بقية المجموعات تعرفنا على غينيا بطل إلى حد الآن وصاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، ثم أنغولا في المجموعة الثانية، وتونس ليبيا في المجموعة الثالثة، ومصر في المجموعة الرابعة. غدوة الموعد سيكون مع الجولة الثالثة والأخيرة في مختلف المجموعات، وبالتالي نتعرفوا على كامل فرق الدور الربع النهائي. خاصة ذكر وفاة هذه البطولة الإفريقية هي مؤهلة إلى كأس العالم. كأس العالم مركزية تنطلق عندها يعني أهمية كبيرة بالنسبة لعنصرنا الوطنية اللي كانوا معظموا في الألعاب المتوسطية بجلدية كبيرة، كانوا لعبوا خاصة مقابلات فازوا بثلاثة مقابل زوز هزفين، المنتخب هزفين اللي نزلنا معاه في الألعاب المتوسطية يعني يخسرها المباراة الأولى ضد نيجيريا، وغدوة عنده مقابلة هامة جدا أن الأنغولا صاحبة الطبيعة، وإذا كان هزل المنتخب الجزائري يخرج من الدور الأول. هذه مفاجآت البطولة الإفريقية. حاول ذلك غدوة إن شاء الله ما لكها بالتقليد تونس. تونس في بيئة من المركز الأول في خط التنبع من سوء المنتخبات ضمن متأهل الدور الربع النهائي. غدوة كذلك بشكل حوار بين سامي السعيدي مدرب المنتخب الوطني التونسي وأيضا هادي الليجا التونسي مدرب المنتخب الليبي اللي حكينا معهم البارح بعد نهاية الجولة الثانية. نسمعهم شو قال.
1: نسمعوا سامي السعيدي مدرب المنتخب الوطني التونسي والهادي جيجا التونسي مدرب المنتخب الليبي.
3: الحمد لله ساعة الانتصار، الحمد لله خرجنا من المباراة الليبية
0: الصديق كما قلت شاركنا كل اللاعبين وعطينا وقت لكل اللاعبين وعطينا حتى مستوى وخلنا يعني المستوى اللي ننتظروا فيه خاصة من المنافسين ونحن شفنا نجاح كبير لكن رئيس النقاد المركزي أكثر من كرة شيء شفنا أصعب المباراتين اللي هم المنتخب الليبي اللي هو منتخب عربي وعنده تقاليد خاصة في الفترة الأخيرة وعنده تقاليد التوانسة اللي هم متواجدين معنا راحة مش نحضر فيها إن شاء الله المباراة الجاية مش نتواجد إن شاء الله في الربع النهائي إن شاء الله دائما نكون في النهائي إن شاء الله تاع البطولة هذيك وبعد نكسب في المباراة الجاية.
3: المنتخب التونسي منتخب بلادي بيت عن كرهنا لكن إن شاء الله نشوف مقابلة ممتازة يكون فيها الرتم آخر نشوف فيها كرة يد نتوقع جميلة وتكون مقابلة إن شاء الله لأجدر للأحسن وإن شاء الله موافقين طبعا لينا نحن أكثر من هم شوية
1: لينا احنا هو لينا احنا لشكون زعما يحكي كتونسي ولا كمدرب ليبيا هديكيجا فوزي
2: ليه هو طبعا يحكي كمدرب يحكي كمدرب المنتخب الليبي
1: يا مدرب المنتخب
2: المقارنة مش تكون قوية بس عريت بارح نتيجة يعني الحقيقة بارح قلب هزيمة بتاعه ليدي صار مع المنتخب الليبي المنتخب الليبي صحيح هو حليف العادي لكن عنده عنصر غير جدا بارح تألق حارس مرمى المنتخب الليبي لأنه في التراجر المباراة ضد المنتخب الليبي يوم أمس ليبيا كانت متقدمة في النتيجة 26 مقابل 25 يرجع المنتخب الديني يفوز على ليبيا بزوج أهداف ثلاثة ثم قبل بكثير يرجع المنتخب الليبي ويسجل ثلاثة أهداف بدون ما يخدع حتى هدف لأنه حارس مرمى صد ثلاثة كرات على الأقل المنتخب الديني وينتصر بفارق هدف 33 مقابل 22 يعني هذه الجيلة غير صورة المنتخب الليبي ما عليش تاخذوا مقابلة مش توزنها
1: واضح إن شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد هكا باش يكمل مجموعته في المركز الأول يتفادى المنتخب المصري في الدور الربع النهائي وإن شاء الله الملتقى يكون يما في الدور النصف النهائي أو الدور النهائي مع المنتخب المصري وقتها تتفضل الأمور. نذكر أن هي مؤهلة لبطولة العالم فوزي البطولة الإفريقية هذه ويطلعوا أربع منتخبات يتأهلوا هكا ولا؟
2: نعم
1: أربع منتخبات يتأهلوا لبطولة العالم يعني الفرق اللي باش تتأهل للدور النصف النهائي تضمن مشاركتها العالمية. شكرا ليك فوزي بن سالم وأكيد متابعة مازلت متواصلة معاك مع البطولة الإفريقية للأمم للشباب للأواسط في كوت ديفوار. النوادي التونسية اللي تشارك في المسابقات الإفريقية زوز انتصارات على ثلاثة للترجي جرجيس والنادي الإفريقي زوز انتصارات وهزيمة للسي اس اس في كأس الاتحاد الافريقي. الافريقي اللي واجه جولي بالمالي نهار السبت 12 سبتمبر مباراة العودة الخامسة بتوقيت تونس واحد بلاش كان الانتصار كان ينجم يكون 3 اهداف مقابل 0 الحقيقة في مباراة الافريقي بزوز اهداف وزوز اوكازيون كانوا واضحين نيت من بوغرة وكذلك ايت مالك. السفر بالنسبة للنادي الافريقي باش يكون على متن طائرة عسكرية نهار الخميس ماضي ساعة بعد آخر حصة تدريبية باش تكون في البارك نهار السبت كذلك موعد مباراة العودة لفريق ترجي جرجيس مع فريق جامبرز اف سي سينيغالي 6 متاع العشية. موعد السفر للسنغال باش يكون على زوز دفعات دفعة أولى غدوة لاعبين والإطار الفني وباقي الوافد باش يتحول يوم الأربعاء والسيسيس باش يواجه نهار لحد 13 سبتمبر 6 متاع العشية فريق شوتينغ ستارز مباراة باش تكون دون حضور جمهور. برنامج مباراة الجولة الرابعة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون على 3 دفعات دفعة أولى نهار السبت 12 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت جديد مستقبل مرسى النجمة الساحلية ملعب سوسة الملعب التونسي الاتحاد المنسي الاتحاد بن قردين نهار الأحد 4 شبيبة العمران نجم المتلوي النادي الرياضي بحمام الأنف ترجي الرياضي التونسي والأولمبي البيجي تقدم سقيت الدير ونهار 21 سبتمبر اللقاءات المتأخرة من الجولة هذه النادي الإفريقي في رادس يستضيف ترجي الجيس والسي اس اس في المهيري يستضيف النادي البنزرتي. ترجي الجيس والغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة اليوم 7 سبتمبر بسبب عدم ورود أي ترشح في الأجيال المحددة وبناء عليه تقرر دعوة إلى جلسة عامة انتخابية يوم الأربعاء 16 سبتمبر وفتح باب الترشح من جديد على أن يكون يوم 12 سبتمبر آخر أجل لتقديم الترشحات. فالرابطة الثانية عدد من أندية الرابطة الثانية راسلت رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل طلب تأجيل التنفيذ لعقوبة المنع من الانتداب نظرا للظروف المالية الصعبة. بعض الفرق غير قادرة على تسجيل الانتدابات الجديدة. فرق هذوما هما هلال الشابة، مستقبل القاصرين، أولمبيك مدنين، سبورتينغ المكنين، مستقبل جيبس والملعب الجيبسي. وعليه الجامعة التونسية باش تستقبل الفرق هذية نهار الخميس قبل 10 أيام على انطلاق الموسم. ومحيط قرقنا يعلن رسميا انتداب اللاعب عزيز السكرافي لمدة زوز مواسم. منصر طالبي لاعب الدولي التونسي المحترف فريق لوريون الفرنسي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية بعد مباراة الجولة الثالثة من ليغ آن حسب صحيفة ليكيب الفرنسية. وإسماعيل الغربي أفضل لاعب في فريق ليغا نيس الإسباني اللي ينشط في الدرجة الثانية الإسبانية للجولة الثانية على التوالي. الختام يكون بربط الأبطال الأوروبية وبرز مباراة الجولة الافتتاحية نهار 3-8 سبتمبر 8 متاع الليل غدوة ريال مدريد إنتر ميلان وبورتو مانشستر سيتي نهار 4-9 سبتمبر برشلونة فينورد 6 غربة ليفربول أتلتيكو مدريد ونابولي أرسنال 8 متاع الليل ونهار الخميس 8 فينرباتش روما وبايرن بودو. والختام يكون بالتنس وتأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي صنف 226 عالميا اليوم إلى الدور 16 منافسات بطولة كاسيس للاتحاد جيثر فوزه على الفرنسي لوكاس بولان المصنف 343 عالميا بنتيجة شوطين لصفر تفاصيلها 6-4 و6-2 وبش يواجه معز الشرقي خلال الدور القادم الفائز من المباراة اللي بتجمع الفرنسي يوغو غريني المصنف 243 عالميا والبريطاني بيلي هاريس المصنف 161 عالميا. ذكروا أن مجموع جوائز بطولة كاسيس للتحدي تبلغ جملة 98,000 أورو. بالخبر هذا يكون وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من توب سبور. أجمل تحيات كامل الفريق أوبن مايك بعد شوية مع نسرين حشينا والسهرة باش تكون كيف ما كنا نهار اثنين مع ألفة الوسلتي وسفر النجوم. ليلتكم زينة، للقاء. توب سبور.

8:30 على موجة ذات الشباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية. إن شاء الله تكونوا متفرهدين وتكونوا بخير، وإن شاء الله نهاركم تعدى مزيان. إذا ننطلقوا في أوبن مايك نجم الدين بن سالم ونسرين حشنا معاكم حتى للتسعة ونص. وكما عودناكم في كل مرة نختاروا الحقيقة موضوع اليوم باش نحكيه على الصحة النفسية خاصة ومدى أهميتها إذا لدى جيل زيت. خليكم برانشي معنا، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية أكيد نمشي للموزيكا وبعد نحكي على موضوع الصحة النفسية اللي هو الحقيقة مهم جدا بالنسبة للأجيال الكل، مش فقط الجيل زيت. المهم أنا نقول الصحة النفسية تكون بخير، وبالتالي هذا ينعكس على الصحة الجسدية. إن شاء الله ديما نكونوا بخير يا رب، نفسيا وجسديا وعلى كل المستويات.

8:16 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، رجعنا لكم مساء الجود فايبس. هذه هي الموجات الإيجابية من نجم الدين بن سالم، مكملين معاكم حتى للتسعة ونص بالجو بالموسيقى، وخاصة احنا دورنا توا يعني نفرهدوكم شخطو في العشوية. اليوم اثنين، دونك نتصور نهار اثنين كيفاش تعدى مع دوبل سيونس لأغلب الناس، فإن شاء الله ربي يوفقكم الكل، وإن شاء الله تكونوا شيخين ومتفرهدين وصلتوا لدياركم سالمين غانمين. للناس اللي يسمعوا فينا هما في ديارهم، ان شاء الله تكونوا مرتاحين، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب. وين ما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله ربي يسعدكم، هذايا اللي نتمناه لكم، وديما نقولوا ان شاء الله مستمعينا يكونوا بخير وين ما كانوا. اذا اليوم موضوعنا في قلب الاغاني اللي سمعناهم، في قلب الفايبس اللي بدينا بها، اليوم نحكيوا على الصحه النفسيه. واليوم الحقيقه ما عادش ثانوي الموضوع هذايا، في حياه كل الاجيال مش فقط جيل زاد، ولا جزء من جودة الحياة، ولا جزء زاد لا يتجزأ من النجاح. يعني إذا باش نحكيه على ناس ناجحين، نحكيه على ناس صحتهم النفسية بخير. إذا نحكيه على ناس جسد متاعهم بخير، لازمنا نشوفوا صحتهم النفسية كيفاش، على خاطر اللي جسده بخير بالحق صحته النفسية تكون بخير، لأنه جزء من علاج كل الأمراض هو الجزء النفسي والصحة النفسية. إذا ربي يدوم علينا صحتنا النفسية والجسدية، الناس الكل ربي يحفظكم. إذا جيل زاد يعيش الحقيقة في خلونا نقولوا نحن عالم النسق متاعه سريع نوعا ما، وفي برشة متطلبات. إذا بالنسبة للدراسة، الشغل، المنافسة، ضغوط الاقتصادية الاجتماعية، برشة أسئلة تطرح على المستقبل متاعهم. إذا الاهتمام بالصحة النفسية خليهم أولا يتعاملوا مع الضغوط اللي تواجههم في الحياة بطريقة متوازنة أكثر، وأيضا في عوض تحولك الضغوط هذيك إلى احتراق وظيفي، إلى قلق دائم، إلى إنهاق، إلى غياب خلينا نقولوا نحن الدافع متاعهم، ما عاش عندهم الرغبة، فقدان الشغف اللي نحن ديما نحكيوا عليه ونقولوا اللهم شغفا لا ينضب. علاش؟ على خطر وقت الإنسان الشغف متاعه لا قدر الله ينضب، وقتها بالحق يفقد القدرة على التأقلم في الواقع متاعه، أنه يكون يفقد القدرة على تواجده مع المجتمع، مجتمع، في الخدمة، في العائلة، يعني واللي بالحق عنده لطف عليكم الاكتئاب الحاد. إذا الصحة النفسية الجيدة تأثر زادة كما قلت لكم راهي على الدراسة والعمل، لأنه نقول نسبة نجاحك في العمل ولا في الدراسة ولا حتى مع محيطك الخارجي 70% تتكفل به الصحة النفسية. إذا كيفاش ناخذوا قراراتنا، كيفاش نركزوا، كيفاش نتعاملوا أيضا مع ثنائية النجاح والفشل، هذا الكل يتعلق زادة بالصحة النفسية. كيفاش نواصل حياتنا بنسقها العادي بعد تجربة صعيبة، بعد فقدان أشخاص عزيز علينا. يعني الحقيقة الصحة النفسية تتمحور يعني على حياة الإنسان بصفة عامة. إذن كما قلنا دونك تأثر على العلاقات. إذا الإنسان مهم جدا أنه هو يهتم بصحته النفسية، خاصة في الضغط هذية اللي نعيشه فيه الناس الكل. دونك حاجة الوحيدة لازم الإنسان يقولها بصحته النفسية تكون ديما بخير، أنه الدورة الطبيعية للإنسان هي دورة فيها up and down، يعني الإنسان مرة ليه ومرة عليه، هكاك يلزم الإنسان يتقبل. وراهو مش بالضرورة باش نكونوا لاباس كل يوم، راهو عادي إذا جينا أيامات احنا مناش لاباس، هذا ما هوش عيب، بالعكس هذه فرصة انك انت باش تعاود ترجع أقوى وتتأقلم أكثر، وهذه فرصة باش تثبت انك إنسان طبيعي، على خاطر احنا مناش ديروبو للأمانة، نحنا عنا مشاعر، عنا أحاسيس نتأثروا ونأثروا، فالعادي انه باش تكون عنا علاقاتنا يعني وحياتنا بكلها تحكمها ثنائي النجاح والفشل. إذا الاستثمار الصحي والصحي احتوى هو في الصحة النفسية، على خاطر هكيكة جيل زيد يولي يستثمر مليح في القدرات متاعه على تعلم العمل، بناء العلاقات، تحقيق الأهداف بطريقة مستدامة. وحاجة أخرى هذية اللي فسر زيد جيل زيد مهتم برشة بصحته النفسية، إنه هو ياسر يتبع المحتوى اللي عنده علاقة باللايف كوتشينج. للأمانة كان تركزوا تلقاو جين زيد كلها مغرومة باللايف كوتشينج،
يحبوا يمشيوا برشا باش نقولوا نحكيوا على سبور شويه. علاش؟ خاطر حكينا عليه في حصه فارت في اوبن مايك سبورت وقلنا اللي هو لايف ستايل زاد سبورت يخليهم دونك سبورت تايم اللي قضيه وهذاك يخليهم انهم هما يتوازنوا نفسيا. وسبور مهم جدا بالنسبه للجين زاد على خاطر بخلاف انه هو لايف ستايل زاد هو يعدل لهم من صحتهم النفسية ويخليهم أقوى. لذلك الصحة النفسية بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا ونقاهم ديما في تيك توك انستغرام فيسبوك تقام هما أكثر ناس يتابعوا لكوتش دو في بالحق وتلقاهم كل حاجة عندها علاقة باللايف كوتشينج تلقاهم هما الأولانين فيها في العلاقات على مستوى العمل الدراسة كذا تلقاهم هما ديما مسجلين حضورهم باللايكات بالكومنتات بالأسئلة. فلذلك جين زاد ياسر يقول بالصحة النفسية ويهتم بالصحة النفسية وانا نقول راهي محور عملية النجاح هي الصحة النفسية بتبيع مع الجسدية. ولكن ديما نركز كي تكون صحتك النفسية بخير كله يتبع بعضه وتكونوا ديما بخير. إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يدوم عليكم صحتكم، وإن شاء الله تكونوا ديما متفرهدين وصحتكم النفسية عال العال. راوكي نقولوا صحة نفسية عال العال يعنيش إنك باش تكون ديما هكا هابي وأوبتيميست وكل شيء، راه عادي إنك أنت تصير أيامات تعب ما تحبش تتكلم تحب تكون وحدك، هذيك راهي الدورة الطبيعية للإنسان. لكن عد بسرعة، ميسالش تغشش نهار نهارين، خلي طاقة تقدام نهار نهارين مثالش، لكن لازم ترجع كيما ديما. إن شاء الله ديما قويين يا ربي، إن شاء الله ديما موجودكم عال العال وديما معدلينها على إذاعة الشباب. خليكم معنا نمشي للموزيكا، توقيتنا 8:22 تسمعوا في أوبن مايك مع نجمة ديم بن سالم ونسرين حشانة.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: 8:30 على موجة إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد البسط بن حسن يفيد بأن نسبة الأمية في تونس مرتفعة، داعيا إلى ضرورة تطوير منظومات التعليم والتأهيل المستمر لبناء مجتمع المعرفة وإدماج جميع الفئات. في الرياضة، الجامعة التونسية للتايكواندو تعلن عن عودة تنظيم نهائيات البطولة الوطنية بمشاركة أكثر من 2000 رياضية في جميع الأصناف العمرية مع استخدام تجهيزات جديدة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمتين بيطريتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية حي التضامن من ولاية أريانا. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد اليوم بالقاهرة أن تولي تونس رئاسة أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي. مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين على بلدتي الريحان والنبطية جنوبي لبنان. الحرس الثوري الإيراني يشدد على أن السفن الراغبة بالعبور الآمن من مضيق هرمز عليها استخدام الممر الذي حددته إيران. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

8:45 دقيقة على موجاتي ذات شباب. مساء النور مساء الخير، مواصلين معكم في أوبن مايك وقيد فقرة زيت سبوتلايت. اليوم في زيت سبوتلايت باش نحكي على مهرجان دارت فعاليته الأسبوع الفارط، اللي هو المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة، دورته 2026 إن شاء الله. إذن الحقيقة برشة نتائج إيجابية، برشة إبداع، برشة خلينا نقولوا نحن زادة مبادرات شبابية رائعة. ولكن أنا باش نحكي اليوم على مدرسة ابتدائية كانت من ضمن المشاركين، والمدرسة هذه جينا من رقاب. تحية لمدرسة سيدي خليفة، المدرسة هذه اللي وصلت إلى منصة التتويج، ونحب ديما نثمنوا مجهود الأطفال، مجهود التلاميذ والمربين متاحهم. تحية للمربية الفاضلة أنوار حيدوري اللي ما تمكنتش تكون معنا اليوم حاضرة على خاطر عندها وعكة صحية، نسلموا عليها، نسلموا على مدير المدرسة سينابيل خليفي. إذن أنوار حيدوري كانت تحصلت على جائزة أحسن سيناريو في الدورة هذه، الدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية سنة 2026، دونك 6 سنين. وكنا حكينا عليه نحن في أوبن مايك في مواسم فارتة، وكان حاضر معنا المدير وحكينا مطولا على المهرجان هذايا والأهمية متاعه، خاصة في دعم صناعة المحتوى النوعي في تونس وفي العالم العربي. علاش؟ على خاطر الدورة هذه شهدت مشاركات من بعض الدول العربية، وشفنا الجزائر، شفنا مصر، فإن شاء الله بدوام التألق. إذن التتويج هذايا كان للأمانة يعني خلينا نقول دافع على المدرسة هذه للأطفال هذوما إنهم يوصلوا أصواتهم، يوصلوا مبادئهم، وأيضا يثمنوا أهمية القيم. ونعود ونجدد نحن تبريك متاعنا للمربية الفاضلة أنوار حيدوري اللي بشكون حاضر معنا إن شاء الله في حصص مقبلة، ونزيد ونثمنوا هالإنجاز هذايا. وتحية لكل تلاميذ مدرسة سيدي خليفة والمربين متاحة ومديرها، وشكرا لكم على هذا المنتوج. إن شاء الله كي تكون أنوار حاضرة معنا نعديو إكستخي من الفيديو وتشوفوه زادة على منصات التواصل الاجتماعي، تشوفوه على منصة التواصل متاعنا، على خاطر هو توا موجود عند المدرسة، مدير المدرسة، عند الأطفال، وموجود أيضا في صفحة رسمية للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية اللي شهد مشاركات كبيرة من مختلف الاختصاصات. نحكي على خاصة المشاركين اللي مهتمين بالذكاء الاصطناعي للأمانة، لأنه برشا ناس تغرمت بأدوات الذكاء الاصطناعي، الـ AI tools توا سهلت على الناس الولوج إلى عالم صناعة المحتوى. ولكن ديما نقول أن العنصر البشري عنده دور، يعني أنا شخصيا من الناس اللي نحبذ صحيح الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن ديما نحبذ اللمسة متاع الإنسان، التاتش متاع الهيومن. علاش؟ ولو أنه أنا ديما نقول راهو حتى أدوات الذكاء الاصطناعي راهو هي بالأساس بشرية، عملها البشر، خاطر هو عملها ذكاء بشري. إذن أنا نقول الذكاء الاصطناعي من البشر وإليه، من الإنسان وإليه ينتهي. فلا، هذه هي جملتي أنا نقولها ديما، الذكاء الاصطناعي من الإنسان وإليه ينتهي. لذلك أنا ندعم، وبالحق وشفت كمية إبداع بأدوات الذكاء الاصطناعي في المهرجان كانت رائعة، وقديش عنا موهوبين ومبدعين للأمانة. وإن شاء الله ديما نشوفوا هكا محتوى نوعي، ورغم أني أنا من تيم أنه الإنسان هو اللي يخرج يتكلم بالفيديوهات، ينجم يستعمل الاي اي تولز هكا بشي يزيد حاجات هو يحكي، ومن بعد يركب حاجات في الفيديو اللي هو يحكي فيه. هذا هو أنا نثمنه، هي كل شخص كيفاش يحبط. لكن حتى الخدمة بالاي اي تولز 100% يعني تخرج فيديو هكيكا، فهذيك حاجة زادت تطلب تقنيات عالية، تطلب مهارات كبيرة. فأنا ندعم كل الناس ونشجع كل الناس، وفرحانة جدا أنه عنا شباب الحقيقة يسعى ويحاول أنه هو يقدم أفضل ما عنده. إذن كما قلت لكم
الفيلم كان اسمه 1%، وأيضا نحكيه فيه على الطاقة واستهلاك الطاقة، فتحية لهم إن شاء الله. إذن هذا الفيلم اللي تحصل على أحسن سيناريو في الدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوي بسوسة 2026، 1%. إذن تحية من أوبن مايك لمدرسة سيدي خليفة بالرجاب، ونقولكم ألف ألف مبروك التتويج. خليكم معنا متبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية في أكيد أخبار أخرى، وأيضا فقرتنا كلوب ستور تستنى فينا بعد شوية. خليكم ديما ديما برانشي سور نوزانت.

رجعنا لكم على موجة إذاعة شباب 9:09 كاملين معكم في برنامج أوبن مايك نجمة زين بن سالم ونسرجين يرافقوكم في المساحة التنشيطية هذه مكملين معكم حتى للتسعة ونص. فقرة كلوب ستور اليوم باش نحكيو فيها على

تقديم كتاب للناس اللي مغرومين بالكتب واللي يحبوا يحضروا، ونقولوا لهم نهار 3-15 سبتمبر الأسبوع المقبل مع العودة المدرسية، وفي إطار سلسلة اللقاءات التقديمية للكتب ينظم قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة لقاء فكريا من خلاله باش يقدموا الأساتذة الأجلاء سي صديق جدي وجول بيبو كتاب بعنوان كومون فا لو موند بونسي لا ترانزيسيون. دونك الكتاب هذايا ان شاء الله ل 11 متاع الصباح يتم تقديمه نهار 3-15 سبتمبر 2026 بقصر المجمع. اذا للناس اللي تحب تحضر هيا المعلومه عندكم، وتجمو تكونوا موجودين تتواصلوا معاهم، وايضا باش تعرفوا اسكو عندكم خلينا نقولوا نحن مكان تجمو تكونوا موجودين وتثبتوا وتحجزوا المكان متاعكم. إذا للناس اللي مغرومين بالكتب نعاودوا نذكروا أنه اللقاء هذايا باش يكون نهار 3-15 سبتمبر 2026. دونك كما تعرفوا اللقاءات الأدبية واللقاءات العلمية واللقاءات بصفة عامة اللي فيهم إضافة للمستمعين متاعنا نقدموهم في فقرة كلوب ستور، والتظاهرات أيضا العلمية الثقافية الكلها تكون موجودة معنا في أوبن مايك. وإذا فما أي حاجة فيها إضافة لكم أكيد نقدموها في أوبن مايك. يلا، وخاصة أنا نقول جيل زيد، صحيح هو البرنامج هذايا فيز جينيراسيون زيد، ولكن مش فقط جينيراسيون زيد. أنا نقول مادامك أنت شاب وطموح ومتشبع خلينا نقوله نحن بالحياة، ومتشبع بكل القيم، ومتشبع أيضا بالعمل الدؤوب، ومتشبع خلينا نقول نحن بالفرحة والشغف خاصة، دونك كلكم معنيين بالبرنامج هذايا أوبن مايك. بالنسبة لي نحن الأجيال كل، كي تقول لي أنت جيل شنقكم ألفا اللي بعده زيد، هذا هو هكولي نجمدين نحن تو جيل ألفا من فازد. يلا إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، نحن نكمل معكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص توقيتنا على موجات إذاعة الشباب التسعة وأربع دقائق.

جانجون دوكي بيبي خلطنا في الأغنية هذه حتى للتسعة وخمستاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء النور، مساء الخير. إذا مواصلين معاكم فقرة ميوزك فايبس. اليوم باش نحكيو على أغنية ترجع بينا العام 2009 تقريبا 17-16 سنة. إذا 16 سنة خلينا نقولوا الأغنية هذه للفنانة هيفا وهبي. هيفا اللي تصدرت تريند خلينا نقول هنا على السوشيال ميديا الأسبوع هذايا منذ حفلتها في تونس. وانا نقول هيفا ديما تريند الحقيقة، لأنه هيفا ديما أكيد بجديدها، ديما بطلعاتها، ديما بالحاجات السبيشال اللي هي تعملها، واللي هي إقال الهيفا، يعني ما تجمش تكون حاجة أخرى غير هيفا وهبي. هيفا اللي هي خلينا نقول لنا الناس اللي يحبوها تقريبا جينيراسيون اللي قبل زيد، دونك جينيراسيون إيغري هي تحبها الحقيقة، يحبوا برشا جيل التسعينات خاصة، يحبوا برشا هيفا وهبي. هيفا وهبي اللي هي برشا عدوا طفولتهم والمرحلة الأولى من المراهقة متاعهم على هيفا وهبي. إذا وهذا نشوفوه متخانش داج اللي يحضر لهيفا وهبي الحقيقة في الحفلات متاعها في العالم الكل، وين ما تعمل من حفلات هيفا وهبي ديما ترانش داج تبدا واضحه اللي هما جينيراسيون ايغريك اكثر واحد يتابعوها حتى في السوشيال ميديا. وحتى الحقيقه جين زيد موجوده وبكثره في حفله هيفا وهبي سولون لي ريبورتاج اللي تعملوا الكل واللي داروا على منصات التواصل الاجتماعي. اذا هيفا عندها اغاني برشا ناجحه، يعني عندها اغنيه زاده اللي عندها تقريبا برشا الحقيقه يا حياه قلبي، الاغنيه اللي عمرها 21 سنة واللي هي توا تريند برشا على السوشيال ميديا كيما يا ملايالي. اذا نحن اخترنا لكم اليوم يا ملايالي باش نسمعوها في ميوزك فايبس. هي اغنيه يعني خلينا نقولوا يعني تعدى عليها برشا وقاعده مسموعه توا في السوشيال ميديا. وحاجه اخرى هيفا وهبي للامانه البارح زادت تصدرت العناوين. علاش؟ على خاطرها كانت احياء حفل زفاف ولد الفنانه الملتزمه جوليا بطرس، وكاميراوات خلينا نقول نحن رصدت وسرقت كيفاش لحظات الاستمتاع نتاع جوليا بطرس اللي تعودنا بها نوعيه معينه من الاغاني تغني في لايك الواو. يعني نجم الدين جوليا بطرس البارح في عرس ولدها سامر تغني، خلينا نقول مش ولد البارح، الفيديوهات خرجت يعني نهار قبل يعني ولدت البارح، تصور جوليا بطرس نجم الدين تغني في لايك الواوا. يعني تصور كانت خدمه الناس تقول لي ياي هذايا، اما هي مباشره تغنيت الحقيقه بطريقه هكا حلوه فاني. ومش كان هيفا كانت حاضره في حفله زفاف هذي، كان حاضر احمد سعد، واحمد سعد اكيد بالشخصيه الطريفه نتاعو للامانه، وهو من الشخصيات الطريفه حسب الفيديوهات اللي تم تداولها يعني على منصات التواصل الاجتماعي. قالها كان جيت في بالي هكا راني حضرت زوز اغاني، حضرت اغاني باللغه العربيه كي انا موجود في عرس ابنك، يعني كيفاش هكا باش نغني اغاني انا. اذا هذوما زوز فنانين كانوا حاضرين في حفل زفاف ابن جوليا بطرس. دونك نرجعوا للغنيه هذه يا ما ليالي.

الغنية هذه عندها 17 سنة يا ملايالي، عادناها في فقرة ميوزيك فايبس للفنانة هيفاء وهبي. احنا تقريبا وصلنا نهاية حصتنا لليوم. الحقيقة نعطيكم فكرة على السهرة الليلة اكيد مع سفراء النجوم، مع ألفة الوسلاتي، السهرية على موجاتنا حتى نص الليل. اكيد ألفة ونجوم هنا نقول، وسفراءها ان شاء الله اكيد باش تكون حصة غنية بالحوارات النوعية وغنية أيضا بالأخبار والأشعار. إذن سهرة ممتازة تكون على موجاتنا كما كل ليلة على موجات إذاعة الشباب. للأمانة سهرياتنا نوعية وإن شاء الله ديما متفرهدين ومستمتعين معانا. نحب نشكر الناس الكل اللي تابعونا، نحب نشكر برشا نجم الدين بن سالم على كل الطاقة الإيجابية وعلى الأنامل الذهبية وعلى الاختيارات الموسيقية الرائعة لهذه الليلة. شكرا نجم الدين، شكرا مستمعينا على التفاعل، شكرا للناس اللي تابعتنا من 8 حتى التوى. نتلقاو غدوة ان شاء الله في ديديكاس. خليكم ديما برونشي سور نو زوند، ما تبعدوش بعيد، وان شاء الله ديما ديما ام وان سينكم. يلا نسنح عشان ادخلكم سيسر واحكم ناس الكل. بونسواري تو الموند، باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يفيد بأن هناك توجه لأحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وزارة الأسرة تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسة الطفولة القانونية والتصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. تونس تشارك لأول مرة في معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء بعمان وسط تطور لافت لصادراتها إلى السوق الأردنية. تصعيد إسرائيلي يوقع 12 قتيلا وعددا من المصابين في جنوب لبنان وإصابة جنديين للاحتلال بقلعة الشقيف. طهران تعلن اقتراب التفاهم مع مسقط لإنشاء ممر آمن بمضيق هرمز. وإيطاليا تشهد الصيف الأكثر حرارة منذ سنة 1950. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: شباب من تونس.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. وين موجودة؟ وين معكم في سهرة جديدة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، الكل من اختار متابعتنا، الكل من تابعنا على امتداد سنوات، وحتى اللي يسمعنا أول مرة نقول لك مش باش تندم، خاصة أنه الليلة سارية باش تكون بنسبة كبيرة للسلطنة للترب. هذا الكل تلقاه في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي. أكيد الإيقاعات متواصلة، أكيد الأغاني متواصلة، تحية لكم الكل وين ما كنتوا، تحياتي نجم الدين بن سالم اللي رافقني في الجانب التقني. تشوفش تسمعوا محليكي محليكي، هو محليها إنه واحد كل إنسان يحب روحه، مش بالمنطق الأناني راه، أما يحب روحه، يتعلم يحب روحه وأكيد يحب غيره. يلا نسمعكم تشوفش محليكي، استنوا شوية آخر عاصي الحلاني يطير، إهداء خاص السي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة. يلا خليكم معنا ما تبعدوش. Yeah.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

ألفا وسليتي تجدلكم التحيانس كل وين ما كنتوا كل ما نختار إنه رافقنا في سهرة الليلة. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا للي يحتفلوا بعد ميلادهم اليوم. نقولهم بون انيفرسير اليوم، كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله يا ربي كل كل كل أيامكم أعياد. ديديكاس سبيسيال لي سي مكرم المرزوقي اللي يحتفل بعد ميلاده اليوم. نقولوا كل عام وانتي بألف خير، إن شاء الله ديما منور العائلة، ربي فضلك ربي فضلك لأولادك. الإهداء هذية يوصلك بشكل خاص من رفيقة الدرب والصديقة والزوجة والأخت والأم عواطف سلطان مرزوقي، اللي تقولك ربي خليك لينا وربي فضلك ويديم لك الصحة الطيبة وربي يعطيك طول العمر ويفضلك لوليداتنا. هكا عواطف تقول وانا نقولها ربي ان شاء الله يا رب يسعدكم ويهنيكم أكثر وأكثر، وكل عام وانتي بألف خير. سي مكرم المرزوقي، وللناس اللي تحتفل بعيد ميلادها الكل نقولهم بون انيفرسير، كل عام وانتم بألف ألف ألف خير.

طيبة القلب اللي الحقيقة تدرس في الحياة. الفي وانت فخر للمرأة التونسية وأيضا صوت للمحبة وللإنسانية. هذاك علاش عطف المرسمي اليوم ألفا وسليتي تقول لك كل عام وانت بألف خير بكل لغات العالم. كل عام وانت بألف خير. هابي بيرثدي تو يو. يلا توت سويت نعاودها نجم الدين سيلش نعاودها من الأول. نحب نقولها بون انيفرسير وأنا متأكدة الناس اللي تحبك الكل اليوم إذا ذكرتك، وإن شاء الله يا رب تكون ديما منورتنا وتكون كل أيامك عايد.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

أهلا وسهلا بكم مجددا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي اخترتوا إنكم تكونوا موجودين معنا في سفراء النجوم. سفراء النجوم باش نمشي توا مباشرة للأردن. الأردن اللي الحقيقة فيها حركية ثقافية كبرى على مستوى الفنون خاصة، وأنا يسعدني جدا إنه ينضم لنا على الهواء مباشرة من الأردن الناقد الفني والإعلامي القدير رسمي محاسنة، رسمي اللي في كل مرة يتوجد فيها في أي نشاط ثقافي في أي مهرجان إلا وإنتو يقدم الإضافة. رسمي مؤكد إنك في الاستماع لنا الآن، أهلا وسهلا، مساء الورد. رسمي رسمي نسمع فيك 5 على 5. هو معانا، أنا قاعدة نسمع. رسمي به نسمع فيها، ما مش محلول لا الفويس عنا نحن. رسمي احنا نسمع فيك، تسمع فينا؟ به في الانتظار والشكر لزميلنا نجم الدين بن سالم. رسمي معنا على الخط لكن يبدو انه مش في الاستماع. رسمي تسمع فينا هكا؟ رسمي انا يظهر لي توا تسمعني. معنا على الخط رسمي محاسنة، حبيت انه نتحدث على مهرجان صيف مسرح الزرقاء في دورته الجديدة، ومن المهرجانات اللي الحقيقة معنا يسمع له به ميسيلش. نرجع له رسمي محاسنة، نرجع له مع كل الشكر والتقدير على وجوده معنا في سفراء النجوم. شوي آخر شوي آخر باش نغير الإيقاعات، شوي آخر باش نمشي ونرجع بكم لمر من هنا لحظات مع ماجد الرومي بعد شوية على موجات إذاعة الشباب. وأنا سعيدة جدا الحقيقة بتفاعلكم الإيجابي مع السهرة مع الحوار، فرحنا برشا بالانتباعات بالرسائل اللي وصلتني باللي كومنتير اللي تكتبوا، سعيدة جدا جدا جدا بهذا التفاعل. إن شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم. ماجدة كانت من الأسماء اللي الحقيقة نعتز باستضافتها لسنة 2026 بالنسبة لي من السنوات المميزة جدا، فيها حوارات لا تنسى مع الراحل عبد الوهاب الدوكالي، مع المنشط سامي يوسف، مع الفنانة مروان ناجي، عديد الأسماء، ميادة الحناوي أيضا، عديد الأسماء اللي ما تتنساش الحقيقة وباش تبقى في البال وباش تبقى في صفحات سفراء النجوم. سفراء النجوم اللي تواصل معاكم شوي آخر 10:30 نكونوا مع نشرة 10:30 وآخر المستجدات على الساحة الوطنية والعالمية مع صديقنا محمد السيوي. بعد الأخبار باش تلقاو رشيد تاها، باش تلقاو زيدا الشاب حميد، وباش تلقاو الشاب عمرو بعد شوية على موجات إذاعة الشباب كما عودتكم ديما بعد نشرة 10:30 تلقاو الراي. باش نرجع بكم زيدا لسفراء الكلمات وباش نمشيو لاسم من الاسماء التي لا تنسى بعد شويه نحكي عليها نجيب محفوظ. ليله زيدا باش يكون عندنا سلطنه بامتياز مع رياض الصنباتي، هذا الكل تلقاوه في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات اذاعه الشباب. شنو اخترت لنا نجم الدين توا؟ يلا

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: سفراء النجوم. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: فتح حوالي 26 ألف موطن، تكوين في السنة التكوينية الجديدة 6000 منها لحاملي البكالوريا، بحضور أكاديمي دولي كبير، انطلاق فعالية الدورة 8 للأسبوع الوطني للروبوتيك، اطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. تصريح لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم.
3: سنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت، ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعلم مرافق حياة، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
2: في تحيين أوردته اليوم وزارة التربية حول عملية التسجيل المدرسي عن بعد، بيّنت الأرقام أن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 أوت بلغ 1,920,000 تلميذ، أي بنسبة 91.4%. الأرقام أشارت أيضا إلى أن عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم الترسيم وصل إلى 1,809,000، أي بنسبة 86%. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وشددت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصياغ القانونية، وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، مذكرة بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبيات الجهوية. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية يوم غد الثلاثاء دورة تكوينية عن بعد فائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه. انطلاق فعاليات الدورة 8 للأسبوع الوطني للروبوتيك بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لتتواصل إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري. سلاح وراني مدير المعهد كتب في تصريح للزميلة تبر نعيمي أن هذه التظاهرة ستتيح للطلبة الجدد الاندماج في المحيط الجامعي، كما ستسمح للمشاركين بالاطلاع على آخر المستجدات في مجال الروبوتيك.
4: الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك هو كان قبل يتعمل في الويكان، توا السنة ارتقينا مع إيتروازو باش يكون على مدة أسبوع، على خاطر باش نعطيو فرصة للطلبة جدد باش يتأقلموا معناها مع الانفيرونمون بتاعهم الجديد، في نفس الوقت كلهم فرصة باش يشوفوا شنو ليزاكتيفيتي يتعملوا في دومين تاع الروبوتيك، وتكون فرصة سمان باش إيتروازو يقدم لنا أهم ما قاعد يصير على مستوى العالم في دومين تاع الروبوتيك. ثم محاضرات دونك على مستوى عالمي، عندنا ديزانفيتي جاينا من إيطاليا، عندنا انفيتي جاينا مونريال. عندنا زاد الشركاء نتاعنا من النسيج الصناعي والنسيج الاقتصادي اللي هما ساهموا دونك في تمويل الاسبوع نتاع الروبوتيك، وفي نفس الوقت هما باش يحاولوا يعملوا اليان ما بين التكوين الاكاديمي وما بين النسيج الصناعي، وتكون فرصه زاده للطلبه اللي يتفركس على مثلا مشاريع نهايه التخرج، ولا الطلبه الجدد اللي يحبوا يفركسوا على معناها بوسيبيليتي دومبوش باش يلقاو صناعيين معناها بحذاهم يسالوهم وتحل لهم معناها بيبان اخرين.
2: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمتين بيطريتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن. وأوضحت المندوبية أن الخيمة الأولى تنتظم يوم الأربعاء أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من الساعة 9 صباحا وإلى حدود 12 ظهرا، فيما تنتظم الخيمة البيطرية الثانية يوم الخميس 10 من سبتمبر أمام منتزه التضامن في التوقيت ذاته. ولفتت المندوبية إلى أن هذا التلقيح إجباري ومجاني داعية المواطنين لاصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ترأس اليوم أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وفي هذا الإطار أكد الوزير أن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه رئيس الجمهورية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما أدان النفط الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، مجددا حرص تونس على إيجاد حل ليبي يضمن وحدة ليبيا الترابية وتضمنها مع كل السودان واليمن الشقيقين. تصعيد إسرائيلي يوقع 12 قتيلا وعددا من المصابين في جنوب لبنان وإصابة جنديين للاحتلال بقلعة الشقيف. طهران تعلن اقتراب التفاهم مع مسقط لإنشاء ممر آمن بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يشدد على أن السفن الراغبة بالعبور الآمن من مضيق هرمز عليها استخدام الممر الذي حددته إيران. وفي أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الوسيطان الأمريكيان إلى موسكو وكييف، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يقول إنه يرى فرصة محتملة لمفاوضات سلام قبل حلول فصل الشتاء. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا. بحضور أكاديمي دولي كبير، انطلاق فعالية الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك. وأطلق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

إذاعة شباب من تونس.

نسوهر من سمير روح من بالي هويلي ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: النجوم. أهلا وسهلا بكم مجددا في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. يسعدني جدا وجودكم معايا. كنت تسمعوا في ميدلي رايا، وكرجعتكم لرشيد طه، رجعتكم زيدا للشاب حميد، وإن ضيفي الحقيقة عنده علاقة كبيرة بالأصوات المغربية وبالفن المغربي، وأيضا هو من أهم الأسماء على مستوى النقد الفني، من أهم الأسماء على مستوى زيادة الإعلام. هذيك علاش أنا سعيدة جدا الحقيقة بوجوده معايا في سهرة الليلة من سفراء النجوم. بوصفه إعلامي قدير، ولكن أيضا هو مدير الإعلام في الدورة الجديدة لمهرجان الزرقاء للمسرح العربي. أهلا وسهلا بك رسمي محاسنة،
1: الزميلة أولفا، الزميلة المهنية والإنسانية واللي يعني رائعة بكل شيء. تحياتي لك، تحياتي لفريقك الجميل، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي لتونس اللي بنحبها.
0: تحياتنا أيضا القلبية من تونس الخضراء للأردن وللشعب الأردني الشقيق. الأردن حركية ثقافية كبرى. مهرجان الزرقاء للمسرح العربي هو أيضا من المهرجانات اللي اليوم يعتبر متموقع الحقيقة في الخارطة المسرحية العربية. هذا يحسب لكم. من دورة إلى دورة هناك مستجدات. جديد هذه الدورة على مستوى المشاركات الدولية، على مستوى أيضا الأسماء المكرمة، وعندي معلومة أنه جواد الأسدي بش يكون الاسم المكرم بامتياز في هذه الدورة.
1: نعم، شوفي بداية يعني هذا المهرجان، أنت بتعرفي أن محافظة الزرقاء هي المحافظة اللي خارج العاصمة يعني وبالتالي أنا أي نشاطات فنية ثقافية خارج العاصمة أنا يعني أهتم فيها جدا، لأنه عادة يعني العواصم خلينا نقول انه بتاخذ قصة كثير من الاطراف، وبالتالي انه وجود هذا المهرجان في يعني في منطقة خارج العاصمة، وبالمناسبة هذه الدورة 24 للمهرجان اللي بتنظمه فرقة الزرقاء للفنون المسرحية بدعم طبعا وزارة الثقافة، نقابة الفنانين الاردنيين، امانة عمان الكبرى، مهرجان جرش ايضا. هذه الفعالية اللي ان شاء الله راح تنطلق يعني يوم 12 شهر، من 12 إلى 18 سبتمبر هذا الشهر، راح تكون العروض في قاعة مسرح حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني في محافظة الزرقاء بمشاركة 6 دول عربية هي تونس، فلسطين، السعودية، العراق، سلطنة عمان، بالإضافة للأردن. طبعا يعني بالإضافة لهذه العروض راح يكون هناك في ندوة فكرية، راح يكون جلسات نقدية لكل عروض، أيضا بالإضافة للتكريمات اللي راح نتحدث عنها. احنا بنعرف بأنه رئيسة اللجنة العليا هي فنانتنا عبير عيسى.
0: عبير عيسى، كل التحية وتقدير لعبير عيسى.
1: نعم، ومعها يعني مدير ثقافة الزرقاء رسام قمد الزعبي، أيضا مدير المهرجان خالد البسلماني، ممثل عن أمانة عمان اللي هي زميلتنا رويدة الكساسمة، في أيضا محمد أبو دي، في دكتورة ريما سويدا، في ناصر أبو باشا. فيعني حقيقة أنه هاي المجموعة يعني متجانسة متآلفة وعندها هدف، وأنه بيشتغلوا حقيقة بروح الفريق، وهذا إشي مهم يعني لنجاح المهرجان، وهم بشكلوا اللجنة العليا، بالإضافة أنه قام بتشكيل مجموعة من اللجان المساندة، من اللجنة إعلامية، من اللجنة تقنيات، علاقات عامة، كل اللجان الأخرى. ما بعرف إذا حابة يعني
0: أنا نحب نسألك رسمي، لأنه الحقيقة نحب نستغل خبرة رسمي محاسنة. أكيد نتمنى كل التوفيق لهذا المهرجان، مهرجان الزرقاء للمسرح العربي. وجود المهرجانات يعني في كل المحافظات، احنا في تونس نقول ولايات، مهرجانات المسرح مثلا، هل هذا يعزز من الحركية المسرحية؟ وإلا أنت بوصفك ناقد فني، معناها من خلال متابعتك للمهرجانات المسرحية العربية، إن وقت توحد وتكون أقل عددا تكون أفضل؟ ما نعرف سؤالي واضح ولا لا.
1: أنا شخصيا مع التجربة التونسية اللي هو التعددية، بحيث إنه الأطراف اللي هي الجهات اللي خارج العواصم، يعني الأقاليم المختلفة، يكون فيها مسرحها. وخاصة أولا هذول الناس متعطشين أكثر مننا
0: للفن.
1: ثانيا حالة التلقي عندهم ثقة تماما، وأنا يعني أنا يعني من خلال تجربتي أيضا يعني في مجال النقد السينمائي والعروض السينمائية اللي بنقوم فيها بالعروض من خارج المحافظات، بتحسي بأنه حالة التلقي عندهم أجمل بكثير مننا. إحنا كأنه ألفة شخبرنا قدنا بنشوفه قد وقد وقد إلى آخره شايفة. وبالتالي لا، بالإضافة أنه حق المعرفة، ألفة حق المعرفة، وأعتقد ربما أنه مرة حكيت أنا وياك بهذا الموضوع، حق المعرفة اللي هو حق إنساني ومن حقوق المواطن على الدولة، وبالتالي أنه حق
0: حق المواطن في الثقافة وفي الفعل الثقافي.
1: نعم، وبالتالي أنه أنه يكون لهم حق منهم يطلعوا على المسرح وعلى مختلف أنواع الفنون والثقافة، وأنه يكون في عندهم مراكزهم ونشاطاتهم. هسا أوكي، هناك مهرجانات ما لهاش صفة جهوية، لها صفة الدولة، لها صفة أوكي زي أيام قرطاج مثلا، أوكي زي مهرجان المسرح الأردني العربي، ليكن هناك مهرجانات كبيرة، لكن أنا مع النقطة اللي أثرتها، نقطة مهمة جدا، أنا مع تكريس هذا النمط، وخاصة بأنه هي هذا المهرجان عربي، أنت لما شارك في 6 دول عربية، معنى ذلك أنه أنت أعطيت فرصة لأهل محافظة الزرقاء أنهم يطلعوا على نماذج وعلى تجارب
0: على تجارب أخرى. رسمي نحب نرجع بيك للندوة، وأنا متشوقة الحقيقة لموضوع الندوة وللأسماء المشاركة في هذا الندوة، خاصة أنك أنت مش تكون المكلف بإدارة الندوة ومدير الندوة. الإشكالية اللي اخترتوا أنكم تتناولوها السنة في مهرجان الزرقاء للمسرح العربي،
1: شوفي يعني ربما أنه الندوة يعني غير مطروقة كثيرا، وربما أنها بتعيد المسرح إلى دوره الحقيقي، دور العرض المسرحي، اسم الندوة، دور العرض المسرحي في تعزيز القيم الوطنية والعروبية ببعدها الإنساني. مع ذلك أنه أنت بتحكي عن حالة اشتباك معرفي ما بينك وما بين الوطني في بلدك، ما بينك وما بين العروبي من خلال زملائنا وأصدقائنا العرب، وأيضا الإنساني. وبالتالي أنه هي يعني عفوا يعني
0: نعتذر منك برغم ظروفك الصحية إلا إنك وافقت تكون موجود معنا في سهرة الليلة.
1: يعني أنا مع ألفة ما بقدرش أقول لا.
0: شكرا رسمي، شكرا من القلب.
1: هسا يعني نعيد لموضوع الندوة، إذا بدي أختصره بجملة بقول إنه ماذا يمكن أن يقدم المسرح من مساحة للحوار والتفاعل مع القضايا الوطنية والإنسانية، إلى جانب دوره في تعزيز التواصل بين التجارب المسرحية العربية، وأعتقد بأنه هذا عنوان مهم. اللي راح يتحدث فيه الدكتور مخلد الزيودي من الأردن، المخرج المصري عادل حسان، والمخرج الفلسطيني أسامة المصري، وأنا بعد إذنك فأنا راح أدير الندوة، يعني ما تزعل مني.
0: الحقيقة يكون ظلما وحيفا أنك تكتفي بإدارة الندوة، لأنه مهم جدا أنه نستثمر خبرة رسمي محاسنة في هذا المهرجان، يعني مش فقط أنك تكتفي بإدارة الندوة، لا، أنه يكون عندك زادة جانب من هذه الندوة بمداخلة، هذا مهم جدا.
1: أيوة، يعني المشاركين يعني أسماء مهمة وأسماء لها قيمتها وأسماء لها دورها وأسماء يعني واعية تماما يعني، واختيارهم ما إجاش يعني إلا لأنه قامات أيضا قامات أهم مني بكثير.
0: مهم جدا هذا الطرح، وانا نتمنى الحقيقه انه الشباب يكون حاضر زاده لمتابعه هذا المهرجان اللي باش تنطلق فعالياته يوم 12 من هذا الشهر.
1: نعم، ربما في بدايه حديثك تحدثت عن التكريمات، يعني هذا العام تم اختيار الدكتور جواد الاسدي، وكما الدكتور جواد الاسدي يعني صاحب تجربه مسرحيه يعني كبيره ومن الاسماء الوازنه في المسرح العربي. وبالمناسبه يعني انا اذكر في بدايه التسعينات يعني اول عرض له كان عندنا لما اجى عندنا الاردن، هو كان مقيم في سوريا، اللي هو أعتقد كان اسمه المجنزرة الأمريكية ماكبث، وله مجموعة من يعني من المسرحيات الكبيرة واللي كانت تحقق سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوى الحضور في المهرجانات والجوائز العربية، فهو اسم وقامة. أيضا هناك المنتج عصام حجاوي، وعصام حجاوي حقيقة هو يعني هو منتج درامي يعني ربما تركيزه بشكل أكبر على الدراما التلفزيونية وعلى الأفلام السينمائية القصيرة. إلا أنه أيضا يعني اختيار هذا الاسم، ونحن نعرف منه الدراما يعني أو المشهد الثقافي يعني مشتبك، والمشهد الفني مشتبك إلى حد كبير ببعض البعض، وبالتالي راح يكون عندنا المنتج الأردني أيضا عصام حجاوي. فدكتور جواد الأسدي من العراق والمنتج الأردني عصام حجاوي راح يكون. هسه في مسألة أخرى يعني خليني أحكيها، إنه هذا العام راح يكون هناك ثلاث عروض موازية في عمان. يعني إنه الزرقاء لم تستأثر بالأمر لنفسها كما تفعل العاصمة عمان عادة أو العواصم،
0: يعني فما انفتاح فما انفتاح.
1: نعم، وبالتالي يعني راح يكون في مسرحية على قارعة النسيان من سلطنة عمان، من العراق مسرحية أبناء الأرض، ومن فلسطين مسرحية بضاع راح تعرض على مركز زها الثقافي، هذا من مسارح أمانة عمان. في يعني راح تكون هذه العروض موجودة في العاصمة عمان.
0: مهم جدا، نتمنى كل التوفيق لهذا المهرجان في دورته 24. نتحدث
1: ما سألتنيش عن تونس.
0: ما زلت أكيد باش نسلك على تونس وعلى الحضور التونسي، أكيد باش نسلك. فقط حبيت نذكر إنه هذا المهرجان في دورته 24، يعني سنوات قليلة ونحتفل بثلاثينية هذا المهرجان، وتونس تربطها علاقات كبرى بالأردن. المسرحيين التوانسة الحقيقة حضورهم وازن في كل المهرجانات المسرحية الأردنية. نذكر المشاركة التونسية في مهرجان المونودراما بجرش، مهرجانات مسرحية، مهرجان المسرح الحر أيضا لعلي العيليان، تحية ليه والتتويجات التونسية. ويهمنا زيدا حضور تونس في هذه الدورة الحالية لمهرجان الزرقاء
1: ومهرجان الرحالة. وأنا طبعا لن أنسى شكون، ولن أنسى لن أنسى أيضا المسرحية الدكتور فتحي العكاري، هذا الإنسان العظيم اللي
0: تحية لي من أهم الكفاءات المسرحية في تونس
1: في فضاءات مسرح أسامة المشيل. وبالتالي أنه تونس دائما قادرة. هذا العام راح تكون مسرحية جرس للمخرج عاصم بلتغامي.
0: نتمنى التوفيق لكل الأعمال المشاركة لتونس أكيد. طبعا أنت قلت 6 دول مشاركة، لكن 6 دول زادة نحكي عليها على مستوى المسابقات رسمي فقط للتوضيح.
1: أنا راح أحكي لك أسماء المسرحيات المشاركة. من فلسطين مسرحية يعني راح تكون مسرحية بضائع، من العراق مسرحية أبناء الأرض، من تونس زي ما قلنا مسرحية جرس، من السعودية مسرحية حتى يغيب الأمل، من الأردن مسرحية سراب، من سلطنة عمان مسرحية على قارعة النسيان. هذه الأعمال المسرحية المشاركة في هذه الدورة. نعم.
0: كل التوفيق لكل هذه الأعمال المسرحية المشاركة في الدورة 24 لمهرجان الزرقاء للمسرح العربي. سعد جدا بهذه الإطلالة. رسمي محاسنة في الانتظار أنه نلاقيك مجددا في تونس يا رب إن شاء الله على شلاء في أيام قرطاج المسرحية القادمة. مسك الختام، كلمة منك لكل مستمعيك في تونس وأيضا مستمعيك في الأردن في إطار متابعة هذا المهرجان، يعني بدعوة منك لمتابعة هذا المهرجان.
1: والله أنا يعني بدي أوجه كلمة لألفة حقيقة، ليست مجاملة، يعني أن تجتمع المهنية والإنسانية بهذا الشكل، يعني حقيقة أنه أنا بعرف، يعني أنا من هذا الوسط وأعرف أنه أنت يعني تحترمي ضيوفك، تحترمي مهنتك، وبالتالي أنه أنا متأكد أنه أي حد بيطلع معك في برنامجك يعني بكون مرتاح جدا جدا جدا، وهي مسألة كثير مهمة. أنت بتعطي طاقة إيجابية مش طبيعية.
0: الله يخليك.
1: بالنسبة لمستمعي البرنامج، يعني أنا سعيد جدا يعني بهاي الإطلالة، بأنه يعني أكون معك وأنه نسمع بعضنا البعض. أعتذر عن الصوت، يعني ربما أنه يعني بسبب يعني
0: الله يشفيك سلامتك،
1: دخلنا أيلول، وزي ما بتقول فيروز رجع أيلول وإنت بعيد، فيبدو أيلول أنه إله أشياء يعني
0: عجبتني الشاعرية هذه، رجع أيلول وانت بعيد. بالمناسبة تحية للست وفاء، ونتمنى أنها تكون في الاستماع، تحية لها. يظهر لي تستحق منا أن نديولها قصائد معناها من أروع القصائد العربية، هكا ولا رسمي؟
1: يعني انت من الاسماء اللي دائما بترددها وفاء، يعني هيك بتحكي عنك دائما، يعني هاي الانسان الراقي، الانسان المحترم، الانسان يعني ايضا يعني بتحب برامجك، بتحب اسلوبك، بتحب طريقتك بالتقديم. وبالتالي بمناسبه ايلول، انا بالمناسبه انا مواليد ايلول، انا يعني هذا انا يوم الانقلاب الخريفي يوم 21/9.
0: كل عام وانت بألف خير، هوكا نسبق على الهواء. كل عام وانت بألف خير رسمي محاسنة، ان شاء الله كل ايامك اعياد يا رب.
1: تحياتي لك، تحياتي لفريقك الجميل، تحياتي لكل المستمعين، تحياتي الى تونس اللي بنحبها جدا جدا جدا،
0: وتونس ايضا تبادلكم كل الحب.
1: تونس تحياتي الى الامة الكبيرة، الامة العربية الكبيرة، ويعني ان شاء الله نلتقي دائما على المحبة والخير.
0: شكرا من القلب للإعلامي القدير رسمي محاسنة، شكرا على هذا الوجود اللي يسعدني دوما، إن شاء الله كل أيامك أعياد. ليك أنت رسمي محاسنة، لكل أشقائنا بالأردن صوت أردني مهدى لكم الكل. ديانا كرزون توتسفيت نسموها في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب.

0: ثراء النجوم مع ألفة المسلاتي. عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم. فتحوا حوالي 26 ألف موطن تكوين في السنة التكوينية الجديدة، 6000 منها لحاملي البكالوريا، بحضور أكاديمي دولي كبير. انطلاق فعالية الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك، إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. وزارة الأسرة تدعو الأولياء إلى تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة القانونية والتصدي لانتشار الفضاءات الفوضوية. الجامعة التونسية للتايكواندو تعلن عن عودة تنظيم نهائيات البطولة الوطنية بمشاركة أكثر من 2000 رياضي في جميع الأصناف العمرية مع استخدام تجهيزات جديدة. تصعيد إسرائيلي يوقع 12 قتيلا وعددا من المصابين في جنوب لبنان، وإصابة جنديين للاحتلال بقلعة الشقيف. طهران تعلن اقتراب التفاهم مع مسقط لإنشاء ممر آمن بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يشدد على أن السفن الراغبة بالعبور الآمن من مضيق هرمز عليها استخدام الممر الذي حددته إيران. وفي أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الوسيطان الأمريكيان إلى موسكو وكييف، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يقول إنه يرى فرصة محتملة لمفاوضات سلام قبل حلول فصل الشتاء. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: السفراء فوق العادة.
1: قضية السليم هنا. ما هي القصائد الأخرى بعد الأطلال؟
2: بعد الأطلال لحنت لها قصيدة لصاحب الأطلال برضو
1: ناجي،
2: اسمها الدكتور ناجي الله يرحمه، اسمها اسمها انتظار. اللي غنتها سعاد محمد. إنما لقيت صوت حقيقة يؤديها بأمانة زي سعاد، بس بالأسف سعاد ما عرفش الجمهور يسمعها ويبقى مبسوط جدا يعني هيعمل ايه، وبعد كده هتلاقي ما فيش حاجه خلاص ينساها بسرعه،
1: تنتهي
2: بسرعه. ما اعرفش يعني ما لهاش يقولوا عليه حظ، ما عندهاش شانس حظ اللي يقولوا عليه الحظ السعيد مش موجود عندها، رغم ان صوتها قادر وبيقول كل حاجه. ما اعرفش ايه السر في هذا.
1: وهذا الكلام يمكن قيل، أنا سمعته في القاهرة بعد حفلة الربيع.
2: أيوة.
1: قيل عن لحنك الأخير
2: ودي وردة اشتاعت بشكل غريب.
1: اللحن رائع والناس انبسطت. وردة
2: يقول لك يا ريت أم كلثوم غنته. الله،
1: وكان يردد
2: بعد يعني اشتهر
1: أنه أين أم كلثوم في هذا المقطع وأين أم كلثوم في هذا المدخل. حقيقة كانت الناس كلها بتتحدث
2: عنها. وإذا تركنا أم كلثوم شوية ونخليها في برجها العاجي العالي، او هي النهارده فين بقى؟ عند السماك الاعلى فوق عند ربنا جل جلاله. نقول احسن صوت يؤدي هذا اللون القوي من الشعر شعرا ولحنا ما فيش غير وردة تغنيه النهارده
1: حاليا،
2: انا بقولها بصراحه. وممكن صقل وردة ان يجي منها احسن من كده. ليه؟ لانها غنت قبل هذا. هو الجمهور قال كده ليه؟ قال كده لأنه كان بيسمعها في أغاني هابطة. أنا آسف اللي بقول كده عشان إخواني الملحنين ما يزعلوش.
1: نعم.
2: إنما أنا بقول أغاني يعني هابطة بالنسبة للقصيدة بتاعت اللي غنتها بتاع إبراهيم عيسى بتاعت لا تقول لي ضاع حبني. نعم. فالجمهور أخذ عليها بتغني حاجات في متناول اليد، يعني زي ما تمد إيدك تدور كده تطلع ورقة. الجمهور عارف دي. فحس بيها من حاجات بسيطة جدا إلى طاقة، فحسوا بهذه الطاقة منها أنها دي كانت تبقى يجب لأم كلثوم. خد بالك بقى، لأنها كانت من الأول وردة بتغني هذا اللون من القصائد أو ما يشبهه قيمة.
1: نعم.
2: يمكن كان الجمهور ما يعرفش الكلمة دي.
1: أي صحيح.
2: كان قال لك لا، دي وردة أبدعت في قصيدة رياض السنباط اللي هي لا تقول لي ذا.
1: إذن نقلتها نقلة كبيرة.
2: نقلة كبيرة.
1: أغاني
2: يعني
1: شعبية نقدر نسميها.
2: برافو.
1: أغاني شعبية إلى قصيدة.
2: أنا أعللها إلى هذا، بأن السر في هذا أنها من مثلا واحد مثلا كان ماشي بيمشي مع واحد مثلا بسيط، وبسط نفسه ماشي مع واحد باشا أو وزير، واخد بالك يعني حاجة فيها لها قيمتها كده، ظهر مرة واحدة يقول لك الله ازاي من واحد بسيط إلى ده يمشي معاه ازاي ده. فالجمهور تعود منها إنها بتغني الأغاني اللي الجمهور يا ست مش عارف إيه وتهليل وتصفير والحاجات دي، إلى كل بيت شعر كانت تقوله صمت في الصالة وتصفيق في معاده. الحقيقة كان الجمهور مثقف لليتها أو بس خرج
1: أو اللحن فرض عليه أن يكون بهذه الصورة. أو اللحن وقوة اللحن وجماله فرض على الجمهور أن يكون
2: وأجماع إجماع يا جاسم بيه.
1: نعم بالفعل
2: إجماع، يعني كل واحد أسأله أقول له يقول لي أما اللحن ومش عارف، بس يا ريت أم كلثوم
1: تكررت كثيرا.

قد استمتعت بكوكب الشرق أم كلثوم سوما المصرية، واستمتعت زيدا بالأطلال، الأطلال اللي هي عمل من الأعمال اللي كان لحنهم رياض السنباتي لكوكب الشرق أم كلثوم. رياض السنباتي اللي اتقال أنه عنده أكثر من 200 لحن، لكن فما زيدا شكون يقول أنه ألحانه أقل من 100، لكن أغلبها كانت لكوكب الشرق أم كلثوم اللي عمل لها روائع الحقيقة على مستوى الأغاني، على بلدي المحبوب، رسالة إلى جمال عبد الناصر، الأطلال، ثورة الشك، عديد الأغاني اللي كان قدمهم لكوكب الشرق أم كلثوم في كلمات لي أحمد رامي، أحمد شوقي، بيرم التونسي. تعامل أيضا مع الأصوات العربية الأخرى، منهم وردة الجزائرية، وكنت استمعت لقال إنه بعد أم كلثوم بالنسبة له أروع صوت عربي يمكن يؤدي القصائد هي وردة الجزائرية، ذيك علاش اخترت إنها تكون مسك ختام سارة الليلة، واخترت لها نغم لعبة الأيام. تحية لكم الكل اللي اخترتوا إنكم تكونوا سهرين معنا في سهرة الليلة من سفراء النجوم. إن شاء الله نتلقى والاثنين القادم في لقاء آخر في سهرة جديدة من سفراء النجوم، مسك الختام، وردة الجزائرية من ألحان رياض السنباتي، كلمات علي مهدي، ويا لعبة الأيام. شكرا ليك نجمة ديما سالم رفقتي في الجانب التقني، والفوسليتي ديما ديما ديما تتمنى لكم أحلى سهرات على موجات إذاعة الشباب. سلامة.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: Arabesque.

شكرا شكرا شكرا, شكرا.

الهوى هوايا ابني لك قصر عالي واخطف

ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا.